يعني كنيسة معينة، كيف ما نقولوا كنيسة بنغازي، كيف ما نقولوا كنيسة طبرق، كيف ما نقولوا كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقولوا اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقولوا كنيسة نعني به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح، لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أنا كنت نشيطة بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجات دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار، فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: غالبا احنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبه مهمه بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه، ايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ضاق وسع قدم ما بقاش على الموضه بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمه المغلوطه الباليه البايظه نتخلص منها ونرميها وندخل لأذهاننا أفكار جديدة صحيحة مظبوطة نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمة لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: حقيقة النسبية اللي الناس بتقولها النهاردة وبتنادي بيها حقيقة هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هي مشكلة الأخلاق. يعني علشان أعرف الصح من الغلط أو أعرف الحقيقة أو أعرف الأخلاق، أنا مش هعرف أقيس لأن ما عنديش أي مقياس، كل شيء نسبي. فدلوقتي هيكون قتل الأطفال ممكن يبقى في حتة تاني كويس، مش حاجة وحشة، أو ممكن أنه يكون القتل أو ممكن يكون أي نوع من أنواع الحاجات اللي بنقول عليها شر هتكون في الحالة دي ما نقدرش نحكم عليها ونقول إن هي شر. معنى الكلام ده إنه وارد جداً إن يكون واحد زي هتلر راجل بريء مفيش أي مشكلة لأنه النسبية ممكن تبرأه. واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن نبرأها هي حضارات كتيرة قوي قامت بأفعال غلط وشر كتير. الخلاصة إنه من غير وجود مقياس ولو كل شيء نسبي يبقى مفيش حاجة اسمها أخلاق، مفيش حاجة اسمها صح وغلط، يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك

0: ولا يعرف ما تقول. أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
1: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
0: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه، فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
1: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
0: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: النفسية محتاجة أمان. الأمان واحد من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي كلنا بنعيش ندور عليها. فأوقات بنحط أماننا بالكامل في المادة، وأوقات تانية بنحط أماننا في العلاقات. وتبدأ المشكلة لما نحاول نستمد الأمان من العلاقات بصورة مرضية. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي مليانة بالأمان، فمش هكون خايف إن الطرف التاني يبعد أو يخون أو يغدر، لكن مطمن لأن العلاقة فيها أمان. كمان عايز أقول إنه العلاقات كل ما كان فيها حدود وحدود صحية، كل ما كان عندي قدرة إني أدي مساحة للطرف التاني إنه يخرج للمجتمع ويتعامل ويكون علاقات أوسع وأبعد مننا. لو عرفنا نحط الحدود دي نلاقي علاقاتنا مليانة بالأمان الصحي. عايز أقول كمان إن إحنا أوقات بنحاول نستمد الأمان عن طريق إننا نسيطر على الطرف التاني. وإنت لو بتسيطر عليك في العلاقة بحجة صداقة، بحجة الحب، بحجة إن بيتخاف عليك، أرفض ده، لأن الدافع الخفي هو محاولة استمداد الأمان من وجودك. أرفض إنه يتسيطر عليك. كمان عايز أحكي وأقول إن العلاقات بتؤمن بمبدأ النمو التدريجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما كان في أمان في العلاقة كل ما كان في انفتاح، وكل ما كان في أمان كل ما كان في خطوات لقدام. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي بعيدة عن الاستنزاف وبعيدة عن السيطرة. عيش علاقات صحية هتلاقي أمان حقيقي.
2: الثامن.
3: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
4: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
3: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سوا.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم، وهي من الرب لا مني، أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بيكم ومن جديد وقالوا عنه أهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لأني هو الغير محدود، هو الأزلي الأبدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيرة جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقة نغطيه، لأني هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد، مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة، لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح، لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقه النهارده الاسيس اسحاق سعد. اهلا بيكي اسيس.
1: اهلا بيكي يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاكي.
0: وانا جدا بتبسط في كل مره تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع من برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقه نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقه ليه خلصت، انا عايزه اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا ربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيدي اسحاق، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هما مش سامعينا ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23. احنا كمسيحيين وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه.
1: مزبوط.
0: يعني
1: مزبوط.
0: من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الـ الاصحاح دوت او الـ الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح الموجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا به، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا، عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح. وهو بيتكلم إلهنا على أنه هو الراعي الصالح للشعب في حزقيال 34، هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: إيش معنى الصفة دي؟ يعني أنا هنقل كمان شوية ونحكي أكتر، لكن إيش معنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز أقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس إن فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: احيانا بنعتبرها صفة واحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الاصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفوسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي الصالح. وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، الثلاثة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان دي هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح، هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي. الراعي الغنم, الراعي العادي العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه, ايه صفاته, ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات ديت في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا, هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه, اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي, ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه, فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معاكم.

0: املأ اوقاتك اغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عن المسيح الراعي الصالح. والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل. كان بيقول الراعي مش راعي صالح, وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز, الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي, راعي الشركة, راعي الفكرة, راعي لمجموعة أطفال, راعي لكنيسة فيبقى أسيس, راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية, لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحتة اللي كنت بسألك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها ان في صفات معينة للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت, او ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعاية الغنم, يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعاية حاجات مختلفة. لكن الرعاية يعني راعي غنم, الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ف ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حتة صغيرة من كلامك ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جي في بالي مثلا لما يكون في فريق كرة قدم ويقولك الراعي الرسمي شركة كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي, يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاتنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح, هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد, ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها, لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي, ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه, ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه, ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه, لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه, يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن, إنجاز التعبير, يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة, غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. كتاب بيركز على الحتة.
1: عايز تقولي انها صفة اصيلة فيه
2: لا تتغير, صفات الله طبعا يعني لا تتغير.
1: يمكن احنا كل الصفات الأحوال بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مزبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع وحسب المواقف, لكن هي صفة اصيلة في الله موجودة. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد, اذا هي صفة اصيلة في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير. زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية, بني آدم ممكن يحب وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأن هو كله محبة. الله محبة, فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير, يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة, فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر, هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة, لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح, ان احبهم الى المنتهى. مش فترة زمنية معينة, مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين, لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة. امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان, والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته, الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم, لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين.

0: هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص، لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه. ففي كلام رايح جاي، في ناس كتيرة ممكن تتكلم في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين مش عارف اعمله، مش شاطر زي الرعاة يعني، بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا يعني
1: في
0: كل مكان، في صوت معين، في صفارة معينة، في طريقة معينة بالبق بيعملها، لو عملها اي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوا له حتى، لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم، لأنه معروف بالنسبة لهم، فلأنه محب، هو في لغة بينه وبين الرعاية بتاعته، في علاقة بينه وبين الرعاية بتاعته، لأنه بيحبهم فعارفهم كويس، عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء، مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب رعينا كلنا، هو رعينا كلنا، لكن يرعاني أنا بمفردي، ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي، ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي، لأنه بيحبني فعارفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا، لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية، لا تسقط واحدة إلا بإذنه، فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أنه هو بيحبنا، ده معناه أنه هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز، يعني محبة
0: غير مشروط،
1: غير مشروط، او ما بيميز الراعي، ما بيميز مثلا خروف عن خروف، او يعني ما بيديش ده محبه زياده شويه ويدي ده محبه قليله شويه.
0: صحيح.
1: علشان في حاجه كده يمكن هنحطها جنبنا واحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح، اوقات بيبقى عندنا فكر ان هو بيحب اللي قبلوه، بيحب الناس اللي أمنت بيه كمخلص ليهم، بيحب الناس اللي أمنت بيه كالله المسيح بكل الإرسالية بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت، فاللي آمن بالرسالة بتاعته وبالسكة بتاعته هو بيحبهم، اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. أنا ده فكر مغلوط،
0: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا، طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل، لكن بالأخص الآية دي، إنه الله لما بيدي الخير، لما بيقدم المحبة، الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب، هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح، أو مش بيحبه لأنه شرير، هو بيحب الناس كلها، فبيشرق شمسه على الجميع، على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هو حب الناس كله بغض النظر هم بيحبوه أو لا، درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا، هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطي أيضا يحبه،
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا، انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة، محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني، بيحبك لذاتك، وحتى انت قلتها أسيس، حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي، وكان هيرعاني برعاية الراعي المحب لينا.
0: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي، ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع، أمين يا منى.
0: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
0: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك 99 اللي هم مطمن عليه

0: هم موجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا: ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه ان هو يوصل للهدف بتاعه، ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا هنقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر ان يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي. تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس لهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ أن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس لهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال: لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين أن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبه.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع
0: منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
0: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
0: مزبوط.
1: تحنن عليه. فيعني وانت بتتكلم قسيس حق، المشهد قدام عيني هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته واللي مشغول بهمومه واللي مريض واللي عنده مشاكل في الورث واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة واللي بيجري على حاجة في الاخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
0: صحيح.
1: إن الراعي لهم راح تحنن.
0: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
2: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قارون.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، وإحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة إحنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته إيه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان أمين، والمسيح أمين جدا لا يقدر أن ينكر نفسه، صفة أصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعد عنه. هسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح. تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات إنجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفايه انه يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس ان الحمار يعرف قنين والسور معرف صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكله شويه في ان هو يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكه، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لان هو في المقدمه، فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام، وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت وتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تاني. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو، او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولهم برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبيه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية قدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة، وصفة ايضا ان القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف او مهمل او مهمش او له احتياجات وظروف خاصة، بيتعامل معاه بشكل خاص، بشكل مميز وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفان بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت، فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياه، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجه بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مظبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح، وهو السامير الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عارف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق الكلمة دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان حوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا. وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبه في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام. هو بيفضل يدي لغايه الاخر، لغايه اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا انك جبت سيرة السمير الصالح، لاني حتى السمير الصالح احنا يعني هو رمز. طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمهم منهم محبة الاخر، محبة الاعداء، محبة القريب. بالاولى لما اشوف حد في وقت ضعف انا اعمل معاه ايه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السميري الصالح
2: صحيح.
1: هو السيد المسيح.
2: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا سيس اسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد، وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه،
2: صحيح.
1: يلاقي حد مكسور و و و ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه.
2: صحيح.
1: يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع
2: طبعاً.
1: وبيديها مكانتها إزاي طبعاً. في مجتمع كان سالب منها مكانتها. يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومه لها. يعني هذا النموذج السميري الصالح، هذا النموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
2: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
2: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخد بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذوهوش وما انكروهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة، يعني غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول لهم مكانة فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس. وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه انكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا
2: يوصله
1: لسه بحبك،
2: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس، رسالة خاصة.
1: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قاله أتحبني ارعى غنمي
2: طبعًا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية، ارعى خرافي.
2: مزبوط.
1: يعني خليك زيي.
2: صحيح.
1: أنا برعى غنمي، أنا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
2: ضعفاتك
1: ورغم
2: وتهورك
1: بالظبط، لكن أنا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف انه راعي صالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي؟ يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعة بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: بالتسبيح والحمد على راديو صن. جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيس إسحاق، لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
1: حلقات. حلقات كتير،
0: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة قدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح ده اللي الكتاب قال عنه. صحيح. ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا معاملة المسيح معانا اليومية. صحيح. لغاية النهاردة ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة.
1: صحيح.
0: تعالى ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه هو الراعي الصالح. انا دوري ايه؟ انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
1: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامه يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحله الحياه ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤوليه، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح دي، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة، ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
0: قصدك كمان الصوت اللي ليه تأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا. صحيح. يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
1: صحيح.
0: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
1: مزبوط.
0: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
1: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته وأتبعه، لكن أنا عليا دور كمان أن أنا أثق فيه.
0: هرجع لك لحتة أثق فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
1: صحيح.
0: اللي نفسي قوي تكمل عليه،
1: احنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروبوس أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس
0: وبنام
1: وأبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاهم. فكم بالحرى الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتيرة قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة ورا، لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمة، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
0: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
1: صحيح.
0: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاجة كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين، ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
1: صحيح.
0: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها رسالة في الختام.
1: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين نديه للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، أنا محتاج أحب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إلي أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر لبعض، بحس إن إحنا أفضل من حد فهو أذاني فأنا ممكن أذيه ما تجنبه، لكن مش بقى أعرف أحط نفسي مكانه عشان أقدر ألتمس للعذر إنه وارد إنه يخطئ، ده بشر وارد إنه يخطئ. أنا زي ما باخد رعاية من ربنا ومساعدة ربنا في حياتي المختلفة، أنا كمان محتاج إن أنا ساعد وأكون بقف وأسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها الواحد. لوحدي. وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهة نظري، هو الأنانية الروحية. احنا احيانا كتيرة قوي بنكون أنانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعاية، بستمتع بكل المحبة، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده؟ إلهنا في نهاية الزمن هيقول نعيما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان أنت عملت إيه؟ كنت عريان، عملت إيه مع العري بتاعي؟ عملت إيه مع لما لقي حد محتاج؟ عملت إيه لما لقي حد جعان؟ عملت إيه لما لقي حد واقع في مشكلة؟ عملت إيه لما أشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكة معينة؟ أنا عملت إيه مع الناس؟ الأنانية الروحية بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس، لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش اخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع اخويا يبقى انا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس ان الله صالح راعي صالح، ان يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. نبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
0: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله ليكي ورساله ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك. واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي، صانع عجائب، تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجه مختلفه. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهارده بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكله مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكره، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير، اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض وعشجعنا إن إحنا نلعب مع بعض. الريموت العجيب تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهارده، ايه السؤال اللي هيسأله لك.

ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه أنا آخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه أنا وآخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك أنت اتغيرت، خلي بالك أنت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، أو حاجات تانية كتير إحنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك أنه إحنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرفة فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز مش بيلاحظ أنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين تلاتة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي، او انت بقيت عصبي، هو بيقارن، هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي. لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده، وانا وانت ما بقاش قادرين
نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة رد فعلنا الأول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع، ما بنتقبلهاش، مش بنتقبلها، احنا بنبقى ايه، لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه، لا لا ما ينفعش، مش عارف ايه، لا فاصل الشغل اصل الضغوط، ودايما بندافع نطلع بقى مبررات، اصل مش عارف الشغل ماله، اصل مش عارف الضغوط مالها، اصل مش عارف الناس مالها، اصل مش عارف الفتره دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقيه على فكره، يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقيه، لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقيه وأسباب منطقية وأسباب أنا متوقعها وفهمها وكل حاجة، لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير، ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش، أو الأسباب دي يعني ما تمنعش إنه يبقى فيه تغيير حاصل، فلا عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل، وجود أسباب حقيقية أنت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام، فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة، تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول، يمكن يكونوا سهلين لبعض منا، بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر، بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر، والسبب مش بيمنع النتيجة، يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي، لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب، فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه، انا عندي سبب خلاص ما حدش كلمني عن النتيجة، ما تقوليش ان انت بقيت عصبي، ما تقوليش ان انت بقيت هادي، ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة، ما تقول انا عندي اسبابي، انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة، احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير، انا مش عارف ايه، مش السؤال ليه عصبي، السؤال هل بقيت عصبي فعلا، السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب، بس محتاج مش بس اركز على السبب ده، انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده، ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه، يعني بتشوف السبب، واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه، في نقطه كده اسمها النقطه العمياء، يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه، غالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه، واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها، انا مش قادر اشوفها، انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه، انا مش قادر ابقى واخد بالي منه، الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي، بهدوء، بشويش خالص، لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت، بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه، ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا، وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابة دي. الفترة الاخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي، كم واحد سمع الجملة دي من الناس، انت اخر فترة بقيت كذا. فتعالوا
نسأل نفسنا السؤال ده، إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا، دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا. لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين مين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمة من زوج أو زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما أنا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما أنا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمه تحصل، وساعتها تعرف الحقيقه انه الشخصيه الحقيقيه ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع. لان الاعتراف
ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع, وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص, اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي, وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ورأي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود أفعالنا بقت أكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة أعمق بكتير وأكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة أو خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا واكنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لأ انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لأ انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغاني لك على راديو صنع.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه يعني بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده, فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه, ندور على مبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وأكنه ال- ال- ال- الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب على فكرة, الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه, عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت الاحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي, لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام, انا عصبي بس مش زي الاول, انا عصبي بس مش زي زمان, لا انا احسن دلوقتي, اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي, يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضة, يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي, يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أو أب بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية يعني. ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجة اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حتة مهمة، اختار الناس اللي ليها الحق تقولك الحقيقة، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت، بقى قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده، انا اشجعك انك تسال، يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح، وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركزش مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيره. القرارات الكبيره مهمه طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيره، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى؟ انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد

الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيرجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى ناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر،

الفرق انه التواضع. انا عندي القابليه ان اتعلم، ان عندي القابليه اني اسمع. في شخص عنده 20 سنه مقفول ولا انا كتمام، انا زي ما انا، انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنه لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حته جديده في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، اشجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقول لك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقول لك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: أرض الهواء. تقدر تتابعنا كل يوم الحد من الخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

0: كتاب يشوع الفصل السابع. وأخذ بنو إسرائيل من المحرم عليهم، فإن عخان بن كرم بن زبد بن زارح من قبيلة يهوذا ارتكب خيانة وأخذ مما هو محرم، فغضب الله جدا على بني إسرائيل، وأرسل يشوع بعض الرجال من أريحة إلى عاي التي بالقرب من بيت آون شرقي بيت إيل، وقال لهم: روحوا تجسسوا المنطقة. فراح الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا نحتاج أن يذهب كل الشعب ليهزموا عاي، إن سكانها قليلون، فلا تكلف كل الشعب مشقة الذهاب، إنما يكفي أن يذهب حوالي 2,000 أو 3,000 رجل. فذهب من الشعب إلى هناك حوالي 3,000 رجل، ولكن أهل عاي هزموهم وقتلوا منهم حوالي 36 رجلا، طاردوهم من عند بوابة المدينة إلى المحاجر وقتلوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار كالماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام صندوق عهد المولى إلى المساء. وفعل شيوخ إسرائيل نفس الشيء ووضعوا ترابا على رؤوسهم، وقال يشوع: آه يا ربي وإلهي، لماذا جعلت هذا الشعب يعبر نهر الأردن لتوقعنا في يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا اكتفينا بشرق الأردن وأقمنا هناك. والآن ماذا أقول يا رب بعد من هزم بنو إسرائيل أمام أعدائهم؟ سيسمع الكنعانيون وكل سكان هذه البلاد فيحيطون بنا ويمسحون اسمنا من الأرض، فماذا تعمل لسمعة اسمك العظيم؟ فقال الله ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد ارتكب بنو إسرائيل خطيئة ونقضوا عهدي الذي أمرتهم به، وأخذوا من الحرام، سرقوا أشياء وكذبوا وأخفوها في أمتعتهم، لهذا لم يقدروا أن يثبتوا أمام أعدائهم. قد انهزموا لأنهم ارتكبوا الحرام، وأنا لا أعود أكون معكم إن لم تزيلوا الحرام من بينكم. قم طهر الشعب وقل لهم أن يطهروا أنفسهم للغد، فالمولى رب بني إسرائيل يقول لهم: فيكم من أخذ الحرام يا شعبي، لذلك لا تثبتون أمام أعدائكم حتى تنزعوا الحرام من بينكم. تعالوا غدا بقبائلكم، والقبيلة التي يشير إليها الله تتقدم بعشائرها، والعشيرة التي يشير إليها الله تتقدم بعائلاتها، والعائلة التي يشير إليها الله تتقدم برجالها، فالذي يمسك ومعه الحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه نقض عهد الله وارتكب قباحة في إسرائيل. وقام يشوع في الصباح الباكر وقدم بني إسرائيل بقبائلهم، فأشار الله إلى قبيلة يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأشار الله إلى عشيرة زارح، ثم قدم عشيرة زارح بعائلاتها فأشار الله إلى عائلة زبدي، فقدم يشوع العائلة برجالها فأشار الله إلى عخان بن كرم بن زبد بن زارح من قبيلة يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني، أحلفك بالمولى رب بني إسرائيل أن تعترف له الآن وتخبرني ماذا عملت، لا تخفي عني. فقال عخان ليشوع: نعم، أنا أخطأت في حق المولى رب بني إسرائيل وعملت هذا. رأيت في الغنيمة رداء جميلا من بابل، وحوالي كيلو جرامين ونصف من الفضة، وسبيكة من الذهب وزنها 600 جرام،
1: فاشتهيتها وأخذتها وهي مدفونة في الأرض في وسط خيمتي والفضة من تحت. فأرسل يشوع رسلا فأسرعوا إلى الخيمة ووجدوا الأشياء مدفونة في خيمته والفضة من تحت، فأخذوها من وسط الخيمة وأحضروها إلى يشوع وكل بني إسرائيل ووضعوها أمام الله. فأخذ يشوع وكل بني إسرائيل عخان بن زارح والفضة والرداء وسبيكة الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له، وذهبوا بهم إلى وادي المصيبة. فقال يشوع: لماذا جلبت علينا هذه المصيبة؟ الله يجلب عليك مصيبة اليوم. فرجمه كل بني إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار، ثم رموا حجارة عليهم وأقاموا فوقه كومة كبيرة من الحجارة ما زالت موجودة إلى اليوم. فرجع الله عن غضبه الشديد، ولهذا دعي اسم ذلك المكان وادي المصيبة إلى هذا اليوم.

0: دبل إسبريسو. لما أقول لك تعال نشرب قهوة مش معناها أبداً إن أنا اللي هعزمك، لكن معناها تعال نقضي وقت مع بعض نحكي ونفضفض وكده. أم إيه بقى؟ وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقاصد إن أنا اللي أدفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وأنا كنت طالب دبل إسبريسو. المحصلة إن الناس ملهمش أمان، يعني ما أقدرش أثق في حد ثقة كاملة تامة، ويؤسفني أقول إن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك، كلم ربنا.
1: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد، ومعاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة، والنهاردة حلقة يوم الحد أول الأسبوع. مبسوطة جدا ان انا ببتدي معاكم الأسبوع النهاردة بنبتدي مع بعض أسبوع جديد. والنهاردة يا جماعة وانا نزلة كده جاي في الطريق اكتشفت ان النهاردة بداية الدراسة في أماكن كتيرة جدا، فيعني احكولي كده عن الطرق والشوارع والمدارس والمواصلات وأجواء المدرسة. وحاسة كده يا جماعة ومعرفش، يعني قبل ما نتكلم في موضوعنا وقبل ما نقول احنا النهاردة جايين نعمل ايه، يعني محتاجة حد كده ايه يشاركني في الرأي في التفصيلة دي عشان احس انه انا مش لوحدي. تحسي كده رغم ان احنا النهاردة لسه، النهاردة كام يا جماعة؟ النهاردة 13/9، يعني احنا لسه في عز شهر 9، لسه اجواء الصيف، لسه المفروض الشمس ساطعة، احنا لسه خارجين من اغسطس، فيعني احنا لسه في الصيف. مش عارفة ليه حاسة ان الشمس النهاردة كده قالت ايه ده مدرسة، يعني جو كراريس وجلاد وساندوتشات وشتا وحاجات كده، لا النهاردة كده انا هعمل دخول درامي، شمس مغيمة مش طالعة من بين، مش باينة كده من وراء السحاب، مع نسمة هوا جميلة لذيذة خفيفة كده تبشر بأجواء شتوية جميلة. فده لمحبين الشتاء يا جماعة، محبين الصيف يمتنعونا، لكن يعني أجواء جميلة كده النهاردة. فقولولي مين عنده الإحساس ده، حاسين كده نفس الإحساس ده زي ولا أنا بس المتحمسة للشتاء يا جماعة؟ أعرف ناس هتزعل قوي يا جماعة لما الشتاء يبدأ، ما تقولوش لفينا بقى أن أنا فرحانة فيها، بس يعني أنا من الناس اللي تبقى مبسوطة جدا يا جماعة لما الشتاء يبدأ. ليه حر وصيف وتلزيق وعرق؟ يعني الحاجة الوحيدة الحلوة في الصيف المصايف، البحر، الفسح، التنطيط، يعني حتى دولت لما تبقى الشمس شديدة شوية ما بيبقوش ممتعين. فيعني ايه الممتع في الصيف غير ان لبس الصيف سهل؟ يعني محتاجة حد يطلع لي ميزة. لكن الشتاء جميلة ونقعد كده متكلفتين متدفين ومعنا الهوت شوكليت بتاعنا، يعني اجواء جميلة يا جماعة، يعني محبين الشتاء كده عايزين نبتدي نطلع مع بعضينا. لكن في بداية كلامنا كده وفي بداية حلقتنا في بداية اسبوعنا، خلوني اصبح عليكم وارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة على الفيسبوك، او لا بتابعونا من على الساتلايت. بنفكركم ان احنا معاكم على اليوتلسات والنايلسات، وبنفكركم ان دايما تردداتنا ومواقعنا ولينكاتنا وكل تفاصيلنا هتلاقوها موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. بنفكركم كمان ان انتوا لو محتاجين اي صلاة، لو حابين تكونوا بتحكوا، بنفضفض مع بعض، بنتشارك في اي كانت الفكرة اللي بتدور جوه دماغك، تقدر تكون بتبعت لنا على رسائل صفحتنا على الفيسبوك او تبعت لنا على رقمنا على الواتساب، نكون بنحكي وندردش ونرغي ونفضفض مع بعض. النهاردة كده متحمسة جدا ان انا اكون ببتدي معاكم يومنا النهاردة علشان نحكي وندردش ونفضفض مع بعض في فكرة مهمة جدا جدا جدا، وفخ كتير مننا بيقع فيه من غير ما يحس، واللي بيعاني اولا واخيرا فيه هو الشخص. يعني انا لو من الناس اللي بقع في الفخ ده، فاللي بيعاني اولا واخيرا فيه الفخ ده هو انا. النهاردة عايزين نحكي كده عن شعور هتتصدموا يا جماعة النهاردة كده لما تعرفوا بيجي لنسبة قد ايه من البشر، نسبة مش قليلة اطلاقا اطلاقا اطلاقا، يعني واضح انه بيجي لناس كتيرة جدا. الشعور ده لما بيجي بيحسسني ان انا اقل من الناس اللي حواليا، بيحسسني انه مهما كنت شاطر، مهما كنت محقق نجاحات، مهما كنت برافو عليا، فاللي هو لا انا لسه مش موصلتش لدرجة النجاح اللي انا محتاجة، انا لسه مش شاطر زي الناس ديت، انا لسه قليل. فانا حتى لو حد جه شجعني، لو حد جه قال لي برافو، لو حد جه قال لي الحاجه اللي انت عملتها دي حلوه، مبروك الحاجه اللي انت عملتها، مبروك القرار اللي انت اخدته، مبروك الفوز اللي انت فزت بيه، فانا حاسس انه انا غير مستحق. جوه مني كده حاسس انه لا، انا مش شاطر، انا لسه قليل، انا لسه. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهارده. فهل سبق وحسيت الاحساس ده قبل كده؟ هل حسيت ان رغم ان انت شاطر، رغم ان الناس كلها بتسقف لك، رغم انه في شهادات بتقول لك برافو عليك انت من الاوائل من المتفوقين، لكن مع ذلك انت كنت حاسس انه لا، ده مش مكاني، الهتاف التقدير ده مش بتاعي؟ فليه رغم شطارتنا واستحقاقنا لنجاحنا اللي احنا اجتهدنا عشان نوصل له، ممكن نحس انه انا غير مستحق؟ هل قبل كده اتقدمت لك تشجيع او مجاملة حقيقية من اي حد من الناس اللي حوالين منك وحسيت انه يعني هم مش عارفين ان انا مش فاهم حاجة؟ يعني شكرا يا جماعة، شكرا شكرا شكرا، ربنا يستر وما عرفوش ان انا مش فاهم هم بيقولوا ايه، رغم ان انت وصلت للي انت وصلت له ده بمجهودك. النهاردة عايزين نحكي مع بعض عن متلازمة المحتال، الاحساس كده اللي بيجيلي رغم ان انا شاطر، رغم ان انا متفوق، لكن بنسبة كبيرة كده في كتير من البشر بيحسوا انه لا، رغم تفوقي اللي الناس كلها شاهدة عليه ده، انا حاسس ان انا لسه مش كفاية. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهارده. متحمسه جدا ان انا اكون بفضفض معاكم بالفكره دي وتشاركونا كده بذكريات، خبرات، مواقف يمكن كنتوا شاهدين عليها. مش لازم تكون انت نفسك الشخص دوت، لكن ممكن تكون انت قدمت التشجيع او المديح او المباركه لحد مصاب بالمتلازمه دي وحسيت كده ان هو مش عارف يقبل مديحك، مش عارف يقبل تقديرك، لان هو حاسس ان هو غير مستحق، وكان ايه الحل في الموقف دوت. النهارده نحكي عن ايه هي المتلازمه دي، ايه اسبابها، واحكي لكم عن شخصيات عظيمه، اقل ما يقال عنها انها عظيمه، كانت مصابه بالمتلازمه ديت، وازاي نتعافى منها، اسبابها، ظهورها، النقيض بتاعها، تفاصيل كتير قوي هنحكي فيها مع بعض النهارده. فمتحمسه جدا نبتدي موضوعنا وحلقتنا مع بعض، فخليكم معانا. هنطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي نتشارك في موضوعنا. وقبل الفاصل بفكركم ما تنسوش ان احنا لسه مكمل معانا لعبتنا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده صندوقنا النهارده مخبيه لك ايه. فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.

0: من المعاني الغلط للحب اللي للأسف بنصدقها وبنستناها تحصل معانا وبننخدع بيها، إن الحب عبارة عن مشاعر متوهجة وبس. ودي أكبر كذبة، لأن الحب مش مشاعر وبس. المشاعر جزء لكنها مش كل حاجة. الحب هو قرار واعي وناضج بالعقل والمشاعر، في بقرر إني أحب وقرر إن مشاعري مش هتتحرك إلا للشخص المناسب. راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: إحساس إن أنا مش قد المكان اللي أنا فيه أو غير مستحق لكل المديح والتصفيق والتشجيع اللي الناس بتغرقني بيه دوت، إحساس مش نادر وإحساس ناس كتيرة جدا بتحس بيه ولو لمرة على الأقل في حياتها. خليني كده في بداية كلامنا وقبل ما نحكي أكتر في موضوعنا وندخل كده في تفاصيل وأسباب وأصل وعلاج وكل التفاصيل دي زي ما تعودنا، أحكي لكم كده على قصة تسجلها كده في ذكريات التاريخ زي ما بيقولوا. القصة دي على لسان كاتب بريطاني شهير جدا اسمه نيل جيمان. نيل جيمان ده واحد من الكتاب الروائيين اللي رواياتهم وأعمالهم اترجمت لدغات كتيرة جدا، ليه أعمال في المسرح، في السينما، في الحاجات الصوتية، روايات، قصص قصيرة، حاجات أطفال، حاجات يعني ليه أعمال كتيرة جدا، وكاتب كبير جدا، وكاتب من الكتاب اللي ليهم وزنهم. يعني لما تلاقي كاتب كده ليه كتب اترجمت للغات كتيرة اعرف ان كتاباته حاجة قيمة، مش اي حد يعني رواياته او كتاباته دور النشر هتهتم ان هي تكون بتترجمها في دول مختلفة او في لهجات او لغات مختلفة. فيعني نقدر نقول هو كاتب عالمي، نقدر نقول عالمي، رواياته اترجمت لعشرات اللغات. المهم انه نيل جيمان دوت في مرة من المرات، حدث بيحصل بشكل عادي يعني، اتعزم على التجمع، ايا كان التجمع ده سهرة، عشاء، اجتماعي، ايا كان التجمع، المناسبات الاجتماعية ديت. فاتعزم على التجمع دوت او الحفلة او الاحتفال دوت، والحفلة ديت كان متجمع فيها مجموعة من عظماء المجتمع زي ما بنقول، في الفكر والسياسة والعلوم والطب، مجالات مختلفة يعني، عظماء المجالات كده يعني، كل مجال كده معروف الطب في المجال ده ايه. فالمهم يعني الحدث ده كان مجتمع فيه كده عليا تقاوم زي ما بنقول بالبلد يعني، هتلاقي فيه فنانين، هتلاقي فيه علماء، هتلاقي فيه كتاب، هتلاقي فيه مخترعين، ناس ليها وزنها برضو يعني، مش ناس اي كلام. فنيل بيحكي انه في واحدة من المرات وهو معزوم في واحدة من الحفلات او التجمعات دي، كان قاعد وسط الناس ديت وهو حاسس انه انا قليل قوي وسط الناس دي، الناس دي جامدة جدا، الناس دي مخترعين، الناس دي سياسيين، الناس دي مفكرين، الناس ديت يعني شايفهم كده ناس جامدة جدا، ناس يعني فظيعة، وانا مجرد واحد بس بكتب قصص كده يعني ومبسوط باللي انا بعمله، فانا حاسس ان انا ده مش مكاني، انا حاسس انه ان انا مش ملائم وسط الناس دولت، وان هم في اي لحظة هيكتشفوا انه ايه ده، ايه اللي انتوا عازمينه معانا دوت، يعني المستوى قل قوي يا جماعة في الحفلات دي. فهو كان بيقول انا كنت حاسس ان هم في اي لحظة هيكتشفوا ان انا اقل منهم، ان انا دون المستوى، وان انا ازاي حاضر معاهم تجمع زي دوت. بيحكي نيل انه في واحدة من المرات او في ليلة من الليالي وهو برضو عنده الاحساس دوت، لقى نفسه كده قاعد جنب منه راجل محترم كبير كده، قبرة يعني، كبير سنا شوية، وقاعدين بيدردشوا مع بعض وبيتعرفوا، اهلا بيك، اهلا بحضرتك، انا فلان. المهم يعني كلمة من هنا لهنا تعرفوا على بعض، وطلع ان الشخص اللي كان قاعد جنب منه دوت نيل أرمسترونج. نيل أرمسترونج أول إنسان مشي على سطح القمر. وقعدوا يحكوا ويدردشوا نيل جيمان ونيل أرمسترونج، النيلين يعني، قعدوا يحكوا مع بعض. وفي وسط الكلام كده أرمسترونج بيبص لجيمان وبيقول له بص الناس الجامدة جدا اللي احنا قاعدين وسطيهم ديت، قال له أقول لك على سر. فجيمان كده بس بص لأرمسترونج وقال له طبعا يا فندم اتفضل، ويني شايفه حاجة كبيرة كده وراجل عظيم، أول إنسان مشي على سطح القمر. فأرمسترونج قال له انا احيانا لما بحضر التجمعات ديت بقعد ابص على الناس الواقفة دي كلها ورايحة وجاية، فيها ناس جامدة جدا، مخترعين ومفكرين وعلماء وفنانين وكتاب وناس جامدة جدا، بقعد ابص لنفسي كده واقول انا بعمل ايه وسط كل الناس ديت. انا حيا الله اتبعت في مهمة ورحت اديت المهمة ورجعت، ما عملتش اي حاجة، ما كانش في حاجة فظيعة عملتها، مهمة ومشيت على الخطوات والاجراءات والروتين والحاجات اللي المفروض ان هي تكون بتعملها، ما اكتشفتش اكتشاف فظيع، ما اخترعتش حاجة جامدة. ما فكان بيقولوا انا بحس ان انا بس رحت في المهمة اللي كانت محددة ليا. فنيل جيمان في الوقت دوت قاعد يفكر جواه كده بيقول يا نهار ابيض، ده نفس الاحساس اللي دايما بيجي لي لما بحضر اي تجمع من التجمعات دي، بحس ان الناس دي جامده جدا، ان الناس دي فظيعه، وانه يا ترى هو انا بعمل ايه وسط الناس ديت، انا دوري ايه، انا مكانتي ايه، يا نهار ابيض دول في اي لحظه يكتشفوا ان انا مش شبههم. فنيل جيمان بيقول ان وقتها انا حسيت ان لو نيل ارمسترونج نفسه اول انسان مشي على سطح القمر بيقول ان هو بيجيله نفس الاحساس دوت، يبقى مفيش حد مستثنى من الاحساس دوت، وانه ممكن يكون احساس انساني بشري طبيعي جدا جدا جدا. فهل حصل لك قبل كده ان انت اتمدحت او اتسقف لك على حاجة حلوة عملتها او على انجاز انت عملته او على نجاح انت وصلت له، بس بدل ما تكون بتستقبل التصفيق ده بفرح كان جواك كده احساس وصوت عالي كده عمال بيزعلك يقول لك كويس ان لسه محدش اخد باله ان انت مش فاهم اي حاجة، ان انت وصلت للنجاح ده بالصدفة، او حصل لك مثلا ان انت اتقبلت في وظيفة كبيرة او فرصة كبيرة وحسيت انه لا هم اكيد غلطانين، هم اكيد يقصدوا حد تاني، اكيد الترقية دي كان مقصود بيها حد تاني، يعني اكيد انا بس كان حظي حلو فهم بالغلط كده، بدل ما يرقوا فلان رقوني انا، مش لان انا فعلا ممكن اكون استاهل، مش لان انا فعلا كفء بالمكان دوت. خلينا كده قبل ما نبدأ كلامنا اقول لكم على معلومة يمكن تفاجئكم، بس في دراسة نفسية اتعملت على الموضوع دوت وتقول ان اكتر ناس عرضة للاحساس دوت ان هم يحسوا ان هم مصابين بمتلازمة المحتال، او ان هم حاسين انه لا انا مش شاطر، انا مش مستحق، اكيد انا وصلت بالصدفة، اكيد هيكتشفوا ان هم غلطانين. بيقولك ان اكثر الناس بتحس بالاحساس ده الاحساس دوت هم الناس الاكثر نجاحا وكفاءة مش الاقل، دليل ان حتى نيل ارمسترونج او الانسان مشي على سطح القمر اعترف ان هو حس ان هو محتال وسط الناس الناجحة، لانه كان شايف انه هو بس ادى المهمة المطلوبة منه. فالنهاردة كده عايزين نحكي وندرد شوية نفضفض مع بعض، اخر مرة حسيت ان نجاحك كان حظ، كان صدفة، كان غلطة، وهيكتشفوا كده قريب ان هم غلطانين وهيطردوني برا، امتى حسيت الاحساس دوت وحسيت ان اللي انا وصلت له دوت لا ده مش لان انا اجتهدت، او مش لان انا شاطر، او مش لان انا تعبت، ده اكيد غلطة، كان امتى حسيت الاحساس دوت. يمكن النهارده عايزين نحكي في الفكره دي، ايه هي المتلازمه، ظهرت امتى واكتشفوها ازاي نعالجها، ايه اسبابها، ايه اشكالها، ازاي اتعامل معاها وازاي اتعافى منها، تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض النهارده، لكن بعد الفاصل. فخلونا نطلع مع بعض كمان فاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

ربنا أكبر من خوفك. لو حاسس إنك خايف ومضطرب ومفيش سلام في حياتك، اجري على ربنا لأنه إله السلام. في الكتاب المقدس في فيليبي 4 والآية 7 بيقول كده: وسلام الله الذي يفوق كل فهم البشر يحرس قلوبكم وعقولكم.

0: راديو سمك عيش اختلافك.
1: واضح كده زي ما كنا بنقول انه متلازمة المحتال احساس مش غريب عن ناس كتير. النهاردة كده عايزين نحكي مع بعض في الفكرة دي، لانه الاصعب من ان انا اكون بعاني من المتلازمة ديت ان انا ممكن اكون بعاني منها وانا مش عارف ان انا بعاني منها. خلونا الاول نفهم بالضبط كده ايه هي متلازمة المحتال ديت، وامتى ظهرت وامتى الناس ابتدت تفهم او تستوعب ان في احساس بانه خلينا نقول احساس وهمي بعدم الاستحقاقية. لانه متلازمة المحتال ما هيش مجرد احساس عادي كده بنقص الثقة او ان انا حاسس ان انا مش قد المقام، لكن متلازمة المحتال هي قناعة راسخة داخلية كده ان نجاحي، شطارتي، تفوقي، إبداعي هو مش نتيجة لقدراتي لكن هو حظ، صدفة، قدر، أي حاجة غير إن أنا كنت صح، غير إنه الله برافو عليك ده أنت فنان حلو قوي، أو برافو عليك ده أنت كاتب ما حصلتش، أو الله إيه ده برافو عليك ده أنت مخترع عظيم جدا، ده أنت ابتكرت اكتشفت اخترعت وصلت لحاجة جميلة جدا، بس لا أنا حاسس إنه يعني حظي كان حلو، الموضوع كان صدفة، يعني مش عارف استقبل كلمات التشجيع والمدح كده كأني استحقها فعلا. خليني اقول لكم انه الاحساس ده ما هوش احساس اتولد كده فجأة في العالم وسط الناس، لكن هو احساس موجود في البشر من زمان جدا لأسباب كتيرة جدا بتختلف من زمن للتاني على حسب شكل الزمن، لكن الأصل في الأسباب واحد. وإن كان هنحكي شوية في جزء من الأسباب النهاردة لأن مش نقدر نخلص كل الأسباب، لكن خلينا ناخدها من البداية. إمتى الناس ابتدت تدرك إنه في شعور زي ده، شعور وهمي بعدم الاستحقاق؟ الموضوع بدأ سنة 1978 تقريبا لما في عالمتين من علماء النفس قرروا ان هم يكونوا بيفهموا الدراسة الظاهرة دي اكتر. يعني مكانش لسه متلازمة، مكانتش حاجة معروفة، يعني هم مجرد ظاهرة عايزين نفهمها اكتر، وقرروا ان هم يكونوا بيجمعوا مجموعة كبيرة من النساء. انا مش عارفة بصراحة ليه يعني قرروا ان هم يعملوا الدراسة على النساء يعني، لكن ما علينا. عملوا الدراسة دي على مجموعة كبيرة من النساء الناجحين جدا في مجتمعاتهم، وناجحين جدا في أشغالهم، وناجحين جدا في البيئات اللي هم متواجدين فيها. ولما ابتدوا ان هم يكونوا بيتابعوهم وبيحاولوا يفهموا اكتر الظاهرة دي، لقوا ان الأغلبية العظمى من مجموعة النساء اللي اتعملت عليها الدراسة دي بتحس بالإحساس دوت، بتحس ان هم لا رغم كل الشهادات والانجازات الموثقه قدامهم وما بين ايديهم الا ان هم حاسين انه لا انا لسه ما وصلتش، انا لسه متاخره، انا لسه ما يتقالش عليا برافو، انا لسه. رغم كل الاثباتات اللي بتقول له اللي بتقول لهم انه لا انتي برافو عليكي، انتي محققه حاجه. من هنا ابتدى يظهر المصطلح دوت، والدراسة دي بعد كده لقت ان حوالي 70% من البشر، مش من النساء بس لكن 70% من البشر تقريبا بيحسوا الاحساس دوت ولو لمرة واحدة على الاقل في حياتهم. انت متخيل لمرة واحدة على الاقل في حياتك انت بتحس انه لا انا ايه ده بجد، انا اللي كسبت، انا اللي فزت، انا ايه. عايز اقول لكم ان انا واحده من الناس اللي حسيت الاحساس دوت مش مره في حياتي بس، يعني في مره دايما هي كده اللي بتنور في ذهني، فاللي هو انا اللي وصلت لدوت، انا اللي عملت دوت، انا لا لا لا انت متاكد، يعني مش فلان، يعني مش حد تاني، انا اللي عملت دوت. ف 70% من البشر بيحسوا الاحساس دوت ولو لمره واحده على الاقل في حياتهم، انه انا مش وصلت عشان انا شاطر، انا مش وصلت عشان انا مستحق، انا وصلت عشان حظ، صدفة. خليني احكي لكم اكتر كده عن شوية علامات لو انت لسه مش مدرك اذا كنت او مش قادر تحدد اذا كنت بتعاني من المتلازمة دي ولا لا. فيعني ممكن يعني نزق بعض النهاردة كده، يمكن عايزين نكتشف هل أنا بعاني من الموضوع ده ولا لا، عشان لو بعاني منه أحاول أتعافى. ما أنا مش عارفة أتعافى من حاجة أنا مش مدرك أن أنا مصاب. بيها. فبيقول لك انه من علامات ان انت ممكن تكون مصاب بمتلازمه المحتال ان انت بتحس دايما انه نجاحك ده انت اكيد ضحكت عليهم فهم صدقوا الخدعه بتاعتك دي عشان كده انت نجحت. انت اترقيت لانه ده كان حظ. انت كسبت لانه بس انت كنت موجود في الوقت الصح في المكان الصح مش لان انت شاطر او ان انت تستحق. فبيقولك ان اول دليل او اول علامة ان انت مصاب بالمتلازمة دي ان انت دايما بتنسب نجاحك لأي حاجة تانية على الكوكب الا شطارتك، الا ان انت تكون مستحق، الا انه انا فعلا عملت اللي عليا، ان انا فعلا بذلت مجهود، ان انا فعلا اجتهدت علشان اكون بوصل للنجاح ده او بوصل للتميز دوت. هل انت ممكن تكون مصاب بدوت؟ انا برضه عايزين نفكر مع بعض كده يا جماعه، ليه ممكن انسان يكون بيحس الاحساس ده رغم ان هو شاطر، رغم ان هو زي ما اصحاب العالمتين دولت عملوا الدراسه كده على مجموعه النساء كان ما بين ايديهم الشهادات والدلائل اللي بتقولهم ان هم ناجحين، فليه انسان رغم نجاحه ورغم تفوقه يكون حاسس ان هو غير مستحق؟ فكروا معايا كده. لكن اول حاجه قلنا ان من العلامات اللي بتقولك ان انت ممكن تكون مصاب بالمتلازمه دي هي ان انا دايما بنسب نجاحي لاي حاجه تانية غير ان انا شاطر او غير ان انا اجتهدت وعملت اللي عليا ويعني ما بتاخرش في اي حاجه وبحاول كده دايما ان انا اكون لا انت مش ما عملتش كل دوت، انت الموضوع جه معاك صدفه. فده اول سبب. تاني سبب ان انت دايما لما بتيجي كده تفكر او تيجي تقيم نفسك او تيجي كده تتناقش مع اي حد دايما بتقارن نفسك او دايما بتحكي عن الموضوع كأنه ليه متخصصين او ليه محترفين وكأن ان انت مش من ضمن الفئة ديت. لما نيجي نقول عارف كده لما تكون ايه بتعمل حاجة في المكتب بص احنا هنعملها بعد كده نستنى حد كبير كده يجي يقول لنا احنا بنعمله ده صح ولا غلط، ليه مش مصدق ان انت ممكن تكون انت الحد الكبير اللي هيشرف على ان ده صح ولا غلط؟ احنا هنتحرك وبعد كده نستنى حد يجي يقول لنا اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط، ليه مش مصدق ان انت ممكن تكون انت المسؤول اللي هيقول ده صح ولا غلط؟ فتاني علامة بتقولك ان انت دايما شايف انه انت قليل وان دايما في كده البروفيشنال او الاعلى او المستحق اللي انت مش تبقى زيه، انه لا المدير هو اللي يجي يقول لنا انت ليه مش مصدق ان انت واحد من المديرين، انه الدحيحة بتوع الفصل هما اللي هيقولوا لنا الامتحان ممكن يجي فيه، انت ليه مش مصدق ان انت من المجتهدين والشاطرين والدحيحة بتوع الفصل؟ فان انت دايما بتقارن نفسك بالمحترفين بالشاطرين بالمجتهدين وكأن انت مش منهم رغم ان انت ممكن تكون برضو منهم. فقالوا ان دي تاني علامة. تالت علامة ان انت دايما بتسحل نفسك بزيادة او بتجتهد بزيادة او بتشتغل عارف كده اللي هو بنمشي الميل التاني والتالت علشان اعوض احساس انه لا انا مش مستحق، اللي هو الناس ممكن اصل هم شاطرين هم ممكن يعني يذاكروا المنهج مرة مرتين ويخشوا يقفلوا الامتحان لان هم اذكياء هم عباقرة، لا انا مستحيل ان انا ذكي انا مستحيل ان انا عبقري زيهم فانا محتاج اذاكر مرة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر علشان بس انجح. فدايما مقتنع ان انا لازم ابذل شغل زيادة، لازم ابذل مجهود مضاعف علشان اعوض احساس داخلي ان انا قليل او ان انا غير مستحق، انا بعافر يا جماعه علشان اكون في شبه القمه معاكم، في حين ان انتوا بتوصلوا للقمه كده مش محتاجين مجهود، مش محتاجين تبذلوا، مش محتاجين تتعبوا. فدايما مقتنع انه لا انا لو ما سحلتش نفسي انا لو ارتحت يبقى انا كده مقصر. رابع حاجة أو رابع دليل إن أنت دايما بتحتاج باستمرار حد يأكد عليك وحد يفكرك وحد يفضل فوق ودانك كده باستمرار إن أنت شاطر، إن أنت كفء، إن أنت برافو عليك، إن أنت مستحق، عشان بس تبتدي تصدق إن أنت كفء أو إن أنت شاطر في الحاجة اللي أنت بتعملها. كارثة، معاناة، معاناة للشخص ومعاناة للمحيطين بيه. فقالوا ان دي رابع حاجة من العلامات. خامس علامة يمكن ممكن نلحق نكمل نحكي عنها كمان النهاردة لان مش هنقدر نحكي في كل العلامات في حلقة واحدة، لكن خامس علامة بتقولك ان انت لما بيتعرض عليك ترقية او تترقى فعلا او تقفل امتحان او توصل لأي نتيجة معينة يعني حاجة الحاجات اللي المفروض الناس بتبارك لبعض عليها، تبقى متخيل انه لا هم اكيد مش قصدهم، هم اكيد بس ملقيوش غيري، عارف كده. لو بصراحة يا جماعة اعترفوا، مين فيكو عاش اللحظة ديت؟ حد مثلا يقولك مبروك على الترقية مثلا، وانت ترد تقول لا بس اصلا انا كنت الوحيد اللي متقدم للوظيفة. يعني مش عشان انت كفء، مش عشان انت موظف شاطر، لا بس برافو عليك انت قفلت الامتحان، الامتحان كان صعب جدا. لا لا لا الامتحان ما كانش صعب ولا حاجة، ده الامتحان كان سهل جدا، ويعني ده اي حد مش مذاكر كان هيعرف يحله، انا بس كان حظي حلو. يعني مش عشان انت شاطر، مش عشان انت اجتهدت، مش عشان انت ذاكرت، مش عشان انت عملت اللي عليك. شاركونا كده كم علامة من العلامات دي حاسس ان هي ممكن تكون عندك، بتقول لك خلي بالك انت ممكن تكون مصاب بمتلازمة المحتال، انت عندك احساس وهمي بعدم الاستحقاقية، ان انا دون المستوى، انا مش قد المقام، انا مش زي ما هما متخيليني، انا مش زي ما الناس شايفاني، انا مش شاطر، انا مش عبقري، انا مش برافو عليا، انا مش زيهم، انا مش زيهم. ليه بيجيلنا الاحساس دوت؟ ليه في ناس كتيرة رغم انها ممكن تكون شاطرة، رغم انها مش عارفة يعني نقول ايه، ليه في ناس كتيرة رغم ان فعلا في اثباتات والعالم والشهادات بتاعتها وكل الدلائل حوالين منها بتقول لها ان هي شاطرة، بتقول لها ان هي متفوقة، بتقول لها انها مستحقة لنجاحها، لكن لسه عندها احساس بانه انا لا انا لسه ما وصلتش. اللي بنقول عليه النهاردة كده متلازمة المحتال. حتى الاحساس دوت ليه اسباب، اول سبب فيهم برضو انه انا متخيل انه كل حاجة لازم تكون بيرفكت 100%، او خلينا زي ما بنقول عليها كده الكمالية، لما بتخيل ان المطلوب هو المثالية ولا شيء الا المثالية، وان 100% لو مش 100% كاملة فيبقى انا كده فشلت. فأنا لو جبت 90% 99% 99.9%، فهي مش الدرجة كاملة، فأنا كده لسه مش ناجح. فاللي هيقول لي برافو عليك انت نجحت، لا أنا حاسس ان أنا مش ناجح. فاعتقادي ان كل حاجة لازم تكون مثالية وكاملة وبرفكت 100%، ده من الأسباب اللي بتخلي ناس كتيرة بتعاني من احساس انه او بنقول عليه كده ايه متلازمة المحتال النهاردة. تاني حاجة، كتير مننا اتربى على فكرة المقارنة بشكل مباشر او غير مباشر، المقارنة مع اخوات، المقارنة مع ولاد خالتك، ولاد عمتك، مع زمايلك في الفصل، مع الولاد، مع الناس عامة، مبدأ المقارنة عامة، سواء بالنقد المستمر اللي خلاني مهما حاولت، مهما اجتهدت، مهما جبت درجة حلوة، فأنا لسه دون المستوى. ماما أنا جبت 8/10، ابن خالتك جاب 9/10، ماما أنا جبت 9/10، بنت عمتك جابت 10/10، ماما أنا جبت من 10/10، زميلك في الفصل جاب 101%. ليه اللي هو اسلوب النقد المستمر اللي كتير من الاهالي كانوا بيتبعوه، انه دايما حاسس ان انا مهما اجتهدت، مهما وصلت، مهما حققت، فلا لا انا لسه دون المستوى، انا لسه ما وصلتش. فيخليني طول الوقت انا بشكك في امكانياتي، بشكك في قدرتي، بشكك في شطارتي، بشكك في مهارتي، او العكس المديح المبالغ فيه اللي يخليني احس انه اصل هثبت ايه، يعني هم عاملين بيسقفولي وانا مش حاسس ان انا عملت حاجة اصلا، او عاملين بيسقفولي وخلوني صدقت نفسي ان انا جامد جدا، وبعد كده اتصدم في الواقع انه لا ده انا محتاج اجتهد، انا محتاج ابذل مجهود، انا محتاج اسعى، محتاج اتعب، محتاج. فاللي هو انا مهما وصلت حاسس انه لا لا لا اصلا انتوا ضحكتوا عليا قبل كده ان انا برافو عليا ان انا جامد جدا، انا دايما بابا وماما كانوا بيقولوا لي ان انا اجمد حد على الكوكب، ولما خرجت للحياه اكتشفت ان انا واحد من الناس عادي، فانا دايما لازم اكون قد المستوى، فانا لازم. الاصل ايه؟ السبب الاصل ايه؟ كان في حاله من المقارنه، انت اقل من اللي حواليك او انت احسن واحد في اللي حواليك. ثالث سبب، ويمكن ده كارثة الكوارث، اي موضوع تقريبا هنحكي فيه هنلاقي ان احنا بنرجع له، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وتحديدا كمان اكتر عند الشباب، مرحلة الشباب، سن الشباب، مش الشباب كبنات وولاد يعني، لكن مرحلة سن الشباب، انه في المرحلة دي احنا كتير بيساء توجيهنا، او احنا اللي بنسيء توجيه نفسنا، او ادراكنا بيبقى مشوش لما بنشوف بس اللي بنقول عليها، او يمكن زي ما سميناها قبل كده هايلايت الحياة بتاع الناس اللي حوالينا، النقط المنورة او نقط النجاح اللي محدش بيوريني كواليس شكهم في نفسهم وكواليس فشلهم وكواليس خوفهم، فبقارن كواليسي الحقيقية بالهايلايت بتاعهم، بالسبوت لايتس اللي متسلطة على نجاحاتهم، فده بيقول لي انه ان انا الوحيد اللي لسه ما وصلتش، ان انا الوحيد اللي فاشل، انا الوحيد اللي دون المستوى. والكوميديا والمفارقة هنا يا جماعة ان اذكى الناس واكثرهم انجازا غالبا هم اللي بيحسوا الاحساس دوت، وغالبا هم اللي بيبقوا اكثر وعيا بكل حاجة هم لسه ما وصلوا لهاش، فعشان كده هم حاسين ان هم انا لسه ما وصلتش، فهو ده بالضبط اللي بيخليهم حاسين بالمتلازمة دي اكثر من غيرهم، انه انا حاسس انه لا ده لسه في جبال من المعرفة انا لسه ما وصلت لهاش. حضرتك انت واقف على جبل من الجبال دي، لسه في جبال انا ما وصلت لهاش. انت واقف على قمة جبل بالفعل، في ملايين غيرك ما وصلوش للقمة دي، فادراكي لان انا عارف ان لسه في حاجة جامدة جدا انا ما وصلت لهاش، مخليني حاسس انه انا ما عملتش حاجة، انا ما وصلتش لحاجة. فالسؤال هنا، هل في حد في حياتك انت اديته مديح واضح او اديته تشجيع بشكل ما وحسيت انه مش قادر يقبله لانه مصاب بالاحساس ده او مصاب بالمتلازمة ديت؟ فكروا معايا، يمكن لسه عندنا تفاصيل كتيرة قوي عايزين نحكي فيها مع بعض، فخلونا نطلع مع بعض كمان فاصل ونرجع نحكي بعد الفاصل في واحدة من النتائج الخطيرة لو سبت نفسي كتير في الاحساس ده، او سبت نفسي في متلازمة المحتال ديت من غير ما عالجها فترة طويلة. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: العظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: من السهل أن تختبر وحدك الراحة عندما تبتعد عن الضغوط، لكن وحده الرب يضمن لك أن تختبر معه الراحة في وسط الضغوط. أنا بسهولة ممكن أقدر أهرب من الضغوط فارتاح، لكن الله وحده هو اللي يقدر يخليني في وسط الضغوط مرتاح لأنه معي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
3: لسه مكملين كلامنا مع بعض في ايه هي متلازمة المحتال. يمكن حكينا عن شوية علامات ممكن تساعدني اكون بعرف اذا كنت مصاب بيها ولا لا، شوية اسباب بتقول لنا ليه ممكن نكون بنصاب بالمتلازمة ديت، لكن في نتيجة خطيرة جدا لكل دواء بنحتاجين نقف عندها ولو لحظات كده علشان ما سيبش نفسي كتير في المتلازمة ديت، وهي ان انا لو فضلت عارف ان انا مدرك او عارف ان انا بعاني من متلازمة المحتال، اللي هي انه انا دايما حاسس ان انا غير مستحق رغم ان انا مستحق، ان انا لا مش برافو عليا، انا مش شاطر رغم انه كل العلامات والدلالات والشهادات والشهادات مش اللي هي الشهادات الورقية، لكن الشهادات من الناس، الناس بتشهد لي ان انا شاطر او ان انا مستحق، رغم كل دوت انا مازلت مقتنع ان انا غير مستحق. في نتيجة صعبة جدا بتحصل لدوت. يمكن احنا قلنا ان واحدة من العلامات اللي بتقولي ان انا ممكن اكون مصاب بالمتلازمة ديت هي ان انا دايما بحاول اشتغل شغل مضاعف علشان اصدق ما بيني وبين نفسي على الاقل ان انا ليا مكان وسط عليا القوم دولة. فالنتيجة الخطيرة اللي بتحصل للحالة ديت هي انه الشخص اللي مقتنع انه لازم يبذل ضعف المجهود ويقدم ضعف الشغل ويذاكر ضعف المذاكرة ويقدم ضعف المطلوب عشان يعوض إحساسه الداخلي بالنقص، في الأغلب هيوصل للي بنقول عنه النهاردة البرن اوت أو الاحتراق النفسي. والاحتراق النفسي بيبقاش نفسي بس، ده بيبقى تعب نفسي وتعب جسدي شديد جدا، بينعكس على الجسم كله، يمكن حكينا فيه في حلقات قبل كده. وبوصل للمرحلة دي مش لأن المذاكرة كتير، مش لأن الشغل كتير، مش لأن المطلوب كتير، لكن لأن أنا اللي بطلب من نفسي الكتير دوت، بطلب مني المضاعفات ديت. أنا مطلوب مني واحد، أنا بقول لأ أنا لازم أقدم 2 و4 و6 و8. ليه؟ أنا اللي بطلب من نفسي أن أنا أقدم المضاعفات ديت، لأن أنا عايز أحاول أثبت حاجة محدش أساسا طلب مني أن أنا أكون بثبتها ومحدش مستني أن أنا أثبتها. ممكن تكون هي فعلا قد تكون حاجة مش محتاجة للإثبات أصلا. يعني إحنا مش بس قدام إحساس مزعج، مجرد إحساس مزعج كده جوايا، أنا حاسس إن أنا مش شاطر، أنا حاسس إن أنا مش مستحق، أنا حاسس إن أنا محتال، أنا حاسس إن أنا مقصر، لأ ده بيتحول لكارثة فعلية. إحنا فعلا قدام كارثة فعليا بتأثر على صحتي، بتأثر على جسمي، وبتأثر على نفسيتي، وبتأثر على جوانب مختلفة من حياتي لو فضلت مستمرة لفترة طويلة. وأنا أدركتها واخترت أن أتجاهل إدراكي ليها ومش عايز أتعامل معاها. فهل بتحس أن أنت بتشتغل أو بتجبر نفسك أو بتضطر نفسك أن أنت تشتغل أضعاف طاقتك عشان تثبت حاجة هي مش محتاجة إثبات من الأساس؟ أنت محدش طلب منك أن أنت تكون بتثبتها، أنت محدش أجبرك أن أنت تكون بتثبتها. خلونا برضو عشان نفهم الصورة أكتر يمكن نحكي عن

نقول ايه، نقيض المتلازمة. يمكن حكينا عنه سريعا كده في حلقة من الحلقات، يمكن من اكتر من سنة، مش فاكرة امتى بالظبط يعني، لكن انا فاكرة ان احنا حكينا مع بعض في حلقة من الحلقات سريعا كده عن ظاهرة كان اسمها دانينج كروجر. وساعتها قلنا لما كنا بنحكي عن انا شاطر ولا موهوم، وقلنا انه في ناس موهومة بان هي شاطرة، وده عكس اللي احنا بنحكي عنه النهاردة، احساسي بان انا قليل رغم ان انا ممكن اكون الشاطر. فالظاهرة بتاعت دانينج كروجر ديت كانت بتقول ان في ناس كتيرة هم كفاءتهم قليلة، مذاكرتهم قليلة، مهارتهم قليلة، شطارتهم قليلة، ادراكهم قليل، لكن رغم قلة كفاءتهم دي هم بيبقوا فاكرين نفسهم خبراء، انا خبير وخلاص، يعني انا بقيت مرجع في الحاجة دي، ويبقى واثق في نفسه بشكل مبالغ فيه جدا، وده عكس بالظبط متلازمة المحتال اللي احنا بنحكي فيها النهاردة. يعني احنا النهاردة قدام مفارقة كوميدية، كوميدية هي مش غريبة، هي كوميدية، ان الاقل كفاءة شايف نفسه اكثر خبرة فعنده ثقة اكبر، والاكثر كفاءة ثقته قليلة لانه متخيل او انه شايف نفسه ان انا خبرتي قليلة. وده معناه بالنسبة لكل حد فينا حاجة مهمة قوي، لو انت من الناس اللي بتشكك في قدراتها وشايفة انه لا انا لسه قليل، ان انا لسه ما وصلتش، ده انه لسه في كتير قوي انا محتاج ان انا اكون بوصل له، ان عدم احساسك بالكفاءة او احساسك بعدم الكفاءة ده هو مش دليل على ان انت قليل، هو بالظبط او بالعكس، هو ممكن يكون هو نفسه الدليل الغير مباشر على وعيك بكفاءتك الحقيقية، ان انا عارف ان انا شاطر في ايه ومش شاطر في ايه. لان اللي فاهم او اللي مدرك، او خلينا نقول كده، اللي شاطر فعلا في مجال عمله او في مجال دراسته او في مجال خبرته وعنده وعي وادراك ان المجال بتاعه ده لسه واسع ولسه يعني البحث فيه عميق جدا ومجالات كتيرة جدا، هو اللي مش هنقول بيحس انه قليل، لكن خلينا نقول ان هو يحس ان لسه معرفته وخبراته متواضعة اكتر من اللي لسه اساسا مش شايف الصورة كاملة، واساسا هو عارف كده بالظبط ايه، زي اللي قدامه الكتاب بتاع المنهج مفتوح، هو ذاكر منه اول شابتر او اول فصل وخلاص ذاكرها، بس لانه لسه مدرك ان بقية الكتاب مليان معلومات، فهو عارف ان رغم حفظه واتقانه للفصل الواحد اللي هو ذاكره دوت، فهو لسه قدامه مشوار طويل. لكن اللي مش معاه الكتاب اصلا هو ما عندوش ادراك او ما عندوش معرفة لحجم المعلومات اللي مش عنده. فانا متخيل ان انا جامد جدا، انا معدي، انا معلوماتي، انا موسوعة متحركة، انا انتوا هتيجوا تستشيروني بعد كده. فهل في حد قابلته واثق جدا من معرفته، من امكانياته، من شطارته، واثق جدا من حاجه، وبعدين اكتشف ان ثقته الكبيره ديت يمكن ما كانتش في محلها لانه لسه انا معرفتي قليله، او قابلت حد مصاب بانه انا حاسس ان انا رغم اللي انا عرفته دوت فلسه في كتير قوي، فانا حاسس ان انا لسه قليل. بس انت مش قليل، انت مشيت خطوات في غيرك ما عندوش ادراك اصلا ان هو محتاج ان هو يكون بيمشيها. فدي مشكلة متلازمة المحتال، بس احنا محتاجين هنا نقف وقفة مهمة جدا قبل ما نكمل كلامنا. احنا بنقول انه متلازمة المحتال هي الاحساس الداخلي اللي ممكن يجي جوايا، مش هنقول ان هو مجرد عدم ثقة بالنفس، لكن هو احساس بان انا مهما وصلت لان انا عارف ان لسه في اكتر، فانا حاسس انه انا قليل. هو احساس بيقنعني كده انه مهما كنت شاطر، مهما كنت متفوق، مهما كنت مذاكر، فانه لا انا دون المستوى، انا مش على ليفل الكفاءة المطلوبة. بس عايزين نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، ما بين ان انا عندي احساس بالقلق او عندي احساس بعدم الثقة لان انا ممكن اكون فعلا مش جاهز، وما بين ان انا عندي متلازمة المحتال اللي احنا بنحكي عنها النهاردة، لان انا فعلا ممكن اكون ببساطة انا مش جاهز، او زي ما بنقول كده في فجوة ما بين الحقيقة
وما بين المهارات المطلوبة فعلا لإنجاز الحاجة ديت، أو خلينا نقول في فجوة ما بين مهاراتي الفعلية وما بين الإمكانيات المطلوبة فعلا لإنجاز الحاجة دي. الفرق إيه؟ أو الفرق ما بين الشخص اللي فيه فجوة ما بين مهاراته والكفاءة المطلوبة والشخص اللي بس عنده إحساس بأنه هو لسه ما وصلش للمهارة المطلوبة رغم أنه هو كفء فعلا. الفرق ما بين الاتنين ان الشخص اللي فعلا لسه محتاج تطوير، او ان في فجوة ما بين مهاراته والكفاءة المطلوبة، فالشخص ده قادر يحدد بوضوح او قادر يحط ايده على ايه بالظبط النقاط او الجوانب اللي محتاجة تقوية او اللي محتاج انه يكون بيشتغل عليها اكتر. لكن الشخص اللي بيعاني من متلازمة المحتال هو حاسس انه لسه رغم مهاراته هو غير كفء لاتمام المهمة ديت، رغم انه ما عندوش اي دليل ملموس على ايه الحاجة الناقصة، او خلينا نقول ما عندوش دليل ملموس، رغم انه ممكن تكون كل العلامات بتقوله ان كفاءتك دي كفاية، لكن بيحس ان كفاءته دي ان كل الكفاءة اللي عنده هي لا مش ده اللي مطلوب، رغم كل الادلة او رغم كل الاثباتات الموضوعية الحيادية اللي بتقوله لا انت قد المسؤولية، هو لسه شاكك في مهاراته. فالسؤال هنا، لو أنا من الناس اللي لما بكون مترشح لخطوة جديدة أو لمنصب جديد أو داخل على امتحان جديد وأحس كده بعدم ثقة بالنفس، أو أن أنا لا مستحيل أعدي الامتحان ده أو مستحيل أكون أنا المناسب للمنصب دوت، هل لأن أنا مدرك للمهارات اللي لسه محتاج أن أنا أكون بطورها، ولا ده مجرد إحساس داخلي جوايا أن أنا غير كفء بس أنا ما عنديش الدليل، مجرد إحساس جوايا؟ فلو مجرد احساس جوايا انا محتاج اتعافى من الاحساس دوت واخد الخطوة، لاني مش لازم دايما كل حاجة هعملها اكون مستعد ليها 100%. وحكينا كتير جدا على انه المثالية او الرغبة في الكمالية هي عدو الانجاز الاول، فانا محتاج ابطل اسعى انه لازم اكون perfect 100% علشان اكون مناسب او اكون مستحق. لكن خلينا كده علشان نبتدي ناخد خطوات تعافي قبل ما الوقت يكون بيجري مننا، انا محتاج اتعلم اتعافى من المتلازمة ديت. واول خطوة من خطوات التعافي هي ان انا ابتدي اكون رؤوف بنفسي شوية. يا جماعة فاكرين ملف الانتصارات اللي عملناه لما كنا بنحكي عن انا شاطر؟ فاكرين الحلقة بتاعت انا شاطر، انا شاطر في ايه؟ كنا بندور كده على الحاجات اللي احنا شاطرين فيها، ايه اكتر حاجات احنا متميزين فيها، حتى لو كانت ان انا شاطر ان انا بس اعمل سندوتش جبنة بيرفكتو، محدش يعرف يعمل سندوتش الجبنة ده زي ده سندوتش جبنة، بس انا شاطر ان انا اعمل سندوتش الجبنة ده فيش حد يعرف يعمله زي ده. انا عليا طبق نودلز ما حصلش، يعني محدش يعرف يظبط طبق النودلز ده زي ده. بتعمل ايه انت؟ بتسخن مية وتحط له فيه المكرونة بقت نودلز، يعني حتى البهارات والتوابل تبقى جاية في العلبة، فانت مش محتاج تعمل اي حاجة. بس انا عليا ظبطة نودلز ما حصلتش، ما فيش حد يعرف يعملها. استاذ، احنا محتاجين علشان نتعافى من متلازمة المحتال ديت نعمل لنفسنا ملف انتصارات زي دوت. اغلب اللي بيعيشوا متلازمة المحتال للأسف مخهم بيسجل الفشل والنقد وعدم الانجاز بسرعة كبيرة جدا، وبينسى يسجل الانجازات، بينسى يسجل انه لا انا كنت برافو عليا، بينسى يسجل انه انا كنت شاطر. فالحل بسيط جدا جدا جدا جدا، انا هعمل ملف انتصارات وهكتب فيه كل ما حد يمدحني، وكل ما حد يقول لي برافو عليكي، او كل ما حد يقول لي انت كنت شاطر في الحاجة دي وبيمدحني بصدق، انا عارف ان هو مش بيجاملني او مش بيضحك عليا او مش بينفقني، كل انجاز انا هسجله، كل مرة انا هنجح في حاجة انا هسجله، كل مرة نجحت كنت في حاجة كنت خايف منها هسجلها في ملف الانتصارات. مش عشان غرور، مش عشان اقول بس ده انا جامد جدا والناس بتسقف لي، لكن عشان ادي لمخي الدليل الملموس الحيادي الموضوعي اللي يقاوم بيه الصوت الداخلي جوايا اللي بيقول لي لا انت دون المستوى، لا انت لسه ما وصلتش، لا انت مش شاطر. فلو هتكتب النهارده كده في ملف انتصاراتك ثلاث حاجات على الاقل، شاركوني كده ايه الثلاث حاجات اللي انت ممكن تكون هتكتبها في ملف الانتصارات دوت. انا عايز اشجع نفسي، انا محتاج ان انا اكون برفعني من المتلازمة دي. خلونا برضو
نحكي كده على انماط او اشكال مختلفه للمتلازمه ديت، لان بما اننا بشر فاحنا مش شبه بعض، احنا احنا احنا مش روبوتس مصنوعين في قوالب كده بنطلع استنباط من بعض، احنا بشر. فلاننا بشر ولاننا مختلفين فاشكال تحدياتنا لنفس المتلازمه ممكن تكون مختلفة، ممكن تكون مش متشابهة. فخليني أقول لكم برضو على شوية أنماط للمتلازمة ديت ونشوف مع بعض كده أنا ممكن أكون في أنهي نوع فيهم، لأن دي واحدة من الحاجات اللي هتساعدني أدرك أن أنا ممكن أكون مصاب بالمتلازمة دي، فابتدي أدور على إزاي أتعافى منها. أول نمط يمكن اللي كنا بنحكي فيه من شوية اللي هو الشخص اللي بيرغب في الكمالية، الشخص الكمالي اللي لو مش وصلت 100% أن الحاجة بيرفكت فانا حاسس ان انا كده فشلت بالكامل. فده نوع من الانواع اللي مصابه بمتلازمه المحتال، انه متخيل ان كل حاجه لازم تبقى كامله 100%. تاني نوع اللي ممكن نسميه كده الشخص الخارق، اللي بيحس ان هو لازم يشتغل اضعاف اضعاف اضعاف في المحيطين بيه عشان بس يحس ان هو مستحق او يستاهل مكانه. بس انت مش خارق، انت انسان، فخلي بالك عشان ما توصلش لمرحلة الاحتراق. تالت نوع الشخص اللي ممكن يكون فعلا هو عبقري بالفطرة، هو الجينيس، هو ربنا مديله كده حتة عبقرية، فبيحس ان هو لازم ينجح من اول مرة في كل حاجة لانه عبقري. انا لو فشلت في المرة الاولى او احتاجت ان انا اعيد الحاجة فلا انا كده فشلت، في حين ان الطبيعي او مش الطبيعي ان انا اكون بنجح من اول مرة، الطبيعي ان انا اكون بفشل فاول مرة، ده شيء طبيعي جدا. فالشخص الذكي فعلا، الشخص العبقري فعلا، اللي وارد يجرب حاجة ويفشل في المحاولة الاولى، ده نوع من انواع، فيحس ان هو فاشل، ده نوع من انواع الشخصيات اللي بتصاب بمتلازمة المحتال. رابع نوع الشخص اللي ممكن نقول عليه كده ايه، الانطوائي المنعزل، الشخص المنعزل، الشخص اللي انا مش هطلب مساعدة، مش هعرف اطلب مساعدة، مش هطلب تشجيع، مش هطلب دعم، لانه في مفهومه او في قاموسه الخاص طلب المساعدة يساوي اعتراف بالفشل او يساوي اعتراف بان انا مش كفء، انا طلبت حد يساعدني معناه ان انا دون المستوى، انا لسه متعين في مكان جديد ولسه مش عارف الدنيا بتمشي ازاي، لو طلبت مساعدة يبقى انا كده بقول لهم ان انتوا عينتوا موظف هيبقى عبء عليكم، لو انا لسه ماسك منصب جديد ولسه مش فاهم التاسكات المطلوبه مني لو طلبت استشاره او مساعده يبقى انا بقول لهم كده ان هم اختاروا الشخص الغلط في المنصب الغلط. فيعني فده نوع من الشخصيات المصابه بملازمه المحتال، اللي متخيل انه لازم يكون خبير في كل حاجه. فده نوع. خامس نوع الخبير فعلا، الشخص اللي فعلا عنده خبرة كبيرة في مجال ما، في مجال تخصصه، بس لأنه عنده خبرة كبيرة فهو مدرك للسه الحاجات الكتيرة جدا جدا جدا اللي هو لسه ما تعمقش فيها. عارف كده ايه، زي الغواص اللي شاطر جدا في ان هو يغطس مسافات كبيرة ويستكشف اعماق المحيط في بقاع مختلفة، وتلاقيه نزل في اماكن كتيرة ويقول لك ده انا نزلت في الحتة الفلانية، وطبعا دي سبوتات معروفة حول العالم، فيقول لك انا ليا صولات وجولات. لكن تخيل مثلا شخص زي دوت مصاب بمتلازمة المحتال، رغم كل صولات وجولات يقول لك لا ده لسه في اماكن النزول فيها، يبقى فعلا انت كده خلت في تاريخ الغواصين مثلا. فالشخص الخبير اللي عنده معلومات كبيرة ولانه لسه لانه عارف ان لسه فيه كتير اكتر من اللي هو يعرفه، فدايما حاسس انه قليل. دول خمس انواع، في انواع تانية كتيرة، بس من الخمس انواع دولت حاسس ان انت ممكن تكون شبه ايه فيهم، حاسس انه ايه الاقرب لشخصياتنا، ايه اللي اقرب لينا. بلاش، خلونا نطلع مع بعض فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا واحكي لكم كده على شخصيات عظيمة، شخصيات مؤثرة، شخصيات كان ليها ادوار في التاريخ. يمكن خلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل احكي لكم كده على الشخصيات ديت كانت مصابة بالمتلازمة ديت، بس خطة الله اليوم كانت عاملة ازاي. فاصل ونرجع نكمل كلامنا، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: لو الاهتمام من طرف واحد في العلاقة، اعرف انك بتستنزف نفسك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه مكملين موضوعنا النهاردة، وبنحكي عن متلازمة المحتال. الإحساس اللي بيجيلي إن رغم شطارتي، رغم كفاءتي، رغم شهادة كل اللي حواليا إن أنا قد المسؤولية، إن أنا قد المنصب، إن أنا مستحق للنجاح، لكن أنا جوايا صوت بيقولي إنه أنا دون المستوى، أنا مش كفء. شوية وهيكتشفوا إن أنا مش فاهم أنا بعمل إيه، شوية هيعرفوا إن كان في حد أكفأ مني بالمنصب دوت. بس لو أنت من الناس اللي بتعاني من الإحساس دوت، خليني أقولك إن أنت مش لوحدك، وإن أوقات كتيرة واحدة من الحاجات اللي بتساعدنا إننا ناخد خطوة ونتعافى من المتلازمة ديت هو إن أنا ببساطة كده أسيبها على ربنا. خلينا كده نرجع سريعا لشخصيات الكتاب اتكلم عنها، ولو جينا بصنا لها كده من وجهة نظر موضوع حلقتنا النهاردة، هنلاقي ان هم ممكن جدا يكونوا كانوا مصابين بمتلازمة المحتال، هو حس ان هو دون المستوى. ربنا لما جي كده كلم موسى من العلية المشتعلة وطلب منه انه يروح لفرعون، اول فكرة كده جت على بال موسى في المشهد دوت، قال له انا من انا حتى اذهب الى فرعون؟ أنا مين؟ أنا مين اللي بتقولي أروح أكلم فرعون عشان أقول له أخذ الشعب ونطلع؟ أنا مين؟ مين؟ مين؟ إزاي؟ فين؟ أنا مين؟ الرب يقنعه، قال له إزاي؟ طلع له حجج، طلع له عذار، ده أنا ثقيل الفم واللسان، إزاي؟ أنا مش شاطر، أنا مش كفء، أنا دون المستوى، أنا مش هقدر. هو ما كانش مستنيك تقدر. الحقيقة أنا مش موسى بس اللي يفتكر برضو قصة جدعون. جدعون الرب بعت له ملاك يقول له يلا اتحرك بالناس وحرك الشعب ويلا. جدعون لا، مين؟ فين؟ انا؟ انا؟ ده عشيرتي الاضعف في, في, في, في منسي، وانا الاصغر في بيت ابي. مين انت تقصد؟ انت بتكلم مين يا رب؟ رغم ان الملاك كان بدأ معاه الحوار قال له الرب معك يا جبار البأس. جبار بأس؟ انا يا ابني، انا يا ابني جبار بأس. بس الحقيقة ان سواء مع موسى او مع جدعون او مع اي حد فينا عنده احساس انه انا اللي هاخد الترقية، انا اللي طلعت الاول، انا اللي استحق المنصب دوت، اوقات كتيرة مش بيبقى المطلوب مني علشان اعتنق المكان اللي انا فيه واحاول كده ان انا ابذل اقصى امكانياتي بامانة في المكان اللي انا فيه واقبل النجاح، اقبل التقدير، اقبل الترقية، انه مش انه انا اكون شاطر فعلا او ان انا اكون مصدق عن نفسي ان انا اكون شاطر فعلا، لان ربنا مش هيحطني في المكان ده غير لو انا مستحق. بس اوقات كتيرة ببقى مش مطالب مني ان انا اكون مصدق عن نفسي الشطارة دي، انا مطلوب مني بس ان انا اصدق ان الله هيكون بيستخدمني في الحتة دي، انه مش بشطارتي، مش بكفاءتي، لكن بي هو. في مشهد زي اللي حصل مع موسى او اللي حصل مع جدعون، ربنا ما اختارهمش لان هم كانوا شاطرين جدا، لان موسى كان متكلم لبق وهيعرف يقف قدام فرعون، او لان جدعون كان من عشيرة قوية، او ان هو البكر في بيت ابوه بقى وهو اللي هيقود المسيرة. هو اختارهم، هو عارف ان هم الاضعف. ربنا كان عارف بالظبط هم مين، بس هو كان عارف برضو انا هعمل بيهم ايه. فالدعوة ما كانتش لاستحقاقهم، وقبولهم للدعوة او قبولهم انهم يكونوا بيمشوا في خطة الله مش لادراكهم ان انا شاطر جدا وايه ده، بس انا جامد جدا، ده ربنا اللي اختارني، لكن لانه انا واثق يا رب ان انت اللي هتقود المركبة، انت اللي هتقود المسيرة، انت اللي هتديني الحكمة في قيادة المنصب دوت، انت اللي هتديني الحكمة في اني استثمر النجاح دوت. فأوقات كتيرة بيبقى مش المطلوب مني عشان اتعافى من متلازمة المحتال ان انا اصدق ان انا جامد جدا، انا مطلوب مني بس ان انا اصدق انه يا رب انت هتكون بتساعدني في المشهد دوت، انت هتكون انت اللي بتتحرك بيا، انت اللي هتكون بتقود المسيرة. فأنا محتاج أتعلم ما أجلش خطواتي، ما أجلش تصديقي واعتناقي لنجاحي لان انا بس مش مصدق قدراتي او انا مش واثق في قدراتي. ابدأ وصدق ان الرب معك يا جبار البأس. الله معك يا جبار البأس. واحدة من اكتر الكلمات المشجعة اللي بحب اشجع نفسي بيها، بشجع كتير من الناس اللي حواليا، الله معك يا جبار البأس. فهل في دعوة او فرصة او نجاح او ترقية في حياتك حاسس ان انا لا انا هرفضها لان انا مش مؤهل ليها، في حين ان انا بس ممكن يكون كل اللي مطلوب مني، كل اللي مطلوب مني بس ان انا اقبلها، اقبل دوري واقبل مكاني فيها، وامين ربنا هو اللي هيكون بيقود، هو اللي هيكون بيتحرك، مش انا، الرب معي، الرب معي، هو اللي هيخليني جبار بس، هو اللي هيخليني قد المسؤولية. طيب قبل ما وقتنا يخلص برضو عايزين نحكي مع بعض كده، نسميها ايه، مش عارفة، نسميها روشتة عملية ازاي اتعامل مع الاحساس ده، صح؟ لكن خليني كده قبل ما نحكي عن الروشتة ديت سريعا كده عايزة اروح للتعليقات عشان نصبح حلقة الجميلة. يا نانا صباح الجمال وصباح متأخرة جدا، صباح الجمال ولو متأخر صباح الجمال عليك يا نانا، لكن مع الجمال والفرح والسلام ليكي، مرسي جدا ليكي، افتقدت وجودك وافتقدت وجود كتير من اصدقائنا النهارده، صباح الجمال عليكي. ونانا كده بتختار معانا من الصندوق 22 و23 ليا حالا هقولهم لك، لكن هستناكي كده بسرعه قبل ما وقتنا يخلص تكوني بتشاركينا في موضوعنا. هل عمرك كده حسيتي ان انت ممكن تكوني مصابه بمتلازمه المحتال ديت، وهل عندك طريقه للتعامل معاها ولا لا؟ لكن رقم 22 النهارده بتقول، رقم 22 النهاردة آية من كورنثوس الأولى 2:9، ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذي يحبونه. حلوة قوي الآية ديت، من الآيات المشجعة جدا، واللي بتقولي أنه أنا مش لازم أكون مصدق أن أنا شاطر جدا، مش لازم أكون مصدق أن أنا جامد جدا، مش لازم أكون مصدق أن أنا أحسن حد في الدنيا، لكن ربنا مرتب لي حاجات حلوة قوي لأنه وعده ليا أنه هو هيعدلي اللي محدش سمع عنه ولا حد شايفه ولا حد فكر فيه للذين يحبون. كمان رقم 23 ليا بتقول، رحلتك راحتك النفسية كلها في انك تكون متأكد ان الله مش بيختار ليك الا الخير، حتى لو ما عجبكش، حتى لو في مشكلة، حتى لو الدنيا صعبة، حتى لو في تحدي، لكن زي ما بنقول كده كل ما يعمل يعمل للخير للذين يحبون الله. فأمين كده يا رب، أنا مصدق أن كل ما يعمل يعمل للخير، وده أساس سلامنا وراحتنا النفسية. شكرا جدا ليك يا نانا، ويمكن لسه في الدقائق الأخيرة كده من حلقتنا مستنياكي تشاركينا كده في موضوعنا وتقولي لي إزاي ممكن أهرب من إحساس متلازمة المحتال وإيه أسبابها من وجهة نظرك. لكن قبل ما وقتنا يخلص كده عايزين نحكي مع بعض سريعا عن الروشتة العملية النهاردة. لو أنا من الناس اللي مصابة بمتلازمة المحتال، اللي دايما حاسس ان رغم نجاحي تفوقي في حاجة معينة او في مجال معين بشهادة الكل، الا ان انا لسه مقتنع ان انا دون المستوى، او ان نجاحي ده حظ او صدفة او اي حاجة غير ان انا فعلا مستحق. واحدة من الحاجات اللي ممكن تساعدني ان انا اتعافى من الموضوع دوت، او ابتدي او ابطل احس الاحساس دوت، انا محتاج اتعلم افصل ما بين الاحساس وما بين الحقائق المثبتة والأدلة الحقيقية الموضوعة ما بين أيدينا اليوم سيدي القاضي. فرق ما بين مجرد إحساس داخلي وما بين الأدلة والبراهين اللي ما بين إيدك. الأدلة اللي ما بين إيدك بتقولك إن لسه في نقص في المهارة محتاج أشتغل عليه، ولا الأدلة اللي ما بين إيدي بتقولي إن أنا شاطر وأنا كفء. ففرق ما بين إحساسك والحقائق. كمان حاول تتكلم عن الإحساس ده بصوت عالي مع حد بتثق فيه، مع حد بتصدق في رأيه، مع حد ممكن يكون فعلا بيقدم لك محبة حقيقية، فيساعدك انك تقبل نفسك اكتر، يساعدك انك تشوف نفسك يمكن من عينه بالصورة اللي هو شايفك بيها، لانه شايفك ناجح وشايفك شاطر، مش لانه بيجاملك، لانه شايفك على حقيقتك. فاتكلم مع اللي حواليك او مع حد امين عن الاحساس دوت، غالبا هتكتشف ان انت كنت مدي احساسك ده حجم اكبر من حجمه، وان احساسك دوت ما كانش حقيقي. كمان محتاج تفرق ما بين التواضع الصحي، انه انا مهما وصلت فانا لسه في قدامي بحور من العلم والمعرفة، فانا مش هغتر بنفسي كده وان انا اجمد حد في المجال دوت. فرق ما بين التواضع الصحي دوت وما بين الشك الذاتي المرضي، انه لا لا لا انا لسه مش شاطر، لا لا لا انا لسه دون المستوى. فرق ما بين الاتنين. كمان اقبل الدعوة حتى لو قلقان، اقبل التشجيع حتى لو لسه مش مصدق قوي، اقبل النجاح، اقبل الترقية حتى لو لسه شاكك في إمكانياتي. موسى وجدعون قبلوا الدعوة رغم ان اكيد جواهم كانوا لسه حاسين انه يا رب ده انا ثقيل اللسان، يا رب ده انا الاصغر في بيت ابي، لكن قبلوا الدعوة وتحركوا، لانه انا مش هتحرك بشطارتي وبكفاءتي، انا هتحرك لان الرب معي، الرب معك يا جبار البأس. فشاركوني كده من الاربع خطوات دولت، ايه اول خطوة حاسس ان انا ممكن بشكل عملي اخدها النهاردة عشان اتعافى من متلازمة المحتال؟ يمكن في اخر حلقتنا كده وفي اللحظات الاخيرة من حلقتنا انا محتاج افتكر انه نجاحي مش صدفة ومش ترقية بالغلط ومش حظ، ومش لازم استنى ان انا اكون جاهز 100% او انتاجيتي بيرفكت 100% عشان احس ان انا مستحقة او استاهل اللي انا وصلت له، زي موسى وزي جدعون وزي نيل أرمسترونج اللي حكينا عنه في الاول، القبول والاستمرار في ان انا اكون بكمل رغم احساسي بعدم الاستحقاقية هو دوت اللي هيبنيني وهيشكلني وهيخليني واعي اكتر بمهاراتي وامكانياتي. الخلاصة صدق نفسك، صدق في نفسك، حتى لو جواك صوت بيقولك لا انت لسه بعيد، صدق في نفسك. يمكن وقتنا خلص النهاردة وهنتقابل بكرة مع بعض في حلقة جديدة، توحشوني جدا، لحد ما اشوفكم بكرة في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، توحشوني جدا لحد ما اشوفكم على خير، ودلوقتي اقول لكم إيه

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. اضطرار واختيار، كلمتين يبدو أنه ليهم نفس الوزن أو نفس النغمة الموسيقية، لكن ما أبعد الفارق بينهم. في فرق بين واحد مضطر يعمل حاجة وواحد عنده رفاهية الاختيار يعمل كده أو لا. الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في أمور بيبقى عندنا فيها اختيار، وفي أمور بنبقى مرات مضطرين نعملها. في رسالة فيليمون وعدد 14 بيقول كده: ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. الرسول بولس بيكلم فيليمون الراجل الغني اللي هو عايش في مدينة كولوسي، وبيقول له أنا عايزك تقبل أنسيموس. أنسيموس ده العبد الهارب اللي سرقك في يوم من الأيام، بس بيقول له أنا مش عايز أعمل كده غصب عنك، مع أنه ليا الحق أني أعمل كده، أني أكلمك وألزمك بأنك تقبله، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. يعني أنا مش عايز ألغيك من المشهد وأفرض عليك الأمر ده وأقولك اقبل أنسيموس، وأنا كأب روحي ليك بقولك اعمل كده، وانت غالبا نتيجة انك شخص جميل هتكون بتوافق، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. انت هتعمل الخير بس ساعتها هتبقى مضطر انك تعمله، مش بتختار انك تعمله. والحقيقة كتير من المرات محتاجين نقف في حياتنا وقفات ونراجع بعض المواقف اللي موجودة في حياتنا. هل احنا عملنا هذا الأمر على سبيل الاضطرار ولا على سبيل الاختيار؟ هل يا ترى أنا بحب الناس على سبيل الاضطرار ولا على سبيل الاختيار؟ هل يا ترى مفروض علي محبة الناس؟ أنا قابل فلان بالعافية، لحسن لو ما قابلتوش ممكن في منفعة ما ممكن أخسرها. هل أنا خضعة لزوجي بالعافية لأنه لو ما خضعتش أنا الحياة مش طايقاه، بس لو ما خضعتش ممكن البيت مش عارف يحصل فيه ايه؟ الحقيقة في امور احنا محتاجين نراجع فيها نفسينا شوية، لانه ممكن نكون بنعمل حاجات على سبيل الاضطرار، ونتيجة ان احنا بنعملها ملزمين بالعافية كده غالبا مش بتطلع بطريقة جميلة. انا بعمل الشيء وانا مضطر اعمله، بس ما اجمل اني اعمل الخير وأنا بختار بملء إرادتي أني أعمل كده. خليني أقدم لحضرتك وخليني أقدم لحضرتك أعظم مثل ممكن تشوفه في الخير اللي اتعمل مش على سبيل الاضطرار ولكن على سبيل الاختيار. محبة الله لينا، الرب يسوع المسيح بذل نفسه طوعا واختيارا لأجلنا. هو مش مضطر يعمل كده، هو مش مضطر انه يعلق على عود الصليب ويصلب لاجلي، هو اختار انه يحبني. بيقول الكتاب: احببتهم فضلا يقول الرب. هو بدون اي شيء، بدون اي حاجه كويسه فيا، هو حبني، هو اختار انه يقبلني، اختار انه يحبني، اختار انه يتصلب بدالي على عود الصليب. محبة المسيح ليا هي محبة اختيارية من قلب المسيح، هو اختار انه يقبلني ويتصلب بدالي. ما اجمل هذا المثل، ده مثل حلو جدا، ده اعظم مثال لينا عن انه الرب كان ممكن، لو تخيلنا يعني فرضية خيالية، كان ممكن يقول انا مش بحبهم، الانسان ده خاطي، الانسان ده هالك، خليني أرميه في الجحيم وأخلص، يعني إنجاز التعبير. لكن المسيح اختار أنه يحبني، اختار أنه يمشي رحلة الألم لأجلي. أنا كمان إذا كنت عيني على المسيح، وإذا كنت باصص على المسيح، وإذا كنت شايف محبة الله ليا بهذا الشكل، أنا هينعكس علي هذا الحب، وأقدر ساعتها أختار أني أحب الناس اللي أساءوا إلي. هقدر ساعتها أحب شريكي، أحب شريكتي، هقدر أحب أولادي اللي ممكن يكونوا تعبني،
هقدر أقبل وأحب الناس اللي ممكن يكونوا مش ألطف حاجة معايا، اللي ممكن يكونوا بيتعبوني أو بيختاروا إن هم يضايقوني، لكن أنا هختار بملء إرادتي إني أقبلهم وإني أحبهم، لكي لا يكون خيرك على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. أنا بختار بإرادة حرة إني أقبل عمل الله في حياتي، إني أقبل الناس وزي ما هو قبلني أنا كمان قبله، زي ما المسيح قبلني أنا كمان بختار إني أقبل إخواتي، أقبل ناس يمكن جرحوني، يمكن وجعوني، يمكن بتسمعني النهاردة وفي حياتك شخصية وجعتك، يمكن بتسمعيني وفي حد أساء إليكي ومش عارف تتخطى هذا الأمر، لكن كلمة الرب لينا لكي لا يكون خيرك على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. اللي عاوز الرب يعمله النهاردة في حياتك وحياتي إنه يديلك إمكانية إنك تختار بملء إرادتك قبول الآخر. أنا مش مفروض عليا، أنا مش ملزم إني أقبل ده، لكن أنا بحب الرب ونتيجة محبتي للرب أنا قابل إني أختار إني أقبل الناس، أختار إني أحب الناس، أختار إني زي ما الرب قبلني، زي ما الرب حبني أنا كمان أحب اللي حواليا. الرسول بولس بيقدم لينا هذا التحدي، بيقدم لينا هذا الدرس من كلمة الله: حب الناس على سبيل الاختيار. يا رب أشكرك لأجل محبتك لي، أشكرك يا رب لأجل القبول، أشكرك لأنك اخترت إنك تحبني. أنا بصلي لي ولإخواتي ادينا نعمة يا رب ودينا معونة علشان نختار نعمل الخير، ما يكونش خيرنا، ما تكونش محبتنا، ما يكونش أي حاجة بنعملها على سبيل الاضطرار، لكن نختار نكرمك، نختار نعيش لك، نختار نحب الناس، نختار نعمل كل حاجة لأجلك. شكرا أنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الفل. أنا بصلي النهاردة ربنا يدينا وقت مميز ويدينا رسالة قوية من على قلبه تفحص كده قلوبنا، وتوقفنا قدام الرب وإحنا قلوبنا كاملة قدامه في اسم يسوع. قولوا أمين معايا. أمين. زمان لما كنت تنزل تشتري حاجة غالبا بتطلب الحاجة والتاجر بيديها لك على طول من غير كلام كتير. من وقت كده لما تروح للتاجر تقول له أنا عايز حاجة ليه علامة تجارية معينة، يقول لك إنه أنا عندي الأصلية سعرها كذا وعندي الكوبي سعرها كذا، والاتنين تلاقي شكلهم نفس الشكل ولكن واحدة بسعر وواحدة بسعر. لما تنزل النهاردة تدور على حاجة يقول لك أنا عندي الأصلية وعندي الكوبي وعندي كمان الهاي كوبي، والتلاتة نفس الشكل، يقول لك إنه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وقعدت أفكر كده إنه إزاي التلاتة نفس الحاجة وإزاي التلاتة نفس الشكل، بس دي دفع فيها تمن ودي دفع فيها تمن ودي دفع فيها تمن تاني، والتلاتة نفس الشكل لكن القيمة مختلفة. والحقيقة أنه كنت بعرف ملوك الأول 14 ولقيت الموقف ده حصل. يقول كده أنه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وخد كل حاجة وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. الكتاب المقدس بيحكي ان وقت سليمان كان فيه ذهب كتير جدا مالي المملكة بتاعته، بس يتقال ايه انه فعمل الملك رحبعام عوضا عنها اطراس نحاس. اطراس الذهب اتخذت لكن الملك رحبعام عمل زيها بالضبط اطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين بيت الملك. وكان اذ دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها الى غرفة السعاة. والحقيقة لما فكرت إنه الأطراس الذهب شكلها من بره بالضبط زي الأطراس النحاس، الاثنين شكلهم نفس الحاجة لكن القيمة قلت جدا، وكان عادي جدا إنه المملكة بتاعت الرب تكمل بأطراس ما هيش ذهبية، وكأننا بننزل بالمستوى، كأننا بننزل بالستاندرد. من بره الشكل كويس، لما تبص الذهب بيلمع والبرونز أو النحاس كمان بيلمع، لكن القيمة مختلفة تماما. وعدت أفكر كده في حياتنا، هل أوقات إحنا بنقف قدام ربنا وبننزل بمستوى القداسة مثلا بتاعنا، إنه لينا شكل من بره، إنه إحنا بنحب الرب جدا وبنروح الكنيسة ويمكن بنرفع إيدينا في التسبيح ويمكن حتى عندك قاعدة يومية مع ربنا، بس اللي أنا عايز أسأله لنفسي ولكل واحد فينا، هل حياتك قدام الرب ذهب ولا ليها شكل من بره زي أطراس النحاس اللي هي كانت شبه الذهب جدا لكنها أرخص بكتير قوي؟ وفي قلبي انه ربنا النهارده يفحص قلوبنا، وعايز اقول لكم الامر ده يمكن يعدي علينا ويمكن تبقى انت متعايش معاه، يمكن كل حد بتروح الكنيسه يمكن بتمارس طقوس طول الوقت، لكن اللي انا عايز احطه قدامي قدامك النهارده اقول له يا رب افحص قلبي، افحص قلبي، هل جوايا حاجه ليها شكل بس ما هيش حقيقيه؟ عارفين لما كان صمويل راح يختار ملك وراح بص كده على الياب اللي هو كان ابن يسى البيت اللحمي ولقى طويل جدا شبه شاول، وبص كده قال غالبا هو ده اللي الرب عايزه. فالرب قال له حاجة كانت قوية جدا، قال له الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. ربنا ما بيبصش من بره، يمكن أنا وإنت نتخدع في الكوبي والهاي كوبي وما نفرقهاش عن الأمر الأصلي، لكن ربنا شايف وفاحص. الكتاب يقول كده إنه فاحص القلوب والكلى. تعالوا النهاردة نكون حقيقيين جدا قدام الرب، قول له يا رب أنا عايز أكون حقيقي، مش عايز أكون ليا شكل وصورة من بره والناس تشوفني أنا شخص تقي جدا لكن أنا عارف نفسي من جوه أنا مش حقيقي قدام الرب. كتاب يقول إنه في ناس كده إنه لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعايز أقول لك أي أصعب، بتقول كده على ناس تانية إن هم قبور مبيضة من الخارج، إنه أنا شايف لون أبيض بس من جوه في قبور. والنهاردة أنا بصلي واحنا بنرنم الترنيمه الجايه واحنا بنقول يا رب اختبرني يا الله، لانه ما فيش حد يقدر يعرف جواه عامل ازاي غير الروح القدس، انه يجي كده كانه الرب يسلط النور من تاني على حياتك فتشوف انه الرب بيكشف لك امور انت ما كنتش عارف ان هي موجوده. بس الرب يقول لك انه خلي بالك في حته جواك محتاجه تتغير، في حته جواك شكلها حلو بس ريحتها وحشه، وانا عايز اقدسك وانا عايز انقيك منها. تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية، قولوا اختبرني يا الله، دي صلاة كلنا نصليها، قولوا يا رب أنا مش عارف إيه اللي جوايا لكن أنا عايز أكون حقيقي جدا قدامك في اسم يسوع.

أنا جاي بعرض نفسي يا رب النهاردة لنور روحك القدوس يا رب اللي مكتوب عنه أنه بيفحص حتى أعماق الله يا رب. بقولك اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري يا رب. لو في أمور أنا فاكرها تمام وأنا زي الفل يا رب، الفريسي وقف وقالك كده أشكرك لأني لست مثل هذا العشاري يا رب، أنا مش عايز أكون كده يا رب.

من أوحش بكتير. كان فارق معانا رأي الناس تشوفنا يا رب وإحنا كاننا أتقياء، كان فارق معانا الناس يا رب تقول إنه ده فلان ده شخص تقي، لكن يمكن ما فرقش معانا رأيك أنت. وأنا بصلي النهاردة يا رب أقولك اختبرني يا رب، لو جوايا حتة مضلمة ولا جوايا حتة يا رب محتاجة تتقدس يا رب وتتلمس، أنا عايز أكون حقيقي قدامك يا رب. أنا عايز أكون شخص ذهب مش نحاس، مش ليا شكل حلو لكن حقيقي جدا من جوايا يا رب، لأنه أنت عايزني أكون يا رب ذهب، أنت عايزني أكون يا رب.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.
2: أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. الرب يسوع المسيح حاضر وموجود في كل مكان وزمان، فهو كلي الحضور. يقول عن نفسه: أما أملأ أنا السماوات والأرض؟ نعم، هو الذي يملأ السماوات والأرض، وهو موجود في كل مكان وفي كل زمان. هو الإله الذي يملأ الكل في الكل، وهو ضابط الكل، وهذا هو الحضور المعلن أو الحضور الخاص. إنه اختيار الرب أن يعلن عن نفسه بوضوح تام وبقوة في زمان ومكان محددين. اختيار الله أن يستعلن لنا بشخصه، فنشعره بقلوبنا قريبا جدا منا، في وسطنا، يملأ المكان بروحه القدوس. فنصرخ مع إشعياء النبي قائلين: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. كما أيضا أحب داود هذا الحضور المعلن، أحب أجنحة حضور الرب وهي تلفه وتظلله. لذلك رنم لهذا الحضور الإلهي المعلن كثيرا واشتاق إليه كثيرا. اسمعه وهو يشتاق قائلا، وأن تردد معي هذه الكلمات: كما يشتاق الأيل إلى جداو المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. وأيضا: يا إلهي أنت إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما رأيتك في قدسك. ألا نعطش؟ ألا نشتاق مع داود إلى هذه الكلمات؟ ألا نمد أيدينا ونفتح نفوسنا للارتواء من هذا الحضور الإلهي المعلن؟ لنتأمل اليوم في أبعاد جديدة حول هذا الحضور الإلهي الملذ، بدءا في أسرنا وعائلاتنا في بيوتنا. لأن بعض سمات زمان الحضور الإلهي عندما يعلن الرب عن حضوره سيصنع في حياتي وفي حياتك وفي عائلتك وأسرتك وأولادك زمانا مختلفا. أيا كانت صعوبة الأيام التي تحياها، ثق اليوم أن في حضوره الكفاية كي يصنع في حياتك أيام جديدة وأزمنة جديدة، بل يفوق كل الاحتياجات والتوقعات البشرية. لماذا؟ لأنه هو ملك الملوك ورب الأرباب.

نعم، ارفع صلاتك باسم الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في ختام سلسلة إله المراحم الأبوية ضمن برنامجنا صباحكم خير، واليوم نكون بالجزء الرابع والأخير لهذه السلسلة، ونبدأ معكم مع هذه الترنيمة ضد اليأس مع المرنمة ليليان عبيد. تابعونا وابقوا معنا، نعود إليكم بعد هذه الترنيمة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، لنعلن ونردد هذه الكلمات: وصف الحرب سر النصرة، اسم يسوع يهزم أسياد. فعلا ما أجمل أن نبدأ بالعبادة والتسبيح وأن نهلل لاسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. عودة من جديد إليكم أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا ضد اليأس مع المرنمة ليليان عبيد. وأرحب أيضا بجميع الذين انضموا الآن إلينا لبرنامج صباحكم خير بالجزء الرابع والأخير، ونتحدث في هذه السلسلة حول إله المراحم الأبوية. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من أفسس وسفر العبرانيين وسفر أيضا ملوك الثاني، وذلك من خلال هذه السلسلة بعنوان إله المراحم الأبوية. قد تطرقنا معا سابقا في الجزء الأول حول معنى المعيار الذي قاس به الرب بر شعبه عبر العصور واهتمامهم العملي بالأيتام والأرامل الفقراء والمظلومين، وذلك من خلال اتجاه قلب الرب يسوع المسيح من نحو هذه الفئة من الناس كما وهو موضح في كلمته، كما واكتشفنا معا متطلبات البر لكي يتمتع بها كل مؤمن حقيقي ويكون خادما ومؤثرا حقيقيا في حقل السيد الرب يسوع المسيح، وكيف يقدم المساعدة والخدمة النفسية الروحية والاجتماعية تجاه الأيتام والأرامل الفقراء والمظلومين. تعلمنا أيضا ضمن هذه السلسلة حول كيفية إعادة وبناء أسرة سليمة صحية تعيش بسلام وبمحبة وبرباط عائلي مقدس، وذلك من خلال الجزء الثاني لهذه السلسلة. وقد سلطنا الضوء أكثر على موضوع الصلاة لأجل رد قلوب الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء لنهضة الخدمة الرعوية النبوية. قد تعمقنا أكثر في حديثنا عن نضوج وتمكين آباء وأمهات روحيين نبويين في كنيسته، وعلاقة هذا بالمجد المعد لكنيسة الأيام الأخيرة عندما قال: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. وأمس في الجزء الثالث قد كشفنا معا حول موضوع جدا رائع: الروح القدس الذي يشتاق أن يأتي بنهضة جديدة تقلب خريطة حياة الآباء والأمهات، وذلك أيضا من خلال هذه الشهادات لنكون فعلا آباء وأمهات روحيين ليكونوا شهودا في المحبة وأيضا في الطاعة. أما اليوم في الجزء الرابع والأخير نكمل تسليط الضوء على موضوع نعم لكلمات الأبوة المشجعة التي تطلق أجيالا للرب محررين من السطحية ومن العبودية ومفكوكين من الشك والبرودة في الإيمان. وتحديدا سنركز حول استعلان صحوة الآباء والأمهات الأنبياء روحيا، هو الذي سيرد كثير من الأبناء لهويتهم الحقيقة ليعرفوا أنهم هم كملوك وكهنة لكنيسة الأيام الأخيرة. لا تستهين بنفسك عزيزي المستمع، أنت ملك وكاهن، وأنت أيضا ملكة وكاهنة للسيد الرب يسوع المسيح، والرب قد أعدك وأعدك وأعدنا نحن المؤمنين خاصة في هذه الأيام. في البداية نصلي في هذا الزمن لشعوب كثيرة أن تتذوق الزيارات الإلهية باستمرار، وذلك في بيوتها وفي كنائسها في اسم الرب يسوع المسيح، كي يكون هنالك استعلان جديد وصحوة للآباء والأمهات الأنبياء روحيا، وهم فعلا الذي سيرد كثير من الأبناء لهويتهم الحقيقية ليعلموا أنهم هم ملوك وكهنة لكنيسة الأيام الأخيرة. نكمل اليوم برسالتنا التي بدأناها بها من خلال الحلقات السابقة، وأجبنا على ماذا يقول الكتاب المقدس عن مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم، وكيف يصف الكتاب المقدس العلاقة بين الأب والابن، وكيف يأمر الكتاب المقدس الأباء بتأديب أبنائهم. وأيضا قد تعلمنا حول ثلاثة أبعاد روحية من خلال حياة نوح وعلاقته بأولاده وبزوجته، وما أيضا علاقة العدد أن نوح كان ثامنا في الفلك. وتذكيرا وتلخيصا إلى ما تحدثنا به حول البعد الأول، وهو تلميع بعد الأبوة، الرعاية الأبوية والاهتمام الأبوي. هنا يريد الروح القدس أن يفجر أبوة حقيقية ويصنع أيضا في وسط جسد المسيح في هذا العام، يريد الروح القدس أن يقيم آباء وأمهات روحيين يرعوا رعية الرب المقدسة بروح النبوة والحكمة والإعلان. أما البعد الثاني الذي تحدثنا أيضا عنه من خلال هذه الحلقات، هو تأكيد أن الرب هو مهتم بأدق تفاصيل أفعالنا، كما أن وجودنا في المكان الصحيح والزمان الصحيح له علاقة بطاقة الإيمان العميقة بداخلنا وتعمقنا بالكلمة لأجل تحقيق تكليفات الرب لنا، لنكون نحن دائما تحت المسحة النبوية والإيمان بها والانطلاق لخدمة السيد الرب. أما البعد الثالث، أن نقدم الكلمة للآخرين بحقيقة واضحة وبثقة تامة في السيد الرب يسوع المسيح الإله الذي آمنا وصدقنا به، أن الآتي هو أفضل وسيحمل معه أياما مباركة، أياما أيضا مجيدة لكل من يؤمن بقوة الكلمة وبإعلانها على بيته، حياته، على كنيسته وعلى كافة الأصعدة. لذلك أحبائي المستمعين، إن الهدف من خلال هذه السلسلة وهذه الرسالة أيضا هو تلميع هذه الحقيقة، وهي حقيقة إطلاق الرب لمسحة أبوة ومسحة أمومة عظيمة جدا في وسط كنيسته في هذا الزمن النبوي، وهي أيضا رسالة بهدف إطلاق صيحة نبوية لأجل صحوة روحية تحدث الآن في جسد المسيح لإطلاق جيل جديد من الآباء والأمهات الروحيين الأنبياء لأجل اكتمال العبور الروحي والمخطط له من قبل الرب في هذه الأيام الأخيرة. كما ونكمل أيضا في ذات الرسالة إلى أبعاد جديدة، ولأجل وضوح أبعاد هذه الصحوة روحيا، صدع أمامك عزيزي المستمع نقاطا هامة ومحددة أؤمن أنها تعبر عما في قلب الرب تجاه هذه الصحوة لكل أب وأم في هذه الأرض، لنعلن نعم لكلمات الأبوة المشجعة. عندما تطلق كلمات مشجعة، كلمات فيها رفعة ومجد وقوة على أولادك، فأنك تطلق أجيالا للرب محررين من السطحية ومحررين أيضا من العبودية ومفكوكين من الشك والبرودة في الإيمان. لذلك هنالك أيضا اليوم ألخص وإياكم ونكون مع أربعة أبعاد للصحوة الروحية للآباء والأمهات، وهذه أيضا أربعة أبعاد جدد لنكون معها. دعونا نتعرف عليهم معا، وذلك من خلال البعد الأول والهام جدا لكل عائلة، صحوة الآباء والأمهات هي تكون مرتبطة باستعلان بعد عائلة الرب، أي أن نكون العائلة مقدسة ومكرسة بالكامل للرب وحده. يقول لنا الروح القدس في أفسس: وذلك فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الرب. مرة أخرى: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. نحن أهل بيت الله، أي أهل البيت، نحن من ضمن هذه العائلة. والبيت هو هنا أيضا في إشارة إلى موطن المجد الأصلي وبيته، أي نحن. لذلك نحن عائلة الرب التي اشتراها بدم ابنه الحبيب يسوع المسيح من خلال عمله على الصليب. العائلة مكونة من أبناء وبنات وآباء وأمهات. لسنوات طويلة توارى مفهوم العائلات التي يصنعها الرب وراء مفاهيم أخرى، معظمها مفاهيم أيضا تكون تنظيمية، ورغم أن بعض هذه المفاهيم جيدة وقد استخدمها الرب بالفعل لفترات طويلة، إلا أنها أسهمت بدون قصد في تواري مفهوم العائلات الإلهية. وعندما نستمع إلى هذا المصطلح، ماذا يعني العائلة الإلهية؟ العائلات الإلهية هنا بهذا التعبير هو أي هو رب هذه العائلة، أي عائلتي أنا هو ربها، هو السيد الرب يسوع المسيح، أي هو ربها أبو الأنوار الإله السرمدي. ومن هم أبناء هذه العائلة؟ يجيبنا هنا الرسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 13، يقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الذين ولدوا من الله ثانية، أي الذين آمنوا في اسم رب المجد يسوع المسيح وعلنوه ربا ومخلصا على حياتهم، على أولادهم، على بيتهم، ليملك هو بالكامل على كل أسرة أعلنت يسوع المسيح مخلصا وإلها وربا عليها. لنعلم أيضا أنه هو الإله السرمدي الذي جاء من البدء رب كل عائلة من عائلات، فعلا لكل العائلات التي تؤمن باسم الرب يسوع المسيح. لذلك الآب السماوي هو مصدر هذه العائلات الروحية، ويسوع المسيح هو حجر الزاوية في هذه العائلات الروحية المباركة. والروح القدس وعمله الإلهي فوق الطبيعي، أي من خلال المسحة، هو ضمان اتساق وتماسك هذه العائلات الروحية من خلال عمل الروح القدس فيها. والمجد هو غطاء لهذه العائلات ومجال نموها لكل عائلة بذاتها من خلال العائلات الروحية الذي أطلق عليها اسم العائلات الإلهية، يكونون معا بمنظور روحي جديد، أي يكونون كامل بالملك للسيد الرب من الأبناء الأمهات وأيضا الآباء. هم فعلا يمجدون ويكرمون اسم الرب يسوع المسيح، وهو يكون ملك لهذا البيت. فعلا نصلي بيوتنا، كنائسنا، حياتنا بالكامل أن يملك عليها سيد واحد ورب واحد وإله واحد، وهو الرب يسوع المسيح. قبل أن نكمل وإياكم مع هذا البعد الأول ومن ثم البعد الثاني، دعونا نرنم معا ترنيمة حضن وطن مع المرنمة يوستينا ظريف، ترنيمة جدا رائعة وجديدة، نستمع إليها ومن ثم نعود. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيداً.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، إلى حنون وقت المحن، أب مثالي حضن وطن لولاده دايما مرسى وسكن. عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بهذه الترنيمة الرائعة والجديدة حضن وطن مع المرنمة يوستينا ظريف، علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا الصباحي بسلسلة إله المراحم الأبوية، واليوم نختتم في الجزء الرابع والأخير حول نعم لكلمات الأبوة المشجعة التي تطلق أجيالا للرب محررين من السطحية والعبودية ومفكوكين من الشك والبرودة في الإيمان. تحدثنا أحبائي قبل هذه الترنيمة أن هنالك 4 أبعاد للصحوة الروحية للآباء والأمهات. تعرفنا معا بداية على البعد الأول من خلال صحوة الآباء والأمهات عندما تكون مرتبطة باستعلان بعد عائلة الرب، أي تكون العائلة مقدسة ومكرمة ومكرسة بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح ليطلق عليها العائلة الإلهية. ونكمل أيضا بالبعد الأول والهام جدا لكل عائلة، هو علينا أن نعرف أن قوة الحياة الإلهية من خلال قوة الروح القدس الكامنة فينا والمتحدة مع الكلمة أي المسيح الابن الأقنوم الثاني التي ولدنا من خلالها بالروح القدس لنسير نحن بر الله فيه، فصرنا فعلا خليقة جديدة هي أساس هذه العائلة المتينة وضمان تقديسها، عندما قال في يعقوب الإصحاح الأول والعدد 18 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. وفي هذا الزمن الجديد سيستمر الرب في الإعلان عن عائلته الكبيرة بقوة أعظم، وذلك من خلال اكتمال ظهور هذه العائلات الروحية التي تقدس حياتها بالكامل بالأبناء، وأيضا من خلال الزوج والزوجة ليكونوا عائلات مباركين ولهم فعلا تأثيرا روحيا على مجتمعهم، إن كان أيضا من خلال الكنائس أو الخدمات الروحية هنالك أيضا أمور ناضجة ومستعلنة يكون فيها مسحة خاصة، مسحة الأبوة والأمومة الروحية يكون فيها بشكل واسع وأوضح في هذا الزمن الأخير. كما أن الزمن النبوي هو ممتلئ بإعلان جيش العائلة، والجيوش في أزمنة العهد القديم كانت معظمها عائلات، والجيش كان أيضا هو الأسباط، العائلات الذين عاشوا معا أكلوا معا تقدموا معا في وقت ما للشبع من خروف الفصح ومن ثم للعبور معا، وكأفراد العائلات أي الأسباط يخرجون للحرب كواحد وكجيش للرب الواحد، وهنا لا مكان لأي خيانة أو الابتعاد أو حتى التراخي وسط هذه المعارك الروحية، لأن أفراد العائلة الواحدة المقدسة والمكرسة والمفرزة هم مدركون تماما لهويتهم المتأصلة كونهم هم من أهل بيت الله، وبيت الله لا يهزم أبدا. هذه الكنائس والخدمات التي تحيا هوية روحية حقيقية وطيار الحياة يسري فيها ستثبت جدا ويزداد لمعانها في وجه الرياح ووسط ظلمة هذا الدهر، بينما ستتوارى كيانات أخرى ولن تقوى على الوقوف ما لم تعود للتصميم الإلهي ولتدفق الروح القدس في أغصانها، لأن التنظيم المؤسسي الأرضي لن يثبت في وجه أي عاصفة في الأيام الأخيرة. كل من اتكل على ذراع بشر أو كل من اتكل على هذه الأرض فهو يخزى، لذلك كل من اتكل على رب المجد يسوع المسيح سيكون هنالك انتصارات وأفراح وأيضا حياة لكل من يلتجئ إلى السيد الرب يسوع المسيح. لذلك يقول لنا لأن التنظيم المؤسسي الأرضي هو لن يثبت في وجه عواصف الأيام الأخيرة حتى إن كان مرتكزا على أحداث أو قوانين الإدارة، بينما المحبة الأخوية النقية والعائلات الممتلئة بآباء وأمهات ممسوحين من الرب ولهم دعوة خاصة ومسحة خاصة وعندهم حكمة ودهن وتمييز حقيقي، جميعها ستثبت في وجه العواصف وستربح نفوس كثيرة، أولها الأبناء ومن ثم أيضا الأقارب ومن ثم المجتمعات القريبة عليها. البيت الأخير تعريفه مجد، وهو يقول كل ما ليس هو مجد سيتوارى ويصبح مهجورا روحيا. خطورة هذه الكلمات علينا أن ننتبه لها وفعلا أن نفكر بها بعمق جديد في هذا اليوم. كل البيوت التي لا يسكن بها مجد الرب يسوع المسيح ولا تعلن اسم يسوع المسيح، يقول سيتوارى ويصبح مهجورا روحيا. لذلك صلاتي في هذا اليوم أن بيوتنا تكون مكرسة ومقدسة ومخصصة ومفرزة بالكامل لإعلان آباء وأمهات روحيين فعلا، ليصلوا لأجل أبنائهم، ليكون هنالك جيلا جديدا مقدسا مملوءا بقوة الروح القدس ينهض ويخرج إلى الحقل لكي يخدم اسم يسوع المسيح ويعلن اسم يسوع فوق أي اسم، والكل يسجد ويهتف بملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. هذا بالنسبة أحبائي للبعد الأول. أما البعد الثاني وهو الأبوة والنبوة في آن واحد. واقتبس هنا في هذا البعد الثاني من سفر الملوك الثاني الإصحاح الثاني والعدد 11-15، يقول وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يراه بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إيليا، ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر إليشع. هنا من خلال هذه الآيات الرائعة جدا يقول لنا أن إيليا الذي يعد رمزا للأنبياء في العهد القديم ارتبطت النبوة في حياته بالأبوة. مرة أخرى، حياة إيليا الذي يعد رمزا للأنبياء في العهد القديم ارتبطت النبوة في حياته بالأبوة. لذلك هنا نتحدث عن بعد الأبوة وعلاقته بالنبوة. إليشع دعا إيليا أبيه، ويوحنا الرائي أيضا الذي استخدمه الروح القدس ليعطينا قدرا عظيما جدا من نبوات العهد الجديد عن الأيام الأخيرة، كان من أكثر كتاب العهد الجديد الذين عبروا عن بعد العائلة وعن الأبوة في آن واحد من خلال توجيهه لوصايا خاصة للأولاد والأبناء والأحداث وأيضا للآباء والأمهات. لسنوات طويلة ارتبط شكل الشخصيات النبوية في جسد وسط المسيح بنمط انعزالي، أي أن من شغلوا وظيفة النبي في كنيسة المسيح بقيوا لفترات طويلة بوجود مسافة بينهم وبين باقي الجسد، وهذا أيضا ساعد على عدم تفعيل وظيفة النبي بكيفية كاملة لسنوات طويلة، وذلك بسبب هذه العزلة حتى ولو كانت جزئية. لكن في عصرنا الحالي وفي هذا الزمن الجديد تمتزج النبوة مع الأمومة والأبوة. مرة أخرى، في عصرنا الحالي في زمن العهد الجديد تمتزج النبوة مع الأمومة والأبوة، ويستعلن البعد الأبوي للنبوة والبعد النبوي للأبوة. ماذا يعني؟ أعلم أحبائي أن الأمر ليس بسيطا لكي نفهمه، لكن أحاول قدر المستطاع أن أبسط هذه الأمور الروحية جدا أكثر لإيصال هذه الرسالة النبوية السماوية لكل الآباء والأمهات الروحيين، وأن نتعلم من خلال الأنبياء أنبياء الرب إن كان في العهد القديم أو في العهد الجديد، وماذا يريدنا الكتاب المقدس أن نتعلم من هذه الشخصيات. من خلال هذا أحبائي نرى أنه بسبب ترك الأنبياء لبعد الأبوة والأمومة لفترات طويلة دخل ذئاب خاطفة يلبسون زي أنبياء وأضروا أولاد وبنات الرب بهدف إفساد الكروم الجيدة. لذلك استعلان الأنبياء الآباء والأمهات الروحيين الحقيقيين هو الذي سيطرد كل زيف قد دخل أو حاول الدخول إلى عائلة الرب المقدسة. لذلك أحبائي كان هو بهدف تشويشها، تفكيكها وإعادها، أيضا إبعادها عن الطريق الصحيح. لذلك علينا أن ننتبه ونحترس جيدا. استعلان الآباء والأمهات الأنبياء سيرد كثير من الأبناء لهويتهم الحقيقية ليعرفوا أنهم هم كملوك وكهنة. استعلان النبوة والأبوة معا سيطرد الباعة والصيارفة ويصنع حرية عظيمة في بيت الرب. كلمات الآباء والأمهات النبوية ستشكل في هذا العام تحديدا جيلا جديدا وتحفيزا أيضا لخرائط روحية مطابقة لما في فكر الرب لأولاده وبناته لامتلاك أراض ونفوس جديدة، وهذا يكون من خلال إطلاق كثيرين في حرية مجد أولاد الله. مرة أخرى علينا نحن كأباء وأمهات روحيين أن نحترز وأن ننتبه جيدا لبعد الأبوة والأمومة لفترات، خاصة في هذا الوقت أن هنالك ذئاب خاطفة تأتي لكي تضرب هذه البيوت المسيحية وخاصة البيوت الروحية التي فيها فعلا يعلنون اسم الرب يسوع المسيح. ولكن نصلي لوجود أباء وأمهات أنبياء روحيين يصلون يتشفعون ليلا ونهارا لأجل بيوتهم، لأجل أولادهم، وأيضا لأجل بلدانهم وكنائسهم. فهذا من خلال الصلاة سيطرد الباعة والصيارفة ويصنع حرية عظيمة في بيت الرب يسوع المسيح. لذلك علينا أن ننتبه جيدا أن هنالك قوة وفاعلية في صلواتنا لأولادنا وأيضا لأسرنا بالكامل. فهو فعلا هنالك أمور عديدة جدا علينا أن ننتبه لها في اسم الرب يسوع المسيح. علينا أن نحترز جيدا من الذئاب الخاطفة وهم الذين يلبسون زي أنبياء والذين جاءوا لكي يضروا أولاد وبنات الرب بهدف إفساد الكروم الجيدة وإبعادهم عن الرب يسوع المسيح. كما أن ظهور ونضوج وتمكين الآباء والأمهات الممسوحين بمسحات النبوية وبالإرسالية سيعطي شجاعة غير مسبوقة وسط جسد المسيح، حيث يجد الأبناء والبنات أمان حقيقي في أبوة الرب المستعلنة في هؤلاء الآباء والأمهات الأنبياء المصلين، وذلك عندما يأتي الآب مستعلنا في الآباء والأمهات الروحيين. لذلك نصلي لوجود مثل هؤلاء الآباء والأمهات في حياتنا وفي أسرنا في اسم يسوع المسيح، كي لا يجرؤ اللص أو العدو إبليس على البقاء أو أن يفسد الكروم أو يفسد الأمور التي بناها الرب في حياتنا. عندما يأتي فعلا الآب مستعلنا في الآباء والأمهات الروحيين ستنفتح موجة من استعلان مواهب الروح القدس وسط أبناء وبنات الرب. سنرى أولادنا فعلا يعلنون ويمجدون اسم يسوع المسيح، لأن هدايا الآب السماوي التي أرسلها لأبنائه والتي بقيت مختبئة بسبب الخوف أو ربما صغر النفس والهزيمة ستستعلن الآن وفي هذا الزمن الحاضر بقوة مع استعلان الأبوة الروحية من خلال هؤلاء الآباء الأنبياء الروحيين المنقادين بروح الله القدوس. واليوم أكسر كل لعنة وأكسر الآن بإيماني كل لعنة على أي بيت في اسم الرب يسوع المسيح. يد إبليس تقطع تحترق في اسم يسوع المسيح لكي لا تمتد على أبنائنا ولا على بيوتنا، ويكون هنالك استعلان دائم وفعال في الأباء والأمهات الروحيين في الصلاة والتشفع لأجل الأولاد وأيضا لأجل البلدان. كما أنه من جيل الآباء والأمهات هنالك أيضا هؤلاء أنفسهم ستستعلن ترقيات ومسحات رسولية نبوية لامتداد التخوم لمناطق روحية وإعلانية غير مسبوقة يصل بها الأباء والأمهات الروحيين. إذ أنت أب وأم عز المستمع وفعلا عليك أن تصلي ليلا ونهارا، هنالك ترقية ومسحة رسولية نبوية تأتي على حياتك وتختبر بها هذا المجد في بيتك أولا. لذلك اعلن كلمات الرب يسوع المسيح واعلن كلمات البركة على حياتك، على بيتك، على أسرتك في اسم يسوع المسيح. كما يظهر فارقا ملحوظا ما بين طريقة الرب لتوصيل الرسائل النبوية لشعبه الملتصق به وبين طريقته لتوصيل رسائل نبوية لمؤمنين جسديين يحيون باستهتار خارج المشيئة الإلهية، وبين طريقته لتوصيل رسائل للأشرار. فعلا الرب هو فوق الكل، هو ضابط الكل، له طرق عجيبة ومختلفة لكي يصل إلى الكل برسائل عديدة ومختلفة. لذلك أصلي أن تستقبل رسائل نبوية لأنك أنت ملتصق بالسيد الرب يسوع المسيح، أن تستقبل رسائل بها بركة وحياة ورفعة في اسم الرب يسوع المسيح. قبل أن نختتم وإياكم، دعونا نرنم أيضا هذه الترنيمة الرائعة جدا، ترنيمة العيلة مع فريق يوترن. نرنم ومن ثم نعود لنكون أيضا مع هذه الفقرة الرائعة جدا، فقرة حول البعد الأخير من خلال البعد الأبوي، لنعلن حياة وبركة على عائلاتنا، حياة ورفعة على الأمهات والآباء الروحيين الممسوحين بقوة الروح القدس. نرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة دور في حياتك على عيلة مع فريق يوترن، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بسلسلة إله المراحم الأبوية، ونختتم اليوم في الجزء الرابع والأخير حول نعم لكلمات الأبوة المشجعة التي تطلق أجيالا للرب محررين من السطحية والعبودية ومفكوكين من الشك والبرودة في الإيمان. وفعلا هنا العائلة أيضا هي ترمز أيضا للعائلة الواحدة والموحدة في كنيسة الرب يسوع المسيح التي تعلن اسم يسوع، وأيضا تعلن وتؤمن باسم ملك الملوك ورب الأرباب، ويعمل فيها الروح القدس. تحدثنا أحبائي قبل هذه الترنيمة المباركة أن هنالك 4 أبعاد للصحوة الروحية للأباء والأمهات. تعرفنا معا على البعد الأول وأيضا على البعد الثاني من خلال الأبوة والنبوة، ومن خلال أيضا ظهور ونضوج وتمكين الأباء والأمهات الممسوحين بمسحات النبوية وبالإرسالية، سيعطي شجاعة غير مسبوقة وسط جسد المسيح. أما الآن أختتم معكم مع البعد الثالث والرابع. البعد الثالث وهو مثال حي حول عبارة ارتقد الجنين بابتهاج، ونجد هذا في إنجيل لوقا الإصحاح الأول من العدد 41 حتى 44. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها. هنا ارتقاد الجنين في بطن إليصابات يعلن عن هذه العلاقة الكيانية ما بين الأم وأبنائها. ارتقد الجنين لأن إليصابات امتلأت هي بالروح القدس، فصنع امتلاؤها بالروح فرحا في كيان يوحنا وهو في بطنها. الآباء والأمهات الذين يطلقهم الرب في هذا الزمن النبوي الروحي، علاقتهم بأبنائهم ستكون علاقة كيانية حية ومقدسة، وما عندهم من مسحات نبوية ستنتقل إلى أبنائهم بسلاسة شديدة، ويكون هذا أيضا من خلال علاقة حب فائض من الآباء لأبنائهم، وخضوع وإكرام فائض من الآباء من الأبناء لآبائهم الروحيين. كما أيضا أن الآباء هم أيضا يباركون الأبناء، والأبناء يحملون جينات آبائهم. سيظهر جيلا جديدا من الأبناء والبنات حاملين لحكمة الرب وخبرة ومسحة آبائهم الروحيين، لذلك سيكون تقدمهم سريعا في البنيان الروحي، أن يكونوا فعلا أبناء وبنات بحكمة الرب يسوع المسيح، الذين سيصنعون تغييرا حقيقيا ويصنعون ارتباكا حقيقيا في معسكر العدو إبليس، ويكون سبب في شل حركة العدو في كل مكان يكون به. لذلك نعلن إطلاق مسحة جديدة ونبوية على أولادنا أبنائنا، ليكونوا منطلقين بقوة الروح القدس لشل حركة العدو إبليس، ونعلن أبناءنا عندما يكونون ملكا للسيد الرب يسوع المسيح فهم أيضا محميين في اسم الرب يسوع المسيح، وفي كل مكان تدوسه بطون أقدامهم يكون لهم. أما البعد الرابع والأخير من خلال صحوة الآباء والأمهات، يكون هذا تأكيد من يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والعدد 13 عندما قال: أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء، أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير، أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. وهنا مرتبط وأيضا مركز الآية عرفتم الذي من البدء، هذا دليل على صحوة الآباء والأمهات بأنها تكون مرتبطة بمعرفة الذي من البدء، أي استعلان الثالوث وتذوق العلاقة الاختبارية معه، أي مع السيد الرب يسوع المسيح الذي هو أساس وجود الأبوة الروحية في جسد المسيح. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد يكون مصدر الأبوة ومصدر البنوة ومصدر الحركة الإلهية والفيض في كنيسة الأيام الأخيرة. لذلك نعلن أنه حياة وبركة على أولادنا في اسم يسوع المسيح. وأنا أيضا أحبائي أختتم معكم من خلال هذه السلسلة بهذه الكلمات المشجعة لكل أب وأم ولكل عائلة مقدسة تريد أن تحيا وتعيش في مخافة الرب وبحسب قيادة الروح القدس. أقول لكل عائلة أنه يوجد مهارة نبوية خاصة يريد الرب اليوم أن يسكبها لعبيده الأنبياء لتوصيل الرسائل النبوية المشتملة على تحذيرات لعائلاته الملتصقة به والساكنة في حضوره. مهارة لتوصيل الرسائل تكون شاملة التحذيرات النبوية بدون صنع أي انزعاج، لكن أيضا تكون مضيئة بشكل خاص ومتمركزة حول الريمة أي الحاملة للمشيئة الإلهية للاسترداد الإلهي، وأيضا المنسكبة مع سريان مياه النهر وتدفقه الشديد على كل عائلة تخدم اسم يسوع المسيح. أيضا سيميز أنبياء الرب الأمور، نحن سنكون مميزين وأيضا سنميز أمور عديدة جدا في حياتنا الروحية التي أيضا سببها هو رب المجد يسوع المسيح، ويعطينا حياة ورفعة ومجد. لذلك سيدخل الأباء والأمهات الروحيين أيضا بحروب روحية لأجل مؤمنين أسرهم عدو الخير، وسيختبر هؤلاء الأباء والأمهات نصرة عظيمة لكي يستردون نفوسا كانت في الأسر، وستهدم حصون كثيرة في اسم يسوع. وهذا إيماني وصلاتي لهذا اليوم ولهذا العام. الأباء والأمهات دائما عندهم رجاء عامل لإصلاح أبنائهم وأيضا بناتهم، والرجاء لا يخزى أبدا، لأن الذي معنا هو أقوى بل أعظم من الذي علينا. وبهذه الكلمات أحباء المستمعين والمتابعين نختتم وإياكم هذه السلسلة الرائعة والمباركة. ولكن قبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا نستمع كما عودناكم لفقرة تأمل وصلاة، واليوم نكون مع القس الفاضل الدكتور ماهر صموئيل. ماذا يقول لنا حول ما هو بيت الله وكيف نعكس صورته بدءا من بيوتنا؟ نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة، ابقوا معنا.
2: فاستيقظ يعقوب من نومه وقال، اسمع الكلام اللي قاله يعقوب، حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، وخاف وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. ما هو بيت الله؟ هو باب السماء، هو بوابتنا للاطلاع على ما في السماء، وبوابة السماء لإطلاع سكان الأرض على ساكن السماء. هناك سلم منصوبة بين الأرض والسماء، وهناك باب. فكرة السلم وفكرة الباب تتكلم عن التواصل، تتكلم عن أن هناك شركة في سلم بيننا وبين المكان، يعني في صلة، وفي باب يعني في إمكانية للدخول. من خلال بيت الله يستطيع الله أن يعلن نفسه للبشر، من خلال بيت الله يستطيع البشر أن يتعرفوا على الله. إخوتي، هذا هو جوهر فكرة وجود بيت لله على الأرض. الله يريد أن يكشف عن نفسه، الله يريد أن يعرف نفسه. توفيق الحكيم في قصته الصغيرة الجميلة أرني الله، يحكي قصة هذا الرجل الذي ذهب إلى ناسك من النساك، يقول له ابني يطلب مني طلبا مستحيلا، ابني بيقول لي أرني الله، إزاي أوريله الله؟ الناسك قال له انت اتجنيت؟ عايز تشوف الله؟ قال له اعمل معايا معروف، نفسي اشوف الله. قال له لا يمكن ان تراه، وبعدين اضاف التعبير ده، الا اذا تكشف هو لك. هذه هي قناعة البشر، هذا هو ما يحتم المنطق. من المستحيل على عقولنا المحدودة ان تتفلسف وتصل لتدرك شخصية الله، طبيعة الله. لابد ان الله يخرج من خبائه، يخرج من وراء حجاله، يكف عن مختبئا في مجده، يخرج إلينا ويكشف عن نفسه. لابد أن يكشف عن نفسه، لابد أن يتكشف لنا. لكن السؤال هيبقى، وكيف يتكشف الله لنا؟ كيف يتكشف الله لنا؟ لقد صنع الخليقة بكل روعتها فكشفت شيئا عن قدرته. لا أستطيع عندما أرى إنجازاته العظيمة وقدرته إن أقدر أقول أنا تعرفت عليه هو، أنا عرفت شيء عن إمكانياته. كيف يتكشف الله لنا؟ أعماله في التاريخ، تدخلاته في التاريخ تكشف الكثير عن سلطانه وحكمته، لكن هذا لا يكفي لكي أعرف شخصيته. أعتقد أن توفيق الحكيم برضو أدرك هذا، فقال للراجل كلمة حلوة، قال له وكيف يتكشف لي؟ قال له إذا فزت بمثقال ذرة من محبته. يبدو أنه أدرك أن الله لكي يتكشف لابد أن يظهر جوهره، لابد أن يظهر طبيعته. أعرف شخصياته.

هذا هو إلهي ومخلصي يسوع المسيح. شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب القس الفاضل دكتور ماهر صموئيل. نؤكد أن الآب السماوي هو مصدر هذه العائلات الروحية، يسوع المسيح هو حجر الزاوية، والروح القدس وعمله الإلهي فوق الطبيعي بالمسحة هو ضمان اتصاق وتماسك هذه العائلات الروحية. ونختتم مع المرنمين ميشيل طلعت وبيمن بديع ترنيمة يستاهل. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا. هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي، سلام.

0: 100%.
1: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطرة،
2: جو بتاع فتة.
0: الله هي. فعلا
2: جو فتة. رأيكم شنو اللي نازم صابر؟
0: البرلوم ده أنا طوالي
3: اللوم إن كان ما عندي مشكلة أكل طوالي.
2: ألا صراحة كم نفطر؟
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شو. الفول مزبط زبيطة.
2: رأيك شنو في الفتة يا صابر؟
3: أنتوا ليه ميزة من الدنيا؟
1: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
3: جميله صراحه جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كمان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر ان احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
3: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، وهنشيل المقطع بتاعنا وهيثم هيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
2: خلاص تمام. قرأتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءه الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
2: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر الإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن أنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
3: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، وكان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو، بما لشنو، للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو، إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
2: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
3: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
2: بالضبط.
3: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كل بر. فالمسيح هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
2: بشكل حمامة،
3: بشكل حمامة يس.
2: كمان بيقول انفتحت السماء،
3: انفتحت السماء،
2: في صوت من السماء جاء.
3: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
2: بالضبط.
3: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا أصحاح الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34.
3: يعني هنا هنا هنا المقطع أكثر من متعمدته، لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود إنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية، ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة،
0: ده حيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
3: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول، لكن في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
2: وكان بأكد إنه ما بيعرفه برضو.
3: أيوة
2: يعني لسه ما أعرف.
3: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
2: في متى 3 بنشوف في عدد 3 هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9، لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
2: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد فتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت في السماوات غائلا،
2: يعني
0: ده صوت الله صح؟
3: أكيد.
0: هذا هو ابن حلال. أسرب في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
1: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: بالضبط.
0: اللي هو ده يوحنا كان قال
1: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع كتية عالم. ده هنا الزهر الله في هذه المكتة.
0: تمام جدا تمام جدا.
3: هنا برضو بنشوف السالوس في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
3: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
0: القدس. اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
2: في العادة أول بيظهر يوحنا. على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا الممدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية. صح. ياكل جراد وعسل بس.
3: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دول كده الناس بيجروا منه يعني.
1: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
2: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما
2: عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي.
0: ظهر اشعياء اللي هي النبوه صح.
2: بالزبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب. صح. قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
3: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
2: ابدا. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
3: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
1: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
3: سار قدامي
1: قدامي. وهنا برضو الرجل
2: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
3: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
1: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني
1: ظهر هنا. أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
3: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
2: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
3: إنسان بسيط جدا.
2: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
1: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت بحسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شافوا خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جد حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضع كلها كيف
3: يعني ما في صدفة هنا.
1: ايوه ما في
0: صدفة. تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
3: أكيد،
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
3: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي
0: بالضبط. اوكي بالنسبه انه نظرتنا للانسان كيف النص ساعدني انه انظر للانسان نظره ثانيه بعد قراءتنا للنص؟
3: انا حسب رايي انا شايف انه يعني الخطه الله بيعمله الانسان هو اهم حاجه فيه.
2: بالضبط
3: يعني استخدم يوحنا انسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا. يعني
2: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع بيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس، لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تتواضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلاً شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
3: بس الدين زاد
2: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
1: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واعد يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بالطريقة الوضوء عشان كده كان بيكون بالطريقة مبسطة كان بيوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
2: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما هي يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة أنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه أنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة الممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياتي يوحنا أنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
2: يفتخر
0: يعني في جاء المسيح وعائل المسيح ما في زول بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا معمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
2: يفتشوا
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اعمل منك. يعني تواضع يعني كان شخص
1: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
3: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
2: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
1: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
0: وضحت
1: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها انا كنت متوقع انك انت حسيتها تقول ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا القاعدة حلوة والزمن جاري وموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة جهز لنا منه ترنيمة
2: الليلة ندي فرصة للصبر
0: البرلوم خلاص بقي يبقى زول سينير بقي يبقى زول أساسي
3: تعصرت عليه شيء يا مشكلة
1: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
3: كويس نديكم ترنيمة

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر أبطاط شديد،
0: أبطاط يا شباب. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كده.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به، في الغاعة، في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرمنا ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جدا عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولا، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقا ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائما. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات.

تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن لكن

0: السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عناية تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي، يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده في منتهى السعاده ان احنا نكون بنقضي الوقت ده مع بعض بحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاة. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاه، كاتب المزمور يقول هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. الرب بيسمع الصلاة، الرب بيسمع وكمان بيستجيب، وده إيماننا. عشان كده في بداية وقتنا مليان بالتشجيع ومليان بالحماسة، متحمس جدا النهاردة ان احنا نقضي الوقت ده مع بعض ونصلي لانه بيسمع صلاتنا. النهاردة عندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها، عندنا كمان هنصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا، هنصلي من أجل ليبيا، وكمان هنصلي من أجل كل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا

نصلي من أجل كل طلبات الصلاة. عشان كده شجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا النهاردة على صفحة الراديو، وكمان تقدر تبعت لنا لو عايز تبعت على الخاص عندي أهلا وسهلا، هنكون بنصلي من أجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك اعمل كده، لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت استجابة الصلاة تقول الرب عمل معايا، الرب نقلني، الرب استجاب صلاتي. ده بيفرق معانا جدا جدا، وبيكون سبب تعزية وتشجيع لكل الأحباء المشاهدين ولينا كمان ليا شخصيا ولكل أحبائي المصلين وفريق المتابعة، هيكون سبب بركة وتشجيع جدا لحياتنا. النهاردة هنكون بنقضي وقت مع بعض، أنا مبسوط أني أرحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي كمان على اللايف، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل أهلا وسهلا بحضراتكم، وكمان كل الناس اللي بتتابعنا على أبليكيشن راديو سما أهلا وسهلا بحضراتكم. وهتشجعك أنك تكون بتنزل الأبليكيشن، الأبليكيشن مميز جدا، أبليكيشن راديو سما تقدر تلاقيه على الأندرويد وكمان على الآي أو إس. الأبليكيشن غني جدا ببرامج راديو سما اللي بيقدموها كل الزملاء المذيعين المباركين، الابليكيشن اكتر من رائع. عايز كمان افكركم انه مؤخرا نشكر رب جدا لاجل اتاحة راديو سما بقى موجود على النايل سات. تقدر تتابع راديو سما على النايل سات، هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتتابع راديو سما على النايل سات، وكمان تقدر تشير التردد لغيرك علشان يكون سبب بركة لناس كتيرة. تعالوا نبتدي وقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا رب أشكرك من كل قلب رب لأنك سامع صلاتنا. يا رب احنا جايين قدامك بنصدق انك موجود وانك بتسمع الصلاة. يا رب عارفين انه ملناش غيرك، عارفين انك إله كل نعمة يا رب. عشان كده بنيجي النهاردة نسكب نفوسنا أمامك، بنيجي النهاردة نحط نفوسنا قدامك يا رب. يا رب بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين أنه أنت إلهنا الصالح والأمين، أنت إله كل نعمة. يا رب تعالى بنعمة خاصة لوقتنا، بنديك حلقتنا، بنديك حلقتنا، بنديك الوقت. أنا بصلي أنك تباركنا يا رب. مكتوب أنه كلمة الله لا تقيد، توصل لكل حد بيسمعنا دلوقتي باسم يسوع، بمعونة خاصة وسندة خاصة جدا من روح قدس. يا رب أؤمن أنك تدينا وقت غير عادي، في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالوا نبتدي وقتنا بالترنيم، واحنا بنسمع ترنيمة الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرح، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنبتدي وقتنا، وانا مصدق ان رب النهاردة هدينا وقت مميز جدا جدا. متشجع قوي بالناس اللي معانا على اللايف، اهلا وسهلا مرة تانية بحضراتكم، كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي من اي مكان في العالم احييكم في اسم الرب يسوع المسيح. ومصدق النهاردة ان رب يدينا حلقة مميزة جدا، ومن قلبي بتمنى ما اكونش ضيف تقيل عليك الساعة ونص دول، لكن اصدق انه رب يبارك في الحلقة دي. قول معايا أمين. الحقيقة لما بيزورنا حد بنفرح قوي، ولا سيما لو كان حد بنحبه. غالبا بنفرح بزيارات الناس، وده السوشيال يعني، ده الاجتماعيات والأمور اللي فيها علاقات اجتماعية بتفرحنا لما نحس ان احنا محبوبين، ولا سيما الناس بيجوا لينا، الناس اللي بنحبهم، الناس القريبين مننا لما يجوا لنا ونزورهم، لما نتبادل مع بعض الزيارات، ده امر مبهج للقلب. تخيل انه اكتر شخص انت بتثق فيه، اكتر شخص انت بتحبه جاي يزورك، اعتقد ده شيء يفرحك. الحقيقة لو شخص انت مش بترغب في انك تتقابل معاه، مش عايز اقول مش بتحبه يعني، لكن على الاقل خالص يعني مش نفسك قوي انك تقعد معاه، اعتقد انه ممكن يكون او تكون زيارته مش سبب فرحة ليك. لكن ارجع معاك تاني لفكرة انه اكتر حد انت مشتاق عليه ومشتاق انك تشوفه، مشتاق انك تسمعه وتقضي وقت معاه، قرر يزورك. دي حاجة جميلة جدا، دي حاجة جميلة جدا. النهاردة هنتكلم عن زيارة، بس الزائر ما هوش شخص عادي. الزائر اللي بنتكلم عليه النهاردة ما هوش إنسان. الزائر هو الله، الرب نفسه. الرب نفسه هو الزائر اللي قرر يزور الإنسان. النهاردة بنتكلم عن زيارة إلهية، بس من طابع خاص جدا، زيارة إلهية من الرب لآدم، زيارة إلهية من الخالق لأعظم مخلوقاته وهو الإنسان. هل يا ترى آدم كان حالته عاملة إزاي قبل السقوط؟ إيه شكل حالة آدم وحواء قبل السقوط؟ وإيه حالتهم بعد السقوط؟ وليه آدم الكتاب بيكلمنا انه اختبأ من الرب؟ ليه آدم استخبى؟ وليه آدم لما الرب جه يزوره لقى مستخبي؟ وهل ربنا كان فعلا مش عارف مكان آدم زي ما بعض الناس بتقول؟ الحقيقة كل الأسئلة دي وغيرها نحاول نجاوب عنها النهاردة من خلال الحلقة. النهاردة عنوان حلقتنا زيارة إلهية لآدم. الله يبحث عنك، ربنا بيدور عليك، ربنا بيدور عليك. أول خليقة الله من البشر هو آدم بحسب تعليم الكتاب المقدس، تعليم المحترم الراقي المحافظ، إنه الله خلق الإنسان. الإنسان ما تكونش من كده وخلاص من أي حاجة، لكن يقول الكتاب المقدس إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض، الله خلق السماء والأرد، ويتكلم في تكوين 1 و2 و3 عن خليقة الله وإزاي إنه الله خلق الإنسان. يقول الكتاب ذكرا وأنثى خلقهما، خلق الإنسان ذكر وأنثى على صورة الله خلقهم. ربنا خلق الإنسان بهذا الشكل وهذا الجمال، والإنسان كان في علاقة جميلة مع الرب الخالق. كتاب يتكلم لما بنبص على الأصحاحات الأولى من سفر التكوين بنشوف الخليقة كلها، رب خلق المخلوقات في 6 أيام، وفي اليوم السابع، عفوا في 5 أيام، وفي اليوم السادس خلق الله الإنسان. وكأن الكتاب عاوز يقول إن الرب أعد كل شيء وبعد كده حط الإنسان فيه، حط الإنسان في الأرض على الجاهز بعد ما كان عد لي كل حاجة من بحار وأنهار ونباتات وإضاءة، كل حاجة. وبعد كده خلق الله الإنسان علشان يعمل الأرض، عشان يعمل جنة عدن اللي كان موجود فيها. والكتاب يعلمنا انه الله كان في علاقة مع الانسان. الله اله علاقاتي. الرب مش قاعد بعيد وسايب الانسان لوحده. لكن الله في علاقة. الله بيحب يتكلم مع الانسان. ربنا بيحب يتكلم وياخد ويدي مع الإنسان. عشان كده لو أنت مضغوط، لو أنت مش عارف توصل للناس، لو الناس مش فهماك، مش عارفين يوصلوا لك، هتشجعك أنه مازال الله بيحب يتكلم معنا. كلم مع الرب، كلم الرب، كلمه وقول له أيوة أنا بدور عليك يا رب، أيوة أنا يمكن متلخبط الوقت ده، أيوة يمكن أنا مش فاهم قوي الوقت ده، أيوة يمكن متحير الوقت ده. كلم معاه، اتكلمي معاه، قول له، قولي له انا انا انا متلخبط قوي، انا عندي اسئله مش لاقي لها اجابه، انا بدور عليك يا رب، انا عايزك، انا عايز اشوفك. حكي معاه. يمكن بندور على بعض، نحكي مع بعض، حلو خالص، كويس ان احنا نحكي مع بعض، ده شيء جميل. ولكن الحقيقه مرات الناس مش بتفهمنا، مرات الناس مش بتستوعب حجم تحدياتنا وحجم مشاكلنا. اوقات كتيره بنحس انه رب يعني الناس مش فاهمة الحكاية دي، ناس مش قادرة تستوعب اللي احنا فيه. بس الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا ان الرب بيسمع. عشان كده زي ما كنت بقول في بداية حلقتنا، يتقال عن الرب في سفر المزامير سامع الصلاة، او بيسمع الصلاة، او بيحب يسمع صلاتك. يلتفت الرب، يقول الكتاب، الى صلاة المضطر. أوقات كتيرة وانت مضطر وانت مضغوط وانت ما عندكش حيلة وتبدأ تلجأ للرب، الرب يسمع صلاتك، يلتفت إلى صلاتك. يقول حتى انه أنين الأسير بيسمع، الشخص اللي بيأنه هو في حالة من الأسر والعبودية، يسمع الرب صوت أنينه. انت متخيل الرب بيحب يسمع صوت الانسان؟ الرب بيحب يسمع صوت الانسان. اوقات كتيره بيضحك علينا عدو الخير ويقول لك انه ربنا مش بيحب يسمع صوتك، او انت يعني هو انت هتروح لربنا دايما دايما بمشاكلك، دايما بظروفك. اما اروح لمين بظروفي؟ لو انا عندي مشاكل، لو انا عندي تحديات، لو انا عندي ازمات، اروح لمين غيره؟ أروح لمين غيره؟ ما يمكن كتير مننا جرب إنك تروح للناس ويخزلوك، تروح للناس وما يكونوش متاحين، تروح للناس وتلاقي عندهم مشاكل، فبدل ما تروح وتحكي مشكلتك تضطر تلاقي نفسك عايز تساعدهم. الإنسان لا يقدر أن يعين، لكن كلمة الله بتعلمنا إنه للرب الخلاص، للرب الخلاص. يستطيع الرب إنه ينقذ ويعين. يجي الرب بإنقاذ غير عادي، يجي الرب بإجابات لأسئلة، يجي الرب ويستوعب حالتك، إنجاز التعبير، وأنا بقول كده يعني هو مستوعبني، بس يوصل لي إحساس إنه فهمني وياخدني في حضنه ويطبطب عليا. ده اللي بيعمله الرب، ده اللي بيصنعه الرب معايا، ده إلهي، هو ده إلهي اللي أنا أعرفه، الإله اللي بيسمع الصلاة، الإله اللي بيميل أذنه علشان يسمع أنات القلب، أنات القلب. الرب بيسمع. ده حالة الإنسان دايما. الإنسان في كل الأوقات وعلى مر السنين بيدور على اللي يسمعه. الإنسان كائن أيضا علاقاتي، لأنه مخلوق على صورة الله، فاحنا بنحب ندور على علاقات. عشان كده الناس بتدور على صداقات أصيلة، الناس بتدور على علاقات أصيلة محترمة تدوم عبر السنين، تبقى رغم التحديات، رغم الأزمات، رغم التغيرات، رغم المتغيرات كمان، لكن يستمر نوع كده من العلاقات جيد وأصيل. الناس تحب قوي النوعية دي من العلاقات. عشان كده اوقات كتيره بتشوف يمكن بعض الكتابات على السوشيال ميديا مثلا، او تلاقي بعض الناس عاملين ريلز وغيره ويقولوا انه الانسان مش موجود، ومش عارف يعني انك تلاقي صداقه اصيله دلوقتي بقى عمله نادره. ليه؟ لانه الانسان في احتياج انه يلاقي علاقات اصيله، علاقات محترمه. ده طبيعه الانسان. الإنسان بيبحث عن كده، مرات بيدور على العلاقات دي عشان يشوف السند، مرات بيدور على العلاقات دي عشان يلاقي مش بس السند، يلاقي حد يستوعبه، يلاقي حد يصاحبه، يلاقي حد يطمن وهو بيسكب نفسه أمامه ويطلع عنده أسراره، ومطمن أنه مش هيطلع سره لبره أو مش هتطلع سرها لبره. الإنسان بيدور على كده، لكن غالبا في أوقات كتيرة مش بنلاقي الناس تسعفنا أو تساعدنا أنها تكون بالمنظر ده ولا بالكواليتي دي وبالجودة دي في العلاقات. وهنا يجي الكلام بتاعنا زي ما كلمة الله بتعلمنا وزي ما بدأت كلامي، أنه الله عاوز يسمعك، ربنا عاوز يسمعك. حتى لو كنت بعيد تقولي أنا بقالي وقت مش بكلم ربنا، أروح له كده بمشكلة؟ طب أوضب نفسي الأول، طب أصلح نفسي الأول، طب أبطل خطية الأول، طب أحاول كده أهندم من نفسي الأول، هو ربنا يعني بيسمع صلاتي كده وأنا إنسان خاطي؟ هي لو أنت عايز يعني عشان ترجع للرب توضب نفسك الأول، أنت بتفكرني على طول بكلمات الرب يسوع المسيح لكل المجد في العهد الجديد لما قال كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. تخيل معايا انه في شخص سليم، فكرة خيالية يعني، تخيل معايا انه في شخص سليم قرر انه يروح للدكتور، يروح للدكتور يعمل ايه ما عرفش، بس هو شخص سليم فقال لك انا عندي وقت فاضي ومعايا فلوس زيادة فخليني اروح عند الطبيب. اكيد الفكرة مش مقبولة وتقول ده شخص مش طبيعي. تخيل برضو معايا انه في شخص مريض، في انسان مريض و خجلان جدا ان يروح للطبيب. ليه؟ لانه ببساطه حاسس انه هروح للدكتور واقول له انا عيان، اروح للدكتور واقول له كده ان انا تعبان، ده منظر ده. الحقيقه هو المنظر كده، هم الدكاتره بيروحوا لهم وهم تعبانين كده، ما حدش بيروح للدكتور وهو سليم. المسيح قال كده: لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. لكن كمالة الآية بيقول الكتاب: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. حقيقة الرب بيدور علينا، الرب بيدور علينا في خطيتنا. عشان كده عايز أتكلم ناس النهاردة يمكن بتسمعني وانت شاعر انك بعيد عن ربنا وخجلان انك تقرب من ربنا وترجع لربنا، لما بتقول انا اوضب نفسي الاول، لما بتقول اني ألجأ لاني اكون في احسن حالة وبعد كده ابقى اروح لربنا. حبيبي الغالي، اختي الفاضلة، مش هنعرف نغير نفسينا، مش هنعرف، ما كناش وصلنا الاحتياج انه يتجسد المسيح لاجلنا. مش هينفع، عاجز الانسان عن اصلاح نفسه، الانسان عاجز انه يقرب من ربنا، لانه الكتاب المقدس في سفر اشعيا بيقول كده انه اثامكم، خطاياكم واثامكم صارت فاصله بيني وبينكم. الخطيه بتاعتي صارت فاصله بيني وبين الرب، أنا مش قادر أقرب من الرب. ليه؟ لأنه ببساطة أنا مش عارف أجي للرب، لأن في حيطة كده اتبنت بيني وبين الرب اسمها خطيتي، اسمها أثامي. لكن ينفع النهاردة أجي بروح التوبة، لأن الرب عاوز يسمع صلاتي. يقول الكتاب كده أنه السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. السماء بتفرح بيا وانا جاي ندمان، وانا جاي تايب، وانا جاي مرمي على النعمة. الرب بيسر بيا. هل تؤمن النهاردة ان الرب فاتح احضانه ليك؟ هل تؤمني النهاردة ان الرب فاتح احضانه ليكي؟ الله يبحث عن الانسان، ربنا بيدور عليا. حتى لو انت بعيد، حتى لو انت تعبان، حتى لو انت مقيد، حتى لو انت شعر بانه خطاياك كتيرة، تعالى للمسيح دلوقتي. مش صدفة انك تسمع الحلقة وان رب، على فكرة انا عايز اقول لك، يمكن يعني انا ما كانش في قلبي قوي اني اتكلم الكلام ده دلوقتي، لكن واضح ان الرب بيتكلم لناس كتيرة فينا. الله بيدور عليك، مهما كانت خطيتك، مهما كان حجم خطيتك، مهما كان المدة اللي انت بقالك في الخطية وبقالك مستمر في فعل الشر، مهما كانت حالتك، مهما كانت ثقل ذنوبك، انت وصلت لغاية فين في الشر، ربنا بيدور عليك النهاردة. ينفع تيجي بروح التوبة، ينفع تيجي بالتضاع وتقول له غلطان يا رب، سامحني، طهر قلبي، اغفر خطيتي، اقبلني اقبلني اقبلني. الصلاة دي مقبولة، الصلاة دي الرب بيحبها، الصلاة دي الله ينتظرها منك، الرب ينتظر منك انك تقدم توبة قدام الرب. عشان كده انا نفسي النهاردة انك تيجي وانت يعني بتصلي وراجع. طيب عايز اصلي معاك النهاردة، عايز اصلي مع كل واحد وواحدة فينا. لو انت عايز تبتدي مع الرب بداية جديدة، لو انت حاسس انه بقالك وقت ندمان على خطيتك ومش عارف تكمل وتعبت من الخطية، تعبت من الحالة اللي انت فيها، النهاردة ربنا بيتكلم ليك، النهاردة الرب عاوز يقول لك انا عندي ليك بداية جديدة، انا عايز اكلمك، انا بدور عليك وعندي قبول ليك. تعال النهاردة قول له اغسلني، نظفني. داود قالها زمان في المزمور، قال له اغسلني فابيض اكثر من الثلج. بس في العهد الجديد مش بيطهر الله الانسان عشان يبقى اكثر من الثلج، لكن بيخليني بدون خطيه، اللي بيسميها الكتاب التبرير، بيبررني. لحظه قبولك للمسيح، لحظه تصديقك، قد تكون هذه اللحظه هي دلوقتي بالنسبه لك، لحظه تصديقك في الرب، لحظه انك تيجي للرب ندمان عن الخطيه، تايب، متضع، مرمي على النعمه بالكامل، يجي الرب وياخدك في حضنه، وفي الحال تتولد ولاده روحيه ويتكتب اسمك في السماء وتصبح خليقه جديده في المسيح. عشان كده تتم فيك كلمات الكتاب، اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. هو ده الرب، هو ده الرب. عشان كده الرب ينتظرك دلوقتي، الرب يستنى، الرب ينتظر. كم حد فينا النهاردة ممكن يكون عاوز يقدم توبة؟ الرب فاتح باب التوبة، الرب يسمع الصلاة دلوقتي، الرب يسمع الصلاة مهما كان الحالة. عايز أصلي معاك دلوقتي انك تيجي في روح التوبة ونقدم مع بعض توبة، وقول يا رب سامحني، اغسل قلبي بدم يسوع، ابدأ معايا بداية جديدة يا رب، نظف قلبي ونظف حياتي. أمين. تعالوا نصلي في اللحظات دي مع بعض. أدعوك أنك تصلي من كل قلبك لو عايز تبتدي مع الرب بداية جديدة، لو حاسس بحمل الخطية حنى ظهرك، قول له النهاردة يا رب استلم قلبي ونظفني. تعالوا نصلي. يا رب من فضلك تعالى النهاردة يا رب، رش دمك الكريم علينا يا رب، تعالى النهاردة اغسل قلوبنا وضميرنا بدم يسوع المسيح، تعال النهاردة طهرنا من كل خطية يا رب. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا يا رب لكل حد فينا وصل في حتة انه اتملى بالشر واتملى بالخطية، الخطية تقلت علينا قوي يا رب. يا رب انا بصلي النهاردة انك تتقابل معانا مقابلة خاصة يا رب في اسم يسوع، من فضلك يا رب، من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة. أنا بصلي النهاردة وأنا مصدق يا رب أنك تعلن ذاتك لينا يا رب. تعالى أنا بصلي أنك تقبل دلوقتي كل قلب جاي تايب، كل قلب جاي ندمان، كل قلب جاي بيصلي وراجع عن

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الله بيدور عليك. ربنا بيدور عليك، الله بيبحث عن آدم. زي ما اتكلمنا قبل الفصل، شفنا مع بعض ازاي انه الله إله علاقاتي. الرب بيحب الإنسان، بيحب يكون في علاقة مع الإنسان، يتكلم معاه، يسمع صوته. ربنا بدأ يتكلم لآدم. تعالوا مع بعض نروح لسفر التكوين أصحاح 3. في تكوين 3 يقول الكتاب المقدس بعد مشهد السقوط، لما حواء غويت وكلت من الشجرة اللي الرب قال لهم ما تاكلوش منها، وأعطت لآدم رجلها وأكل، يقول كده في تكوين 3 وعدد 7: فانفتحت أعينهما وعلما إنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. كتاب بيقول أنه اتفتحت عينيهم، فجأة حصل نوع من الإدراك، أدركوا، يقول كتاب علما إنهما عريانان، فجأة بدأوا ينتبهوا أنه إحنا عريانين. طب ما هم كانوا في نفس الحالة قبل ما ياكلوا، بس فجأة اتفتحت عينيهم وبدأوا يحسوا انه ايه ده في حاجة مش طبيعية. دي نتيجة الخطية اللي حصلت. فنتيجة الخطية وادراكهم ان هم مش مستورين، يقول الكتاب انه جات ليهم فكرة نحاول نستر نفسينا بنفسينا. فخطا اوراق تين وصنعا لانفسهما مآزر. جابوا اوراق تين من الشجر بتاع الجنة، ورق التين، بدأوا يشبكوه ببعض بطريقة معينة ويعملوا ملابس يستروا بيها أجسامهم. آدم وحواء بيستروا نفسهم بأوراق التين، وهو ده بالظبط اللي الإنسان بيعمله لغاية النهاردة، بس مش بأوراق التين. لما يغلط الإنسان يحاول يستر نفسه بحاجات تانية غير إنه يرجع لربنا، غير إنه يجي للرب ويقول له أنا غلطت، أنا محتاج لك، أنا محتاج رحمتك، محتاج سترك. لكن مرات كتيرة أنا كمان بحاول أعمل حاجة أستر بيها نفسي، مرات كتيرة بحاول أغطي عري، أخبي نفسي، مرات بأعمال صالحة، مرات بكلمات كويسة، مرات بتدين، مرات بأني أكتب بوست حلو كده مشجع للآخرين في آية ولا حاجة في حسنها، بعمل حاجة حلوة، مرات بالخدمة أني أخدم الرب، مرات بحاول، مرات كتيرة وطرق كتيرة وأشكال كتيرة، مرات بحاول أعمل كده أخبي نفسي، أستر نفسي بأوراق التين. بس الحقيقة أوراق التين ما بتستورش، لأنه أوراق التين دي الكتاب بيعلمنا أنها جفت. تخيل ما فيش ورق التين هتستمر، يعني الملابس اللي صنعها آدم وحواء من أوراق التين دي هتفضل مكملة قد إيه؟ يعني لغاية الشمس لما تطلع عليها مثلا وخلاص هتدبل، هتنشف وتفرول وخلاص هتقع. الإنسان بيحاول يستر نفسه بأعمال صالحة كتير، بأمور شكلها كويس كتير، بس هذه الأمور لا تستر الإنسان وما تنفعش تصمد أمام قداسة الله، أمام مطالب الله، لأنه مطالب الله قداسة في مستوى لا يمكن الإنسان يوصل، لا يمكن الإنسان يوصله. فأحيانا كتيرة بنظن أنه الأعمال الحلوة والحاجات الكويسة دي يعني تنفع تبقى بديل عن التوبة. الإنسان حاول يعمل كده، لكن كمل معايا في تكوين 3 عدد 8: بعد ما عملوا لأنفسهم مآزر من أوراق التين، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. سمعوا صوت الرب. عايزك تتخيل الكلام ده مش كلام وخلاص، بس يعني فكر معايا فيها. يعني آدم وحواء سمعوا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. مشهد مهيب، هما في الجنة في الشجر والحديقة الواسعة جنة عدن، سمعوا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. كلمة ماشيا اللفظة العبرية بتعني السير للمسرة، ده حاجة رب بيعملها ومسرور جدا وجاي يسر آدم وحواء، بيدور عليهم. الرب جاي ماشي، صوت الرب جر يعني جاي الرب ماشيا في الجنة. وسمعان صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. الرب جاي لهم في وقت النهار، في وقت الظهيرة، بريح طيبة، بحاجة جميلة، وصوت الرب بيتكلم ليهم. إيه العلاقة الحلوة دي؟ إيه العلاقة الحلوة دي؟ أنتوا ليه يا آدم وحواء عملتوا كده؟ ليه؟ ليه فصلتوا نفسكم عن ربنا؟ ليه كسرتوا وصيته؟ ليه عصيتوا تعليماته؟ ده بيحبكم قوي، ده مش جاي ليكم بالليل صوته يخوف مثلا، ده جاي في النهار. علاقة جميلة جميلة بين الرب والإنسان. الله بيبحث عن الإنسان، ربنا بيدور على الإنسان في هذه العلاقة. رب يدور على الإنسان. وسط ما هم يعني سمعوا صوت الرب، المفروض يعني المفروض مخلوقات بالمنظر ده، والرب بنفسه خالق كل الأكوان بيدور عليها، يجروا على الرب كده ويتكلموا معاه. يا رب شكرا، يا رب ممتنين ليك جدا انك بتتكلم معانا، ده احنا خلقتك، احنا شوية تراب يا رب، احنا مبسوطين بيك قوي قوي، احنا بنحبك، فخورين ان احنا بنسمع صوتك، ده امتنان لينا، ده شرف. الحقيقة ما حصلش كده، لكن بيقول الكتاب المقدس: فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. استخبوا. ايه ده؟ مش المفروض انهم يستخبوا؟ بس الخطية بتجرس الإنسان، الخطية بتفضح الإنسان، الخطية بتكسف الإنسان. آدم وحواء استخبوا لأنه أدركوا أنه إحنا عريانين. طب ما انتوا كنتوا قبل كده في نفس الحالة دي، وكان الرب بيتكلم معاك وقال بس ما كانتش علينا مفتوحة بالمنظر ده. اختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وسط الشجر كده راحوا مستخبين، جابوا حتة راحوا مستخبين فيها في وسطها. قال ايه؟ مش هيشوفنا الرب. ليه يا آدم بتحاول تعمل كده؟ قال انا خاطي، انا مذنب، فانا بحاول استخبى. كم مرة انا وانت وانتي حاولنا نستخبى؟ كم مرة غلطنا وحاولنا نستخبى؟ كم مرة بدل ما نقدم توبة، بدل ما نرجع للرب، بدل ما نقبل الرب ونتوب ونترمي في احضانه ونقول له اغسلنا، استخبينا من وجهه، استخبينا في ورق التين، استخبينا في اعمال صالحة، استخبينا وسط الناس، استخبينا وسط الناس الحلوة، استخبينا في الخدمة، استخبينا في اي حاجة، اختبأنا من وجه الرب. بدل انه نواجه الامر، بدل ما نيجي للرب بتوبة وندم وبكاء ودموع حزن على الخطية ونقول له رب اغسلنا، الحقيقة بنرجع واحنا مليانين بالهم، نفس الهم، رايحين بخطيتنا وراجعين بخطيتنا. اختبأ آدم وحواء من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. بس بص عدد 9 من تكوين 3: فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ ده أول سؤال بالمناسبة، أول سؤال في الكتاب المقدس، أول سؤال يسأله الله للإنسان: آدم أين أنت؟ هل الله ما كانش عارف مكان آدم؟ يا راجل ده التكنولوجيا دلوقتي يعني ينفع تحدد بيها، انت لو عندك ابن او حاجة معاه موبايل ولا عم تقدر تحدد اللوكيشن يمكن بسهولة، الحاجات دي يعني اعتقد بقت سهلة. يعني هل خالق الانسان، هل الله الخالق مش عارف يحدد اللوكيشن بتاع آدم وحواء؟ هل الله مش عارف فين آدم وحواء مستخبين في الجنة؟ يا ترى هنا مثلا، يا ترى هنا، هل ده حال الله انه مش عارف فين آدم وحواء؟ بكل تأكيد لا. الله كلي القدرة، الله كلي العلم، كلي المعرفة، بس هو بيندع عليه بأسف: آدم أين أنت؟ أنت مش بس أنت فين، أنت ليه هنا؟ إنجاز التعبير، أنت إيه اللي عملته في نفسك؟ أنت إيه اللي وصلك للمرحلة دي؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنت فين من مشيئتي؟ أنت فين من العلاقة معايا؟ أنت فين يا آدم؟ حبائي، هو ده نداء الرب لينا النهاردة. آدم أين أنت؟ شيل آدم كده واستطعم الآية دي، بس حط اسمك كده، حط اسمك فلان، أين أنت؟ جون، أين أنت؟ منال، أين أنت؟ وجدي، أين أنت؟ ديفيد، أين أنت؟ اسأل نفسك كده، لو الرب يدور عليك يقولك أنت فين؟ أنت فين من العشرة القوية؟ الله يبحث عنك، رب يدور عليك، ربنا بينادي عليك من وسط الكركبة اللي أنت مستخبي وسطيها، من وسط المحاولات البائسة في أنك تستر نفسك. ربنا جاي ينادي عليك، الرب جاي يقولك أنا عايزك، أنا بدور عليك، أنا ببحث عنك. أنا جاي لك النهاردة عشان أقولك أنه مهما كانت حالتك، أنت غالي عليا قوي قوي قوي. مهما كانت حالتك، أنت غالية عليا قوي. آدم أين أنت؟ يا رب، يعني آدم وحواء عصوك، آدم وحواء كسروا كلامك، لم يطيعوك. لا بس بحبهم. سؤال، هل تعتقد أنه الرب ما كانش شايف آدم وحواء هما بيغلطوا؟ سؤال، ونفسي أسمع إجاباتكم في الكومنتات. لماذا لم يمنع الرب آدم وحواء بالقوة من أن هم يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات. ليه الرب ما منعش آدم وحواء حتى لو استخدم القوة في أن هم يأكلوا من الشجرة اللي قالوا ما تأكلوش منها، شجرة معرفة الخير والشر؟ هل الله حاشا كان عاجز؟ ليه الرب ما منعهمش؟ ليه الرب ما وقفهمش؟ ليه الرب سابهم يغلطوا؟ ده سؤال ناس كتير قوي بتفكر فيه. لو ربنا مش عايزني اعمل كده يمنعني، لو ربنا مش عايزني اتجوز الجوازه دي يمنعني، يقفل الباب، لو ربنا مش عايزني اعمل الموضوع ده يمنعني، لو ربنا مش مبسوط بالخطيه اللي بعملها يمنعني. حضرتك مش مدرك انه الله خلقني حر بإرادة حرة. ربنا خلق الانسان بإرادة حرة، الله خلق الانسان بهذا الشكل، ولانه خلقني بهذا الشكل، الله مش بيكسر كلامه، مش بيجي فجأة خلقني بشكل معين يجي فجأة يسحب هذه الامكانية مني او يلوي دراعي يقول لي لا انا خلقتك حر بس انت هنا كده ما ينفعش. الله خلقني حر، والدليل انه ساب الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر امام آدم وحواء، لم يصنع حواليها حدود او يعني اي موانع تمنع آدم وحواء، لكن سابها عشان يقول له آدم انا مديك الحرية، آدم وحواء ليكم مطلق الحرية انكم تعبدوني، وليكم ايضا مطلق الحرية انكم تنكروني. انت ليك مطلق الحرية انك تعيش للرب بكل قلبك، وليك ايضا نفس مساحة الحرية انك تعصى الرب، ولكن الاختيار هيظل ليا وليك وليكي. انا بختار انا عايز اروح فين، انا بختار انا بسمع مين وبرفض مين، انا بختار بطيع مين وبعصى مين. كثير من المرات تلاقي نفسك قدام امور ربنا حطك فيها، في اختيارات، في قرار معين انت عارف انه ده غلط، وانه لو رحت فيه هتمشي هتبقى بتضايق الرب وبتدمر في حياتك، وفي قرار صح انت ينفع تختاره، تلاقي نفسك متلخبط، بس انت ما زلت حر. اللي انت تختاره هيشكل حياتك لفترة معينة من الزمن. تقولي طب ليه الرب ما منعنيش؟ لانه ببساطة الله بيحترم ارادتي، لانه صنعني كائن حر الارادة، فينفعش يسحب مني حاجة من عطاياه، ينفعش يسحب مني حاجة من عطاياه. فعش يجي ويقول لي أنا هاخد منك إرادتك، أمال دي تاني ليه يا رب؟ عارف لو سحب الله مني إرادتي في إني أختار إني أعمل خطيئة أو ما أعملش، هتبقى حاسس إنه الله ألزمني إن

صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. بيقول للرب أنا سمعت صوتك يا رب ماشي في الجنة فخشيت خفت. الله، أنت من إمتى بتخاف من صوت الرب؟ واضح أن الرب في علاقة طيبة معاك، علاقة جميلة، بيعدي عليك ويتكلم معاكم، بيتراءى ليكم بشكل أو آخر. قال بس ده قبل السقوط، بس الخطية خلتني خايف فخشيت. واحدة من نتائج الخطية المرعبة هي الخوف من الرب، الخوف من الرب. خشيت لأني عريان فاختبأت. أنا خفت وأدركت فجأة أني عريان، فخوفي نابع من إدراكي أني عريان، أني مكشوف، أني مش متغطي. فهذا وهذه الحالة من عدم الستر خلتني خايف، خلتني مضطرب، خلتني مش قادر أواجه الرب، مش قادر أقرب منه، مش قادر أسمع صوته، مش قادر لما يجي في اللقاء الطبيعي بتاعه معايا أكون بسمع صوته عادي. لكني فجأة أدركت أنه أنا بعيد قوي عن الرب، أنا بعيد قوي عن الرب، أنا مش قادر أقرب من الرب، مش قادر أسمع صوت الرب، مش قادر أكون في علاقة مع الرب. ودي حالتي وحالتك وحالتك لما بنغلط ونحاول نلجأ للطرق إنسانية عشان نعالج بيها نفسينا، بدل ما ألجأ للرب، بدل ما أقول له غطيني بالدم الكريم، اغسلني، بختبئ منه وبشعر إني خايف من ربنا. ومرات البعض فينا يبقى خايف يرجع للرب. ليه؟ لأنه عارف أنه لو رجع للرب، الرب هيطلب منه حاجات صعبة، الرب هيقول لك قدم تنازلات معينة، سامح فلان، اغفر له، رد المسلوب اللي انت خدته، قدم اعتذار لفلان، اعمل بلوك للأرقام اللي فيها خطية في تليفونك، اطلع برا جروبس وصفحات للشر وللخطية. انت عارف ان الرب هيطلب منك حاجات معينة، فتلاقي نفسك تقول انا خايف، انا مش عايز ارجع للرب، يعني خلاص خلي العلاقة بيني وبين رب من بعيد لبعيد كده، رايح جاي على الخفيف، مش لازم اقرب قوي من الرب، لانه انا عارف اني لو قربت اكتر من كده الرب هيطلب مني حاجات انا مش عايز اعملها. انا مبسوط في الحالة دي. الخطية دمرت حياتنا احبائي، دمرت حياتنا. الله يبحث عنك، رب يجي لآدم في الجنة ويدور عليه، ورب النهاردة جاي لناس كتيرة عشان يدور عليها. الوقت اللي جاي بنعمة المسيح، الحلقات اللي جاية انتقلنا علينا الرب، الثلاث حلقات اللي جاية من شهر 9 النهاردة والثلاث حلقات اللي جايين من برنامجنا، هنكون بنتكلم عن زيارات إلهية. النهاردة أول زيارة لينا زيارة الرب الآدم. الله يبحث عنك. في كل حلقة من الحلقات الجاية نشوف زيارة من الرب لواحد من رجال الله، ويكلمنا فيها الرب على أمر معين. مش عايز أحرق الحلقات، لكن هي سلسلة أكتر من رائعة. أشجعك إنك تكون بتتابعنا وتشير الحلقات دي، لأن الحلقات دي مميزة جدا جدا. لقاءات الرب مع الإنسان، النهاردة أول لقاء، لقاء إلهي من الرب لآدم، مقابلة إلهية، زيارة إلهية من الرب لآدم. الله يبحث عن آدم، ربنا بيدور على آدم، الله بيدور عليا، ربنا بيدور عليك وعليكي، رب يدور عليك عشان يقولك انه حتى لو انت اختبأت، حتى لو انت مستخبي، حتى لو انت مستخبي وسط ناس كويسة وبتاعت ربنا، رب عارف حالتك، رب عارف حالك. ممكن تكون ابنه بجد لكنك متعثر ومختبئ، وبرضه مش قادر تقرب من الرب قوي لانك خايف منه بسبب العري والخطية والحالة اللي انا وصلت لها. ربنا بيدور عليك وعاوز يقولك انا جاي ادور عليك. اين انت آدم؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟ ربنا بينادي عليك، أنت فين؟ بقالك وقت غايب عن الرب، أنت فين؟ ربنا بيدور عليا وعليك وعليك وبينادي على كل واحد فينا، يقولك أنت فين؟ بقالي كتير ما شفتكش، أين أنت؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنا متوحشك، أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟ ده أنا بقالي كتير ما شفتكش.
أنا شاعر جوايا قوي قوي إن الرب النهاردة مش بس بينادي علينا، لكن

رب عاوز النهاردة انه يتعامل مع قلوبنا، رب النهاردة عاوز انه يتقابل معانا ويلتقي بينا، رب النهاردة جاي عشان يشجع ناس كتير فينا، رب النهاردة جاي عشان يقولك انه انا ما زلت باقي عليك، انا ما زلت بدور عليك، حتى لو انت بعت انا الرب ما زلت ابحث عنك، بدور عليك من وسط اختبائك، بدور عليك من وسط مشغوليتك، بدور عليك من وسط خطيتك، بدور عليك من وسط بعدك، انا جاي ادور عليك. اين انت؟ اين انت من دعوتك؟ اين انت من مقاصد الله لحياتك؟ اين انت من تكريسك؟ انت فين من كل الحاجات دي؟ انت فين؟ انت فين النهاردة من كل الامور دي؟ اين انت؟ اين انت؟ تعالى النهاردة اقول له امين يا رب، انا متاح ليك، انا جاي النهاردة بدور عليك، انا عايزك النهاردة، انا راجع ليك ندمان، انا مش ههرب زي ادم، لكني هاجي النهاردة اقول لك امين يا رب، امين يا رب، انا غلطت لكني جاي اترمي في احضانك، انا مش ههرب منك، انا ههرب ليك، لانك انت كل الامان بالنسبة لي. تعالوا بينا نصلي، تعالوا بينا نصلي. يا رب أنا بصلي ليا ولإخواتي دلوقتي، لو أي حد فينا بقال وقت بعد يا رب بعد، أنا بصلي لو أي حد فينا بقال وقت هرب منك يا رب، بصلي لكل حد فينا النهاردة يا رب هربان من من من مشيئتك، هربان من تتميم مقصدك، بصلي لأجل كل حد هربان من تتميم الدعوة الإلهية، بصلي باسم الرب يسوع المسيح استرداد للدعوة دلوقتي يا رب، استرداد يا رب. أنا بصلي الناس دلوقتي تسمعني بقالها وقت هربانة من دعوتها وبعيدة عنك بسبب إن هي مشغولة، يا رب أنا بصلي استرداد لكل حد فينا دلوقتي، استرداد يا رب، لا تجهض الدعوة في حياتنا، لكن صلاتي النهاردة إنك تتقابل معانا وتنادي، تنادي علينا بكل قوة، تنادي علينا بكل قوة باسم الرب يسوع المسيح. اليوم استرداد حقيقي يا رب، اليوم استرداد حقيقي في اسم المسيح يسوع. يا رب بصلي النهاردة لأجل كل آدم فينا، لأجل كل حد فينا، لأجل كل أخ وأخت فينا، بعد يا رب، بعد واتاخد منك الوقت اللي فات، اختبأ بسبب العري والخطية، عصاك. أنا بصلي يا رب أنك تطهر قلوبنا، شكرا لأنه النهاردة أنت بتبحث عننا وجاي تنادي علينا، أنت ما فقدتش الأمل فينا لكنك جاي بالمحبة النهاردة علشان تنادي على كل قلب فينا يا رب. يا رب أنا مباركك، مباركك لأنه النهاردة في بداية جديدة لينا باسم الرب يسوع المسيح. أؤمن النهاردة أنك تصنع معنا أمور غير عادية أيها الرب باسم المسيح يا رب. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع لفاصل صغير، بس بعد الفاصل أشجعك لو أنت من ليبيا أهلا بيك، هنصلي من أجل ليبيا، احنا صلينا من أجل ليبيا بس هنصلي التاني من أجل ليبيا النهاردة، وهنصلي كمان أيا كان موقعك وأيا كان البلد أنت فيها، هنصلي لكل الناس اللي عندها مشاكل في السكن، هنصلي النهاردة أنه الرب يتداخل، الرب يدبر سكن لكل حد عنده أزمة في موضوع السكن. تعالى بنطلع للفاصل ده نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض التاني واحنا مكملين كلامنا، وزي ما قلت قبل الفاصل هنصلي مع بعض دلوقتي لأجل ليبيا. هنصلي من أجل ليبيا، الشعب الليبي الغالي على قلوبنا. هنصلي دلوقتي من أجل ليبيا، من أجل عمل الله، من أجل افتقاد الرب لهذا الشعب وهذا البلد الغالي على قلوبنا. لو أنت من ليبيا أهلا بيك، هنصلي دلوقتي علشانك وعلشان أرضك وبلدك. لو أنت بتشتغل في ليبيا، لو أنت زائر ليبيا، هنصلي منشن الحلقة لأي حد من ليبيا. هنصلي دلوقتي من أجل زيارة من الرب لهذا البلد الغالي. يا رب بنيجي نباركك لأجل عملك، نباركك لأجل زيارتك لليبيا. يا رب بنصدق النهاردة أنه هذه الأرض وهذا الشعب غالي جدا عليك. يا رب بنصلي من أجل كل النزاعات يا رب اللي في ليبيا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى بالسلام في هذه الأرض، تعالى بالزيارات اللي هي مليانة بالنور الإلهي والإشراق الإلهي على الشعب الليبي. تعالى يا رب، تعالى باسم يسوع وقف الحرب. تعالى يا رب املأ هذه الأرض بالسلام. يا رب تعالى سود على هذه البلاد الغالية. يا رب تعالى من فضلك بين إيديك يا رب الكبار السن في هذه الأرض، بين إيديك الرجال أيضا والسيدات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، ولاد وبنات. أنا بصلي من أجل الشعب ده يا رب. افتقد الشعب الليبي بنعمة جديدة، افتقد الشعب الليبي برحمة جديدة أيها الرب باسم يسوع. نؤمن أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. هنصلي من أجل الحقيقة الناس اللي عندها مشاكل في السكن. بس الحقيقة قبل ما نصلي لأجل الناس، هنصلي النهاردة زي ما قلت قبل الفصل من أجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. لكن هي بشكر رب جدا لأنه الأسبوع الماضي صلينا من أجل أحد خدام الرب كان عنده مشكلة في السكن وصلنا له. الحقيقة جات لي رسالة مشجعة جدا من أخويا الغالي خادم الرب، بيقول كده: نشكر ربنا لقيت شقة في المكان اللي بدور عليه، وبخلص ورق المدارس على أساس أنقل الولاد معايا هناك. صلاتكم لأجل المرحلة الجديدة دي. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. الرب بيسمع الصلاة. يعني الحقيقة يعني وإحنا النهاردة بنصلي لأجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن، أنا مش متوقع أنه تيجي رسالة أخويا النهاردة، لكن ببارك الرب لأنه سامع الصلاة. نشكر الرب لأجل حضرتك، لأجل إحسان الله ليك. مجدا للرب. الرب يكمل بكل الخير معاك يا قديس. انا جات لي رساله من اخ غالي عليا عنده مشكله في السكن. يمكن لسه قبل ما انا اقرا دلوقتي او اقول دلوقتي عن اخويا، احنا كنا بنصلي لاجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. ما كانش مترتب خالص رساله اخويا الغالي جات لي النهارده، لكن احنا كنا بنصلي دلوقتي حالا من لحظات لاجل السكن والناس اللي عندها مشاكل في السكن. نفسي نرفع صلاه خاصه لاجل اخويا الغالي ان الرب يتدخل بقوه، رب يديله كلمه واضحه، لان الكتاب بيقول انه حتم الرب بحدود واوقات مسكنك. يا رب نؤمن بتدخلات غير عاديه يا رب لاخويا واختي. يا رب في اسم يسوع مد يمينك بقوه بارشاد غير عادي يا رب للمكان وللتحرك. يا رب لو الامر تقل قوي عليه، انا بصلي انك تيجي تحمل نير، ويا رب تيجي تشيل الحمل عن عبدك. انا بصلي يا رب زي ما صليت مع اخواتي من لحظات انك تتدخل بطرق غير طبيعيه يا رب، فوق الطبيعي يا رب لاخويا واختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ارشاد واضح وتوجه واضح جدا جدا من جلالك لابنك. نؤمن انك تدبر سكن ابنك وبنتك بيخدموك، وانت تدبر السكن المناسب، انت تشيل الحمل، انت ترفع الهم من على عبيدك باسم يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك سامع الصلاه، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا. خليني اقرا. جات لنا بعض الرسائل وطلبات الصلاه. جات رساله غاليه على قلبي جدا من اخت، يعني مش هقول اسم، اخت غاليه جدا، طالبه صلاه باستماته وثقه شديده في الرب انه يصنع احسان مع والدتها، لانه بدات تظهر بعض يعني اعراض الكانسر في الرئه والعظم والكبد، ومحتاجين تقول كده محتاجين معونه وسند ده من ربنا، محتاجين أكتر أبونا السماوي اللي مش بيخزلنا أبدا لما نطلبه، بيحول كل الخير. صلي علشان إرادته ومشيئته تكون قوة غير عادية تسود جسد أمي، حماية دمه عليها من المرض الملعون ده باسم الرب يسوع المسيح. بتقول كده قوته وسلطانه تغلب المرض يطرده من جسدها باسم يسوع. رب نضع بنديك بنتك الغالية، أنا بصلي من أجل زيارة خاصة جدا يا رب. يا رب مكتوب أنه الرب لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. يا رب بنتك الغالية أنا ضعها بين إيدك دلوقتي أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني، ونؤمن أنه في اختراق يا رب لجسد بنتك من جلالك، اختراق بالشفة مليانة بالشفة، زيارة خاصة مليانة بالشفة، مليانة بالافتقاد، مليانة بالحرية باسم يسوع المسيح. نؤمن انك تطرد المرض يا رب، حتى لو انتشر في اجزاء كتيرة من جسد، عند الرب السيد للموت مخارج، للموت مخارج. تحسن الى بنتك، ترجع تاني لحالتها الطبيعية، ترجع تاني كنيستها، تفرح بيك مرة تانية. نؤمن انك تصنع معها آية للخير يا ابن الله الحي في اسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين هللويا. جات لنا تعالي اقرا، عايز اقرا تعليقات حضراتكم على اللايف. جات لنا جالنا كذا رساله. اختنا منى فرج، اخت منى ازاي حضرتك، الاخبار يا رب تكوني بخير. اخت منى الحقيقه مشاركه مشاركات جميله قوي، بتقول امين ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويباركك يا قديسه. طلبت صلاه لاجل ديفيد وعمله في دبي، ربنا يحميه ويحفظه. امين امين يا رب. انا بصلي لاجل اختي منى، بنضع بين ايديك يا رب ديفيد وشغله في دبي باسم الرب يسوع، غطاء دمك الكريم عليه يا رب، حماية ومظلة من القدير عليه باسم يسوع المسيح. يا اختي منى نؤمن انه ديفيد بين ايدين الرب، رب يحفظه من كل شر وشبه شر. امين امين. اختنا منى ايضا بتقول نصلي لاجل حنان وبناتها، ربنا يفرحها بارتباطهم ويطمن عليهم باسم الرب يسوع. يا رب اشكرك لاجل اختي ولاجل بناتها، لاجل اختنا حنان وبناتها باسم يسوع. يا رب مد ايدك، فرح يا رب قلب الاخت حنان بارتباطات في المشيئه الالهيه يا ابن الله باسم يسوع، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين. اختنا منى بتقول نصلي لاجل ابتسام، عندها مشكله في السكن وزوجها سافر السما من شهر، وربنا يعزيها ويدبر امورها واولادها باسم يسوع. يا رب نؤمن ان اختنا ابتسام دلوقتي بين ايدك يا رب، من فضلك يا رب دبر هذا الامر، امر السكن ايضا نحط ابتسام بين ايدك يا رب، نصدق انه كمان تعزيه السما توصل ليها يا رب في افتقادها لجوزها باسم الرب يسوع. دبر انت الامر يا ابن الله وليك كل المجد. امين امين. تقول امين نصلي زياره من الرب الليبيا البلد الغالي عليك. امين امين هللويا. امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا. ايضا جات لنا رسائل كتيره. صديقه البرنامج الغاليه الاخت جنات فهمي، اخت جنات ازاي حضرتك عامله ايه، يا رب تكوني بكل الخير. الاخت جنات بتقول لما تقابل مع لما الرب يعني تقابل مع الاعقد الاصم، مش بس سمع الانين لكنه اخده على ناحيه وان يسوع حنان ورحيم. امين امين امين امين يا اخت جنات. امين نؤمن باسم يسوع. امين رب يباركك. تكمل اختي جانيت وتقول كده هذه الكلمات، لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا، نقدر نيجي ليك والباب مفتوح. هللويا. امين امين. الله لا يفرض نفسه على احد، ليه كل المجد، اعطانا حريه الاختيار. صح جدا يا اختي جانيت. امين امين هللويا. ربي يباركك ويبارك مشاركاتك القويه. امين امين امين. اختنا الغاليه عفه حبيب، اهلا بيكي يا اختي عفه. بتقول كده شكرا يا رب لانك الصديق الالزك من الاخ، تسمع لينا في كل وقت، تشعر بنا وتسمع لانين القلب. شكرا لان عيوننا وخطايانا، عيوبنا وخطايانا تسترها بدمك الكريم. امين يا اختي عفه، مجدا للرب. رب يباركك ويبارك مشاركتك الغاليه. امين امين امين. تكمل ايضا اختنا عفه بتقول كده صلاه من اجل اخواتي وعائلتي، لا يفقد احد في اسم يسوع. يا رب نؤمن يا رب اختنا عفه، ونتحد معاها دلوقتي في صلاه خاصه لاجل اخواتها وعائلتها، لا يفقد احد منهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق نصدق تماما يا رب انك تمد يمينك تحفظ لهذه العيله يا رب ولهؤلاء الاحباء باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك سامع الصلاه، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين يا أخت عفة، ربي يباركك. آمين. صديقة البرنامج الغالية طنط فايزة شهيد، يا طنط زي حضرتك، عاملة ايه؟ وحشتينا جدا جدا، اديلك وقت مش سمعين صوتك في البرنامج ومشاركاتك الغالية على قلوبنا. تقول كده: سلام ونعمة ومحبة، ربنا معاك باستر جون ومع حضرتك طنط، سعيد جدا جدا اني اسمع صوت حضرتك النهاردة. تقول كده: رجاء محبة، صلاة ضروري جدا من أجل سامنسا، ولك تحياتي باستر جون. آمين آمين، حفيدتها الغالية. يا رب نتحد النهاردة مع الأخت فايزة من أجل سامنسا. يا رب الحفيدة المباركة باسم الرب يسوع المسيح، مد إيدك النهاردة باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة، بنتك بين إيدك. شكرك يا ابن الله لأنك صانع عجائب مع بنتك، شكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. أختنا منى فرج بتقول: شكرا صلاتك أخت الأسيس، صلاتك دايما تأتي بالاستجابات، يسوع يباركك، يبارك حياتك وخدمتك. رب يباركك يا أخت منى، رب يباركك حضرتك أخت غالية، رب يحفظك ملء البركة وملء النعمة ليك يا قديسة. جات لنا رسالة من أختنا جيجي ماجد. يا جيجي ازيك، ايه الأخبار يا قديسة، ايه الأخبار؟ سعيد جدا ان احنا نتواصل مع بعض. الرب يباركك ويستخدمك لمجد اسمه. شكرا جدا يا أخت جان، رب يباركك. تحياتي الأخ ماجد، دمتم في ملء البركة، شكرا قوي على مداخلتك يا أخت جان. جات لنا رسالة لأيضا أختنا جان بتقول كده: أرجو الصلاة من أجل ماجد بعد العمليتين، الضغط مش متزبط. آمين آمين آمين، احنا عايزين نصلي من أجل الأخ ماجد. آمين يا أخت جان، خلينا نتحد مع بعض دلوقتي من أجل الأخ ماجد. الأخ ماجد كان عمل عمليتين في القلب، تعالوا بينا نصلي دلوقتي من أجل الأخ ماجد. يلا بينا، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع بعض ونحط أخونا ماجد بين إيدين الرب، تنبت صحته سريعا باسم يسوع. يا رب نتحد النهاردة ونحط إيماننا مع إيمان يا رب الأخت جيهان، ونصدق في أنه أخونا ماجد يا رب يتحسن. شكرا لأجل إنقاذك ليه في الوقت اللي فات في العمليتين. يا رب نصدق أن الوقت اللي جاي يا رب تزوره زيارات خاصة جدا يا ابن الله. نؤمن يا رب في أنك تصنع مع أمور غير عادية يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق فيك، نصدق فيك يا رب انك تكمل كل عمل صالح بدأته. يا رب تجذب قلبه اكتر واكتر، وصحته تكون في ملء البركة وملء القوة، يكمل حياته ليك ويكمل دعوته ومقصدك الصالحة لحياته يا ابن الله. شكرا انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين يا اخت جان. امين. جات لنا رسالة من أختنا شيرين إسحاق، أهلا بيك يا أخت شيرين. أختنا شيرين بتقول: أمين، ليبيا بلد غالي على الرب. أمين أمين. طنط عايدة ناشد، أهلا بحضرتك طنط. تقول كده: ربنا يباركك أسي جون، صليلي ربي يباركك ويحفظك، دمتي في ملء البركة، ربي يشددك باسم يسوع يا قديسة. والبابا الغالي الشيخ صميل فرج، يا بابا ازيك، منور. جناب الشيخ صميل بعت يقول كده: أرجو الصلاة من أجل الأستاذ بشرة، بيغسل كلى 3 مرات في الأسبوع، يزوره الرب ويشفيه. امين امين امين، هنصليه دلوقتي. لكن الحقيقه جناب الفاضل اسيس امجد انور، يا ابونا ازاي حضرتك؟ اسيس امجد عامل ريبلاي على الرساله بيقول: يا رب تمجد. امين يا رب. النهارده نتحد ونصلي من اجل اخونا بشرى باسم يسوع. رب بنمد ايدينا بالايمان يا رب عليه دلوقتي، ونصدق انك توصل لابنك يا رب بزياره خاصه للكليه او الكليتين. نصلي من اجل زياره خاصه يا رب، انت توجد يا رب وتخلق يا رب كليه جديده. مد يمينك باسم الرب يسوع المسيح، اتمجد مع ابنك يا ابن الله. شكرا يا رب لانك تصنع مع ابنك بشرى ايه للخير في اسم المسيح، ولكل المجد. آمين آمين آمين. جت لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية أختنا ليليان شوقي. يا ليليان ازيك يا قديسة، إيه الأخبار؟ ليليان بتقول: يلتفت الرب إلى صلاتنا وأنيننا وتمخضنا. آمين آمين آمين آمين يا أخت ليليان، شكرا قوي على مداخلتك، الرب يباركك. ميرفت نظمي، أخت ميرفت ازاي حضرتك، أهلا بيكي، صديقة جديدة للبرنامج، مبسوط أنك معانا، برحب بيك بطريقة شخصية. الأخت ميرفت بتقول كده: للأسف ربنا ما سمعش صلاتي، والعينة مش حلوة ومش فاهمة ما قصدك. وبتكمل أختنا ميرفت تقول: كنت عشمانة فيك قوي يا رب، وقت العينة كنت معها يا رب، وانت اللي أخدت العينة، ليه مش حلوة العينة؟ كنت عشمانة قوي فيك، وماما كانت عشمانة قوي، لأن لاني ست مؤمنه جدا. رب رب بصي يا اخت ميرفت، انا يمكن ما عنديش يعني اجابه واضحه، لكن انا اؤمن انه الرب حكيم جدا وانه صالح جدا جدا. عايز اصلي معاك دلوقتي انه الرب يوصل ليكم دلوقتي بزياره خاصه. ف يعني انا ما عنديش يا اخت ميرفت اجابه او ليه الرب يعني سمح انه العينه تطلع بالشكل ده، لكن نفسي اصلي قوي معاكي انك تختبري في هذا الامر يد الرب الصالحه القديره. الرب مش بيغلط، انا معاكي جدا جدا ومتالم معاكي، لكن ايماني الشخصي ان الرب هيطلع خير من هذا الامر. يا رب اشكرك لاجل الاخت ميرفت، يا رب انا بصلي انها تشوف ايدك في وسط هذا التحدي. يا رب تراءى في المشهد، اظهر ذاتك يا ابن الله الحي. عندنا اسئله كتير مش فاهمين ليه، مش عارفين ليه، لكن كل اللي عارفين ومتأكدين منه انك صالح وتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب متأكدين تماما انك مش بتغلط، اعنا عشان نصدق فيك ونصدق في صلاحك. يا رب عشم اختي فيك، هو عشم في محله، واثقين فيك جدا، واثقين في ايدك الخيرة انك تطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوة. اشكرك يا ابن الله الحي لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. اختنا ميرفت كتبعتها بتقول ما قصدك ايه مع ماما، فهمني يا رب. رب هيجاوب حضرتك، رب هيجاوبك ويشددك يا اختي ميرفت. امين امين امين امين. رب صالح جدا جدا جدا. انا عايز افكركم انه يعني راديو سما، انا يمكن قلت كده في الاول، لكن عايز افكركم ان راديو سما بقى متاح على النايل سات كمان. يعني اشجعكم ان احنا نكون بندور على التردد، هيكون موجود في الكومنتات كمان. شكرا لاحبائنا في فريق المتابعه اللي حاطين التردد. عايز في نهايه الحلقه عايز اشاركك بامر مهم جدا. وسط حيرتك وسط التوهان اللي انت فيه، لو انت بقالك وقت حاسس انك بعيد عن ربنا، لو انت عامل زي ادم لما الرب اداله وصيه وقال له من جميع شجر الجنه تاكل اكل ما عدا الشجره دي، لكنك حاسس انك عملت زيه، عصيت ورحت كلت من الحاجه اللي الرب قال لك ما تمسهاش، لو انت شاعر بانك بعدت قوي عن ربنا، الرب مش سايبك، الرب جاي ينادي عليك زي ما نادى على ادم. اين انت؟ ربنا جاي يتكلم ليك وبيسالك رغم انه عارف انت فين، لكن ربنا بيقول لك انت فين من دعوتك، انت فين من مقصدي ليك، انت فين من رجوعك، انت فين من العلاقة معايا. رب بيسألك انت فين، ربنا بيدور عليك، ربنا بيدور عليك النهاردة. اين انت؟ سؤال مهم جدا. انت فين؟ ربنا عارف انت فين، لكن رب بيدور عليك لانه بيحبك. ربنا بيدور عليك لانه بيحبك. ربنا بيدور على كل حد النهاردة بعد تاخد. ربنا بيدور عليك وسط شغلك، انت مستخبي زي ما ادم مستخبى في شغلك، مستخبيه في ارتباط، مستخبي في علاقه، انت مستخبي ورا الشاشه على السوشيال ميديا، انت مستخبي. ربنا جاي ينادي عليك النهارده، اين انت؟ مهما كنت بعدت، مهما كنت استخبيت، مهما كنت حاولت تستر نفسك باعمال صالحه وتبعد عن ربنا، ربنا النهارده جاي ينادي عليك ويقول لك انا بحبك وبدور عليك، انا بحبك وليا مقاصد صالحه في حياتك. ربنا بيدور على كل حد فينا مهما كان الحال، مهما كان الوضع. ربنا مش فاقد فينا الأمل، ما زال قلبه بيدور علينا، ما زال قلبه بيبحث عننا، ما زال عينه بتراقبنا. كاتب المزمور يقول كده عنه: تيهاني راقبت. الرب بيدور عليك وبيشوفك حتى لو كنت وصلت الحتة انت تهت فيها. عين رب عليك، شايفك، شايفك في كل الوقت، شايفك في كل الوقت وفي كل حال. عشان كده تشجع الوقت ده وصدق فيه جدا، صدق في صلاحه، صدق في حكمته. مهما كان الحال ثق ان الرب بيدور عليك. فكركم ان الوقت الجاي ان شاء الرب وعشنا الحلقات اثناء شهر 9 هتكون لقاءات الهية وزيارات الهية من الرب لرجال الله، هنتعلم من منها دروس في منتهى الأهمية. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. بشكركم جدا جدا لأجل وجودكم ولأجل مشاركتكم ولأجل تفاعلكم كمان معنا. ومصدقين أن الرب هيكمل معنا بكل الخير. نتقابل بنعمة الله الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معكم.
2: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صمت.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: حو الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق.

الطريق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة. وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها، كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم. فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقولي مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأن هم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن اشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة افضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الايام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والامل انه مع يسوع بكرة دايما افضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض من بعد أكيد الليسانس عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية، اللي هي أكتر بتشتغل على البريفانسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم نعم،
0: ترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول أني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني المرض
0: مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مزبوط. وياما وشوفي قدي المتين هلأ كل الستاديز بيقولوا أنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسة إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى
1: في إشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيرة بحياتنا البعد الروحي.
0: شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابة تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربة تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربة من الناحية الروحية.
1: من الناحية الروحية
0: هيدا التدريب اخدتي يعني انت طلبتي انك تاخدي.
1: صحيح. لانه كتير هيك هالكور اذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لانه خلاني افهم حالي وخلاني اعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكثر؟
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في إشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في إشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطلية بوعيك، فبتصير تحلل لأنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هودي هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصير أنت تحلل أنا عندي هالكمبلكس من وراء هالبلسيور،
0: من وراء هالجرح،
1: من وراء هالبلسيور،
0: يعني جروح بالماضي بالطفولة. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض أنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بتعرض لبلسيور، وهالبلسيور هن
0: هالجروح
1: بيعملوا له، هالجروحات هن بيعملوا له هالكمبلكس، لأنه نحنا يعني شو يعني أنه أنت حدا ما عندك بلاسير وما عندك كومبلكس، يعني أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله أنه يي أنا ما عندي بلاسير وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا عن جد ما بيعرف حاله. هلأ أكيد مش عم أقول أنه كل الناس عندهم شي مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شي بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها لألنا
1: وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب نحنا بالكافيتيريا بتعرفي ستات، وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان. يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هني بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة صلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي بال
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل كل الفصل، بس بها الفصل تحديدا بفرجي أشعيا شو كان مشروع الله أو شو كانت المشن اللي جاي كرماله يسوع. إجا بمهمة معروف شو هي، هو كان طبيب، يعني يسوع إذا بدك هو طبيب وهو بسيكوتيرابوت وهو بيداغوغ وهو يعني كل هالاختصاصات أو كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه بتطليعة صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيكي
0: نحن بنقول إنه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس أكيد الأشياء مش كبسة زرار
1: 100%،
0: الأشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببال بدي أنطلق من حالي.
0: أه.
1: فبس تبلشي تفهمي حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك إذا بدك هالعقد، وتعرفي إنه أنا وصغيرة مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحة، كرمال هيك أنا يمكن ما عندي ثقة بنفسك في هيدا. عم نحكي
0: مثلا،
1: عم نحكي إكزامبل أكيد. وأنا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: الخطوة الثانية، الإنسان إذا بدك يحط حاله بين إيدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في اراده من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات، بضل هيك يعني اول شيء بدها اراده.
0: لكن ربنا حاضر للمساعده، حاضر للمساعده وقادر انه يساعد، لكن ناطر منا نحن اراده تتكمل الارادتين، اراده الله واراده الانسان.
1: يعني هو
0: احتراما منه لاراده الانسان
1: 100%. ولا مره الله فرض حاله إلا الرب عطول بده إرادتك.
0: هل طرق تدريب لشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم أنه الشخص يعرف أنه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من أمراضه نفسية وعقده؟
1: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت إنه عن جد في حدا بحبك وبده إياك راسك مرفوع، بده إياك بلا خطية وحاضر إنه يغمرك وحاضر إنه يغفر لك وحبك أصلا مثل ما أنت ودفع حقنا دم ونحن أصلا ما منستاهل، فأنا من هون وقت بلشت تحس إنه
0: حسي إنك مقبولة ومحبوبة مفدية،
1: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بدو ياني إجع هالدنيا. فهون ببلش الشفاء، يعني بس بلشت تحس إنه أنت في حدا هالقد بحبك، يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
0: قال يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبريات الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسي عزيزتي المستمعة أنه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي أو المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك أنه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجيب لك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

0: الفرق بين التنمر والهزار.
1: احنا عندنا متنمر ومتنمر عليه.
0: اوقات انا ببقى شايف انه الكلام عادي بس هو خبط في وجع حد.
1: على الاقل نكلم بعض فويس. لو انا لما كان عندي الفكرة بتاعت زمان حكمت على الاخرين اللي عندهم فكرة بتاعتي دلوقتي.
0: اهلا بيكم في حلقه جديده من سمع بودكاست. في البودكاست ده هنكون بنتكلم عن تاثير السوشيال ميديا في حاجات كتير في حياتنا, بما انها بقت بتاخد جزء اساسي من يومنا, فاكيد بدت تاثر على القيم والمبادئ, على الحدود, على حتى علاقتنا مع اولادنا. وهيكون معنا الاسيس مينا عوني. اهلا بيكي حضره الاسيس.
1: اهلا بيكي يا استينا, مبسوطه قوي ان انا اكون موجود معاكي النهارده.
0: شكرا ليك. الاسيس مينا دارس مشوره وبيساعد اسر وشباب كتيره في انهم يعرفوا نفسهم وكمان ازاي يتعاملوا مع اولادهم. فتعالوا نشوف راي الناس في موضوع النهارده, وكمان تعالى اسيس نشوف الناس بتقول ايه عشان نقدر نحكي عن الموضوع ده سوا.
1: يلا بينا.
0: بتتصرف ازاي لو حد كتب كومنت سخيف لابنك او بنتك؟ هتدافع عنه وتجيب له حقه ولا هتسيبه يتصرف لوحده؟
2: بصي, هو للامانه انا ما تعرضتش للموقف ده قبل كده, بس يعني بنسبه كبيره هدافع عنه, وفي نفس الوقت بعد ما الموقف يخلص هعرفه انه انت في موقف زي كده حتى لو لوحدك او بابا وماما مش معاك, انت تعرف تدافع عن نفسك, تعرف تاخد حقك من غير ما تجرح اللي قدامك. بس ما ينفعش تفوت حاجة ضايقتك لان دي هتأثر فيك بعدين.
3: انا في البداية ممكن اسيبه هو يحاول ويجيب حقه ويحاول هو يطلع برا الصندوق ويفكر, بس لو لقيت الموضوع كبر قوي بصراحه ممكن اتدخل. يعني
2: لا, ما تردش, لان مش هينفع يعني نقابل الاساءه بالاساءه, لكن انت عارف قيمه نفسك وما ينفعش. يعني سيبك من الكلام اللي اتقال وخليك واثق في نفسك.
0: لا, بخليه هو اللي يتعامل مع اي حاجه هو بيتعرض لها.
4: اعتقد هحكي معاه الاول, بيني ما بينه في الاول, وبعد كده هشوف يعني ممكن نوصل لايه مع بعض.
0: يعني هسيبه هو يتصرف, ممكن ادردش معاه بس اسيبه هو يتصرف.
2: بحاول اكتر اخليه هو يتصرف ازاي, يعني اقول له اعلمه ازاي يرد في الموقف هو, يعني انا يكون عندي ردود واعلمه انت تتصرف 1 2 3. يعني
5: لو حد كتب لابني كومنت سخيف على السوشيال ميديا, لا مش هرد على السوشيال ميديا. انا ممكن اتناقش مع ابني في الموضوع ولكن مش هرد لانه ماليش دعوه, ده اكونت بتاعه, هو هيز ان تشارج او هو مسؤول ان هو يتصرف.
0: ايه اكتر كومنت سلبي جالك على السوشيال ميديا على حاجه عملتها وضايقتك؟
6: ما بيجيليش كومنتات سلبيه
7: بصراحه. مش فاكره ان جالي قبل كده كومنت سلبي, بس مفيش صراحه.
8: او انا بصراحه مش بنزل فيديوهات, يعني ما بيجيليش كومنتات.
9: يعني يمكن مثلا واحد يكون مش عاجبه صوره, فمثلا يكتب ايه اللي انت عامله ده, يعني ايه اللي انت لابسه ده كده مثلا.
10: طب افرض ما جاليش قبل كده كومنت سلبي.
11: فاكره في مره برضو على حاجه حد كتب كومنت سخيف ودلتنا يعني من على الفوش, شلنا ونرموف.
12: يعني لما بكون منزله حاجه مثلا على الواتساب ستوري مثلا او حاجه زي كده, منزله ده ليه, بتعملي ده ليه, هل نستفاد ايه لما نبص على ده؟
13: معلش فيديوهات عشان دي الكومنتات.
14: هم على طول بيقولوا يعني لما بيتعصبوا حاجات كده في الألعاب وكده, يعني بيشتموا بيتضايقوا وكده, فبيقولوا مثلا
15: ما بدايقش حد, فما اعتقدش ان حد ممكن يكون ضايق.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل مع سما بودكاست. في البودكاست اللي بنفكركم فيه ان احنا هنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها بعد ما سمعنا رأي الناس عن التنمر الالكتروني وكل حد قال الحاجة اللي بتلمسه. تعالوا نحكي مع الاسيس اكتر في الموضوع ده ونشوف هيكون بيعلمنا ايه النهاردة. يا اسيس, يعني ايه تنمر؟
1: اوكي, هو التنمر ببساطة هو سلوك عدواني بيتم تكراره من شخص اتجاه شخص اخر. الهدف بيبقى من جوه, ليه اهداف كتير قوي. واحده من الاهداف هو ممارسه قدر من السلطه او القوه او محاوله التقليل من الشخص اللي قدامي بشكل ما لاشباع احتياجات نفسيه داخليه في اعماق المتنمر. فاحنا عندنا متنمر ومتنمر ومتنمر عليه.
0: ايه الفرق بين التنمر والهزار؟ علشان دلوقتي بقوا الشباب بيقولوا يا عم انا مش بتنمر عليك,
1: انا كنت بهزر معاك,
0: انا كنت بهزر, انت زعلت. فايه الفرق بينهم؟
1: لو انا عايز اعمل فحص دقيق لنفسي في كل مره بهزر, انا عامه يا يوستينا انا شخص بحب الهزار, اوكي, فساعات وانا بهزر مع الناس قلبي يقبض, احس كده بقبضه صغيره جوه قلبي وكأني في رسالة بتقول لي يا مينا في حاجة غلط حصلت في الهزار بتاعك. علشان أقدر أقيس الغلط فين, واحد من الحاجات اللي أنا بعملها أن أنا أسأل نفسي سؤال, يا مينا أنت كنت بتهزر معاه ولا كنت بتهزر عليه؟ ده سؤال. سؤال التاني، هل انت فعلا كنت هدفك انك تهزر، ولا انت عايز توصل له معلومة معينة من خلال الهزار اللي انت بتهزره معاه؟ اذا حسيت جوايا ان في حاجة غلط، بكلم الشخص اللي انا كنت بهزر معاه بيني وبينه مش قدام اي حد، واقول له لو انا في حاجة قلتها غلط او ضايقتك، حتى لو هي مش غلط لكن هي ضايقتك، ارجوك قول لي، وبحاول انتبه المرات اللي جايه. ففعلا انا بقفش نفسي في مرات كتير يا يوستينا انه بفكر نفسي ان انا بهزر، لكن ممكن يكون في حاجه غلط بتطلع مني مش سليمه.
0: الدوافع
1: الفرق الاساسي الفرق الاساسي مش بس الدوافع، لكن كمان انا ممكن يكون الدافع بتاعي كويس. طبعا انت اللي بتقوليه صح جدا، ان واحده من الحاجات اللي بتقول ان انا بهزر مع الشخص ولا بتنمر هو الدافع الموجود جوايا، فهو الدافع مهم جدا. الحاجة التانية أنا بهزر معاه ولا عليه، ممكن نوضحها أكثر بعد شوية. والحاجة التالتة مدى تكرار الأمر، يعني أنا أدي عمال أكرر الجملة،
0: كل ما أشوفه
1: كل ما أشوفه بقول له مش عارف إيه، وبتعلق على حاجة معينة خاصة بشكله أو بجسمه أو تصرفاته أو بعيلته أو بالمجتمع اللي هو عايش فيه أو مكانه أو عربيته أو أي مكان، ولا هي طلعت مني مرة وخلاص عدت يعني بشكل او باخر، حتى اللي عدى ده اوقات ما بيعديش يعني.
0: بصراحه احركه وانت بتتكلم جه في دماغي فكره انه اوقات انا ببقى شايف انه الكلام عادي بس هو خبط في وجع حد.
1: برافو.
0: امتى يعني احدد انا كده ماشي سليم ولا لا؟ انا عارفه ممكن تكون جاوبت ده في الاجابه الاولانيه، بس اقصد امتى بدقه اكتر. وبصراحه السؤال من الناحيه الثانيه، اوقات الناس بتبقى اللي قدامي حدوده واسعه قوي، انه هو اصلا بيسمع الكلام ده من ناس كتير قوي بره، فده معناه انه ده بيرميشن يعني، او دي حاجه تمام انه انا ممكن اتريق طالما اللي حواليه كلهم بيتريقوا وجت على كلمتي.
1: في حاجه سهله قوي ان انا اقدر اعرفها لما نكون فيس تو فيس، لما نكون قاعدين قدام بعض. تزداد صعوبة لما نكون خلف السكرينز المختلفة، اللي هي ايه؟ البادي لانجوش. انا لازم يكون حساس لملامح وش اللي قدامي، للغة جسمه. فلو انا بهزر مع واحد ولقيته كشر، لقيت عينيه بقى فيها نظرة حزن بسيطة، لقيته بدأ يتكتف وهو قاعد،
0: أوكي.
1: كل ده بيقول انه الهزار اللي انا هزرته
0: مش
1: ما كانش
0: مرتاح.
1: مناسب. ولو انا شاطر قوي وجدع، مفروض اعتذر في لحظتها قدام كل الناس. لو انا يعني شاكك ومش متأكد، ويمكن اعتذاري يزود التعليم على الحتة، يعني فاهمة؟ يعني اقول لك ايه، لو انت هزرت على واحد على حاجة وضايقته، يمكن اعتذارك بشكل او انك تعمل ستريس عليها يزود صعوبتها. فممكن على الاقل اعتذر بينه وبينه وتعهد ان انا ما اكررش هذا الامر. في السكرينز الامر مختلف، لان مش هشوف البادي لانجوج الموجود قدامي.
0: فاعمل ايه؟
1: هسأل نفسي سؤال. يمينا، الكومنت اللي انت كتبته او الحاجه اللي انت قلتها، انت ترضى ان اللي قدامك يكون بيقولها لك؟ طب لو انت ترضى، ترضى ليه؟ هل ده لانه مثلا انت عندك سلامه نفسيه واو
0: وريزيلينس
1: بتاعتك عاليه جدا ومش عارف ايه وايه وايه، فانت تمام؟ طب لو انت تمام، هل اللي قدامك ممكن يكون حقيقي تمام ولا مش تمام؟ فلو حسيت انه اللي انا كتبته لما انا حطيته عليا او حطيته على حد من قرايبي او حد من الناس الغاليين عندي، حسيت انه ممكن يضايق الشخص، انا مفروض احذف الكومنت بتاعي او اعتذر عليه بشكل واضح، اقول لا انا اسف على اللي انا كتبته. ساعات يا يوستينا بنتربى في مجتمع بيدينا احياء ان اللي بيعتذر ده مش وليل. سليم وضعيف، وانك ما ينفعش تعتذر، بس ده مش حقيقي. ده قوتي جزء من التعبير عنها، ان لما اغلط وكلنا بنغلط اكون قادر على الاعتذار.
0: انا هسأل السؤال بشكل تاني، انه لو انا فعلا حسيت ان اللي انا قلته ده ضايق اللي قدامي، بس الشخص اللي انا قلت له ده عادي، هو زي الفل، هو ما اتضايقش، هل برضو اعتذر ولا اعمل ايه؟
1: ساعات يا يوستينا الشخص اللي قدامي مش بيظهر ان هو اتضايق. ليه؟ علشان يفضل محافظ على قبول الشلة. فأنا مثلا لو احنا شلة مع بعض، فينا خمس ولاد مثلا أو خمس بنات، أو بنهزر وبنضحك، وأنا جيت هزرت على حد على طوله مثلا أو على أسره أو على جسمه مليان أو جسمه رفيع قوي، هو هيعمل إيه غالبا؟
0: هيضحك.
1: هو السؤال، هو ضحك لأنه هو مبسوط، ولا هو ضحك لأنه هو خايف يبين أنه هو متضايق فيخسر الشلة، أو يقولوا عليه ده عيل نكدي أو عيل مش لذيذ قوي. مش دايما البادي لانجوج اللي أنا كنت بحكي عليه من شوية مهم، لكن مش دايما بتعبير حقيقي عن الموجود جوه الشخص.
0: يعني استنتاج من الحركة بتقوله أنه حتى لو أنا شايف أن اللي قدامي ما تأثرش قوي، لو أنا الكلمة ضايقتني أو لو أنا ما أقدرش أقولها لنفسي أو لو هي حتى مجتمعيا مش محبوبة، المفروض اعتذر.
1: في حاجات كمان هي عليها خطوط حمراء ما ينفعش اهزر على شكل حد.
0: الصراحه كنت لسه هسالك السؤال ده، يعني ايه الحاجات اللي هي شكلها تنمر واضح؟ آه يعني اللي هو
1: ما اهزرش على شكل حد. أوكي. ما اهزرش على طريقه كلام حد. يعني النهارده لو في حد هو بيتكلم راح تهته او كالي الكلام او استخدم كلمه بدل ما يستخدم كلمه تانية مش مناسقه للحدث،
0: او الدغ
1: او الدغ في كلمه او في حرف. انا ما ينفعش اهزر على ده، فانا ما ينفعش اهزر على الشكل، ما ينفعش اهزر على طريقه الكلام، ما ينفعش اهزر على اللبس بتاع الشخص، ما ينفعش اهزر على المكان اللي ساكن فيه، ما ينفعش اهزر على المستوى الاجتماعي بتاعه.
0: اهزر على ايه؟ ما حضرتك دلوقتي لسه بتقول حضرتك لسه بتقول ان انا بحب الهزار.
1: هزر
0: على
1: حدث.
0: هزر على الحاجات دي كلها. هزر على ايه بقى؟
1: هزر على حدث برانا. يعني ايه مثلا؟ شايف راكبين عربيه مع بعض والعربيه ماشيه بسرعه، فكانت عربيه هتخبط فينا، فممكن اقول افيه كده يضحك الناس بدل ما هم كانوا خايفين في انه على الحدث نفسه، ده احنا كلنا كنا هنروح في داهيه دلوقتي وخلاص. لكن مش هزر على الشخص. في فرق بين الهزار على الحدث والهزار على الاشخاص.
0: احنا اصلا كعرب في ناس كتير مننا اصلا دمها خفيف، فعشان ازاي احافظ على الحس الفكاهي اللطيف بس في نفس الوقت ما اتريقش على حد، هو اني اهزر في الحدث العام، مش اشترك في شخص او مش موجه اهانة لشخص.
1: متفق معاكي جدا جدا.
0: طيب حضرتك قلت جملة من شوية يعني صراحة خبطتني انا، انه لو انا بعمل مع حد شات وكتبت حاجة ضايقته ارجع اعتذر في وقتها. ماذا لو الشات ده بقى بابليك، حاطط صورة على انستجرام ولا فيسبوك، وانا كتبت كومنت، هو الشخص ممكن يكون ما قاليش ان الكومنت ده ضايق، بس انا بعدها لما رجعت نفسي في حالة ان احنا بنراجع نفسنا، عشان دي دعوة النهاردة ان احنا نراجع نفسنا، بس لما رجعت الكومنت حسيته رخم،
1: اعمل ايه
0: المفروض بقى؟ يعني امسح الكومنت بعد ما ناس كتير شافته، ولا اعتذر بقى بابليك لو انا اسف، او لو بقى موقف تاني؟ انا اسف ان انا بسال السؤال مركب، بس يعني هما شبه بعض شويه، انه لو لا الموقف انه الشخص بجد اتضايق، ارى الكومنت واتضايق وكتب لي بيني وبينه بابليك، او رد عليا رد سخيف، لانه ده في الغالب بيحصل، فاعمل ايه في المواقف دي؟
1: طيب شويه حاجات. واحد، في العموم في وجهه نظري ان الافضل دايما ان لما نحس ان في اختلاف في نقطه معينه ان احنا على الاقل نكلم بعض فويس
0: تليفونية،
1: يعني مش أبعت رسالة. ليه؟ لأن دايما في الرسائل أنا مخي بشكل لا إرادي بيترجم الأسوأ من الرسالة مش الجيد من الرسالة،
0: بيقرب بنبرة مختلفة.
1: علشان ده بقى متعارف عليه جدا، بقى كل الحاجات اللي فيها سوشيال ميديا أو في حاجات فيها تواصل بقى في رياكشنات علشان يقول إن في الوقت ده هو مبتسم والوقت ده حزين وهكذا.
0: الإيموجيز تقصد؟
1: مظبوط. علشان كده يفضل إن أنا أكلم الشخص، أرن عليه وأكلمه فويس وأقول له الحوار اللي حصل كذا كذا كذا.
0: يعني قبل ما حل مشكلة الكومنت أصلا على سوشيال ميديا، أنا محتاجة أعالج ده بيني وبين الشخص.
1: لو اتكتبت وما لحقتش تاخد وقت وأنا حسيت إنه الكلمة مش أفضل حاجة أعزفها فورا. خدت مني وقت وبعد كده رجعت نفسي، أو هو رد أنا كنت كاتبها عادي وبعد كده رد الشخص بيقول إن هو اتضايق، حلو قوي على طول أرن عليه إذا كان في علاقة وتواصل بيني وبينه. لو مفيش تواصل دي قصة تانية، لكن في تواصل بيني وبينه أرن عليه وأقول له هل أنت حبيبني؟ أنا بعتذر، أوضح له وجهة نظري وأقول له هل أنت حابب أن أنا أشيل الكومنت خالص ولا أنا أرد عليك باعتذار لكل الناس قدام كل الناس، واللي هو يقوله أعمله.

0: احييك عليه. بس هو اجابته نسبيه فانا هجاوب اجابات كتير قوي لان هي ليه نسبيه لان تختلف حسب الكلام اللي اتكتب ده. هل في تجريح شخصي ولا تجريح على الفكره؟ هل في مش عارف ايه ولا في ايه؟ في حاجه كتير قوي. اوكي، فلو النهارده الكلام اللي اتكتب فيه تريقه على الفكره كفكره في وجهه نظري، سيب الكومنت موجود وفي ناس تانية هترد. هيعمل ريتش عالي يعني.
1: يعني تريقه على فكره، انا اسفه اني بقطعك بس
0: يعني
1: مش فاهمه يعني تريقه على فكره.
0: نزله محتوى معين. أوكي. بتقولي فيه وجهه نظر ما، فيدخل واحد قال لك ايه ده اللي انت بتكتبيه ده، الكلام ده غلط. اوكي، هو في الحاله دي هو بيتكلم على مين؟ مش بيتكلم عليك كشخص،
1: بيتكلم على الفكره.
0: بيتكلم على الفكره. فانا رايي اذا كان في حوار على الفكره سيب الحوارات اللي على الفكره، لان دي كمان هتزود الريتش على الفيديو اللي انت حطاه، ما فيهاش مشكله خالص. وهتلاقي ناس تانية بتقول راي اخر، وكمان لانه ده فيه احترام لحريه الراي وراي الاخر. اوكي، لكن لو في تعليق مثلا يقول لك حد دخلك انت بتتكلمي عن اي حاجه علميه في غزو الفضاء، فواحد دخل قال لك هو انت اللي لابسه ده، ده شكله ومنظر تطلعي بيه حاجه زي كده،
1: او طريقه كلامك بقى انت رغايه قوي، او انت مش عارف بتعملي ايه،
0: دي هنا بيهاجم شخصك، ده تنمر بشكل واضح ومعلن وظاهر. قدامك حل من اتنين في وجهه نظري. لو انت تعرفي الشخص شخصيا تتواصلي معاه وتقولي له انا اتضايقت من الكومنت بتاعك ده، وانا شايفه ان ده مش افضل حاجه، وارجوك يا اما تعتذر عنه يا اما تلغيه وتتفق معاه، او انا هلغيه لو ده ما يضايقكش. اوكي، لو يضايقك خلاص حضرتك اعتذر عنه او صححه او اعمل كذا.
1: ده لو انا اعرفه. لو هو قال انا مش هعتذر،
0: اوكي خلاص هسيب. هتبقى انت هنا صاحبه القرار، يا اما هتعملي له اخفاء للكومنت، وده في امكانيه انه يتعمل في كتير قوي مواقع السوشيال ميديا، يا اما هتقولي له اوكي انا هسيب ده، بس لو حضرتك قررت مره تاني انا هعمل لك بلوك من على صفحتي. يبقى كلام واضح. اوكي، فانت هنا قدامك اختيارات كتير قوي، او اوكي شكرا زي ما انت كتبت انا من حقي ان انا ارد عليك.
1: انا لسه انا بدي اسال حضرتك الصراحه، يعني حاسك قلت افكار كتيره، بس ماذا لو انا عندي رد؟
0: مظبوط، لو انت خلاص انت خدتي مبادره بشكل ما، الشخص اللي قدامك لم يحترم هذه المبادره، وفي المبادره دايما بنبدا بانا، ما بقدرش بانت. يعني ايه؟ يعني هقول يا يوستينا لما حصل انك كتبتي كذا كذا كذا انا شعرت بكذا، يمكن تكون انت ما تقصدش، بس ده اللي انا شعرت بيه وحبيت اشاركك باللي انا شعرت بيه. اوكي، طيب الشخص اللي قدامك ما اعتذرش ما تراجعش، انت عندك رد تحبي ترديه، ردي على الرد. قد يكون جزء من الرد مش انك انت تهاجميه، لان دايما بيقولوا ايه المتنمرين الالكترونيين او المتنمرين حتى في الحياه العاديه، جزء من الغذاء اللي بيجيله هو من رد الفعل بتاعك اللي اوقات بيبقى عنيف او صعب، واللي بيوصل له رساله ان هو انتصر.
1: عامه حضرتك رديت على سؤال انا لسه رايحه له، بس
0: شفت انا ازاي بقرا الجزء ده وبجاوب في المستقبل.
1: هسيبك تكمل ده وبرده هسال السؤال لانه اتوقع في اجابات تانية غير ده يعني.
0: اوكي، انا محتاج اسال نفسي سؤال، اللي كتب الكومنت ده كتبه ليه؟ في اسباب كتير قوي بتخلي ناس تدخل تكتب كومنتات مختلفه. ساعات ان هو في الحياه الحقيقيه بيتم التنمر عليه، وهو غير قادر ان يدافع عن نفسه، فبيدور على الحلقه الاضعف واللي هو محمي فيها. ايه اكتر مكان انا محمي فيه؟
1: ان
0: انا كنت مستخبي ورا الشاشه،
1: صح؟
0: ما حدش هيطلع يديني بالبنيه في وشي، ما حدش هيعمل لي حاجه، لو حد هيديني بنيه انا هعمل له بلوك، محمي. فاعمل ايه؟ ما يمارس ضدي امارسه ضد الاخرين. انا بحاول اعمل ايه؟ اخد الاسباب وأحللهم واحد واحد ونفكر إيه الإجابة المناسبة للسبب ده. هل يمكن أن يكون طريقة ردك على كومنت بتاع واحد بيتنمر عليكي هي الطريقة اللي تساعده في المستقبل إن هو يحط حدود في الحياة ويحمي الآخرين؟ يعني بمعنى إني وأنا برد عليه بطريقة مناسبة
1: أفحمه،
0: يعني مش لازم أفحمه،
1: في الغالب ده بيكون أغلب دافع الشخص اللي بيدافع عن نفسه.
0: برافو، أنا مش عايزك تفحميه. ليه؟
1: أوكي.
0: لأنه لو أنت أفحمتيه ده معناه إنه هو انتصر عليك،
1: لأنك رديت
0: استفزيتي،
1: صح،
0: وقلتي له يا كذا ومش عارف إيه وإنت ما بتفهمش وكل التعبيرات اللي احنا بنشوفها. أوكي، فأنا هعمل إيه أول ما يجيلي الكومنت الغلس ده؟ أول حاجة هعملها هاخد نفس عميق وطلع النفس.
1: النفس ده بيطلع بعده نار. بقى نار طلعه بغضب.
0: بجد خدي نفس عميق. لو الكومنت ده ينفع تنتظري عليه 10 دقايق قبل ما تردي، ارجوكي روحي افتحي التلاجة اشربي كوبايه ميه، ما تدخليش في تورته، يعني ما تعمليش حاجه مش مغذيه مش مفيده، واشربي شويه ميه، اطلعي في البلكونه تنفسي شويه هواء، لفي حوالين الجهاز 3 لفات، اعملي اي حاجه كده تهديكي
1: تشوش

0: الفكره شويه,
1: الغضب اللي في لحظتها
0: صح.
1: بعد كده هسال نفسي سؤال, ايه الرد اللي انا لما هرده هيساعد الشخص ده بشكل ايجابي, بشكل ايجابي ان يصنع في حياته تغيير ما ايجابي وهيحميني وفي المستقبل ما ندمش عليه. اوكي طبعا كل ده بياخد وقت
0: طبعاً.
1: ففي كومنتات بتحتاج رد سريع,
0: وقت ومجهود
1: سريع. اوكي انا حتى نصيحه كمان بحب اقولها لكل الناس اللي بيحبوا ينزلوا محتوى, بلاش تنزل محتوى كتير طول الوقت. ليه؟ لان ده بيخلي ذهنك مشغول طول الوقت ان انت منتظر كومنتات من الناس, ولو حد اتنمر عليك انت في حاله تأهب بشكل شديد طول الوقت ان لو حد رد عليك وازاي ترد عليه. لكن لما بندي مسافه طبعا الا اذا كان الشخص ده هو ده شغله فمضطر يعمل كده. انا مش بحكي على الاشخاص البروفيشنال اللي شغالين في انهم بينزلوا محتوى, لكن بتكلم على الناس الغلابه اللي زيي وزيك. يعني مش عارف انت غلبانه زيي ولا لا, ممكن مش غلبانه,
0: نفس الغلبانه.
1: اوكي الناس غلبانه اللي زيي. اوكي نزل محتوى كل فتره وخلاص, نزل محتوى في حد نزل كومنت معين في تنمر, هاخد نفس, هبعد عن البتاع ده اذا مش محتاج رد سريع, هسال نفسي ايه الرد اللي المفروض ارده بطريقه ما تساعده هو كمان وتساعد المستمعين. خلي بالك الناس بتتعلم من الطريقة اللي بيرد عليها. فمثلا أديك النماذج لبعض الردود, انك تقولي له مع تحفظ الشديد على الطريقة اللي حضرتك عبرت فيها عن رأيك واللي فيها بتعتدي على شخصي كشخص, اشجعك انك انت تعلق على المحتوى بدون التجريح في الاشخاص. فول ستوب. انت كده عملت ايه؟ وصلت رسالة, وضحت كذا. عايز اقول لك في الاوقات اللي زي كده لما بيكون الرد بتاعك محترم قوي هتلاقي ناس
0: صح.
1: كانه انا بحس في الوقت ده بيحصل ايه, كانه مش بروحانها عشان انا قسيس يعني, لكن انا بحسها وكانه ربنا هيبعت ناس هي نفسها اللي تقف تتكلم عنك
0: صح.
1: لانه لقيوا يقول لك كده البنت يوسينا دي بنت محترمه وبتتعامل شكرا. مع ناس باحترام يعني, بدي مثل يعني شكرا. بدي مثل. اوكي فهتلاقي ناس بيدخلوا بيساعدوا هم في ان يرد بشكل محترم برضو بس بيحمي حقك. فازاي اكون طب الشخص ده بقى عملت معاه كده وراح كرر برد بطريقه مش كويسه, حذرته. اوكي بلوك. هو البلوك اتعمل ليه؟ بس انا في رايي دايما البلوك نعمله بعد ما نحذر الاشخاص.
0: طب بص يا سيس, يعني حضرتك قلت جزء من الاسباب اللي بتخلي حد يعمل كده, احنا هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل بقيه الاسباب اللي حضرتك قلتها ونكمل عليها تاني. ليه حد ممكن يكون بيتنمر على حد على السوشيال ميديا؟ حضرتك قلت واحد بس, انا اتوقع ان في حاجات تانية. هنروح فاصل بسرعه, نسمع حاجه بسرعه جدا وهنرجع تاني نكمل حلقتنا عن التنمر الالكتروني.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل. بفكركم ان في سما بودكاست احنا بنحكي على تأثير السوشيال ميديا على حاجات كتير في حياتنا, والنهاردة بنتكلم عن التنمر الالكتروني. قبل الفاصل سألت الأسيس مينا, هل في أسباب تخلي الحد يتنمر على الشخص اللي قدامه من خلال السوشيال ميديا؟ بس يا أسيس أنا مش عايزة أجاوب على السؤال ده دلوقتي عشان أنا جه في دماغي سؤالين, خلي السؤال ده في الآخر كده نحل بيه الحلقة. وإحنا بنعمل الأسئلة مع الناس, في ناس كتير قالت أنا مش بعمل الكونتنت أو مش بعمل محتوى فمش بيجيلي كومنتات سخيفة. هل المحتوى اللي بيتعمل شرط انه الشخص يجيله كومنتات رخمة او لأ؟
1: هو عامة انا لو انا عايز احمي نفسي من التنمر الالكتروني اختفي من ان انا اشارك باي حاجة او اي كومنت او اي محتوى,
0: ما عملش اكاونت
1: باي شكل من الاشكال على السوشيال ميديا. اوكي, بس ده مش افضل حاجة. ليه؟ لانه احنا بقى جزء من الحياة هو السوشيال ميديا, فمش معنى انا مش بشارك بمحتوى يبقى انا مش هيجيلي تنمر. ليه؟ لان ممكن مجرد ان انا ابقى اعلق على كومنت بتاع حد بشكل ايجابي,
0: صح,
1: ممكن افاجئ بحد تاني داخل يشتم فيا,
0: فده اسمه تنمر برضه,
1: وده اسمه تنمر برضه. فهو مش هو ده اللي يحميني قوي. لكن طبعا المشاركه المتوازنه على السوشيال ميديا, ان ما يكونش حياتي كلها هو ان انا بحط كومنتات لناس او ان انا بحط محتوى يبقى عندي حاجات تانية اخرى في الحياه, ده بيحميني من المستوى جرعه التنمر العاليه. لأنه في بعض الناس لما بتلاقي حد مثلا بيشارك وفي ناس بتتفاعل معاه, هو بيبقى متعمد أنه يدخل يقلل من المحتوى بتاعهم أو يقلل منهم كأشخاص,
0: صح,
1: عشان يثبت لنفسه أنه هو الأقدر أو الأقوى أو الأحسن أو. وده كمان ما بيلغيش أن أنا في الحياة العادية ممكن يحصل تنمر, فعشان كده أنا محتاج أتعلم إزاي أحمي نفسي في العموم بغض النظر عن التنمر ده كان التنمر الإلكتروني أو تنمر في الحياة بشكل عام.
0: في سؤال من الأسئلة اللي سألناها للناس كان انه انت بتعملي ايه لو ابنك او بنتك اتعرض للتنمر على السوشيال ميديا. في ناس كتير قوي منهم قالت اني هتدخل, وفي ناس تانية قالت لا انا مش هتدخل انا هسيبه, وفي ناس تانية قالت انا مش هتدخل لغاية ما حس ان في وقت مفروض اتدخل فيه, مفروض اعمل ايه؟
1: بشكر جدا يا يوستينا على السؤال الجميل ده. بصي ببساطة, انا في الاول محتاج اسأل نفسي سؤال, هل انا كبابا وكماما جوه البيت انا بستخدم التنمر كاسلوب حياة جوه البيت؟ بمعنى هل احنا طول الوقت بنتنمر على ابننا؟ هل طول الوقت بنتريق عليه على شكله على لبسه على تصرفاته؟ لو انا طول الوقت بعمل كده, ابني لما يدخل على السوشيال ميديا او في الحياة عامة وحد يتريق عليه, هو يستقبل الكلام ده ان هو عادي. ليه؟ لانه بيتعامل معاه في البيت, هو هم اوريدي بيقولوا له ده في البيت. وده اوقات بيتحول الى الى الى, إلى بيسموها نبوة ذاتية التحقيق, اللي هو ايه, انا بيتقال عليا ان انا وحش وفي السوشيال ميديا بيقولوا نفس الكلام, يبقى اذا انا وحش, واللي بيقولوا ده
0: الفكرة.
1: ده صح, وهعيش ان انا وحش بالكلام السلبي اللي اتقال. فانا واحد لازم اراجع الطريقه اللي انا بتكلم بيها مع عيالي. اتنين, في العموم بشكل عام انا هو لما هو بيشوفني ازاي بتعامل, لما هو بيتجاوز طريقه التعامل معايا او انه في اخرين بيتجاوزوا التعامل معايا, فلو اللي حواليا انا بعرف اقول لا سوري انا مش قابل الكلام ده, ومش بحول التريقة بتريقة ان نرد على التريقة بتريقة, هو بيقلدني بشكل غير مباشر. هو بيتعامل مع اصحابه على السوشيال ميديا, فلما يجي حد يتريق عليه هتلاقيه هو بيعمل ايه, بيبعت له يقول له سوري انا مش موافق او مش قابل الطريقه دي في الكلام.
0: اوكي,
1: لو انا بمارس الصمت العقابي في البيت ان انا لما بتضايق من حد او حد يتنمر عليا اخصمه لمده اسبوعين ثلاثه, عارفه هو هيعمل ايه؟ مجرد ما حد هيضايقه هيعمل له بلوك وهيقعد بالشهور ما بيكلموش, لان دي الطريقه اللي هو شافها في الحياه العاديه في الريال لايف. حلها ان انا امارس اراجع نفسي كبابا وماما في التعامل, بعد كده بساعده. انا ضد التدخل الا في حاله الخطر. يعني ايه؟ يعني حد هدد ابني بصوره فيك معينه او بحديث مش صحيح وبيحاول يبتزه, في حاله الابتزاز في الحاله دي انا لازم اتدخل وساعد ابني مثلا ان احنا نروح لاقرب اسم ونروح نشتكي. ان في الاول هنقول للشخص, هنواجهه, هنطلب من حد اكبر يتدخل في الموضوع, الدنيا ما تعالجتش يبقى هساعده. لكن ان انا ادخل مثلا في بعض الامهات او بعض الاباء بيعمل ايه, هو معاه الاكونت بتاع ابنه وده سليم لغايه سن معين. اللي مش سليم ايه؟ ان يروح يرد بالنيابه عنه. وده غلط، لان انا ما اديتش ابني فرصه مساحة ان يتعلم من هذا الموقف. ما هو لما اديتش فرصه ان يتعلم من التنمر الالكتروني، هو مش عارف بكره وبعده يتعامل مع الولد اللي هيتنمر عليه في الجامعه ولا هيتنمر عليه في الشغل بتاعه. فلا، انا مع ان انا بسمع ابني، بسمع مشاعره، بتناقش معاه، بفكر انا وهو الطريقه الامثل للرد تكون شكلها ايه، واترك ليه هو حريه. ان افرض قال لي لا انا شايف ان انا اعمل كذا، هقول له اوكي حبيبي جرب ويغلط ويتعلم من خطأه فيزداد نضج.
0: بصراحة وأنا أم وبسمع حضرتك، يعني جت في دماغي سؤال، اللي هو يعني احنا هنتريق على عيالنا؟ يعني ما أكيد احنا ما بنتريقش على عيالنا،
1: بنتريق عليهم.
0: إلى أي مدى أنا أكون بقول إن ده دي تريقة؟ يعني مثلا لو رحنا مصيف والولد أو البنت سمروا قوي، دي تريقة؟ يعني لما أقول له أنت إيه ده، أنت بقيت صمادة مثلا، أو
1: ده سؤال حلو قوي. لو أنا رأيت إن السمار قوي ده حاجة مش حلوة وهزرت عليها، ده هيخلي ابني يتعلم ان هو لما هيشوف واحد على السوشيال ميديا لونه أسمر هيتريق عليه. لان انا بربي في ثقافة كمان فيها، احنا واحد من الاسباب اللي بتخلينا نتنمر واللي هنأكد عليها بعد شوية، انه احنا موجودين في مجتمع مش بيقبل المختلف. فانا عايز، انا بشرتي مثلا قمحوية، عايز كل الناس بشرتهم قمحوية، بس جوه السوشيال ميديا بنتفرج على كل ألوان البشرة، بتفرج على كل اشكال الاجسام. فالمجمل العام انا في فرق ما بين انه انا ابني جسمه زاد شويه، فانا اقول له حبيبي خلي بالك لانه الغدد الدهنيه اللي بتتكون في جسمك هتعيني بكره وبعده عشان تقدر تكون بتقللها وهكذا، او هتكلم معاه بطريقته. وما بين اقول له ايه ده انت بقيت تخين وفشله ومش عارف ايه، وده انت بقيت دبدوبه، ده غير مقبول. لكن الاولاني مقبول. فالنهاردة أنا ابني بطل يمارس رياضة، فجسمه عضلاته ما بقتش كما يجب وبدأ يكبر رفيع زيادة. في فرق ما بين أقول له أن العضلات مهمة في جسمك، وبين أنا أقول له أنت عامل زي البوصة ومش عارف إيه وإيه وإيه. الهدف اللي ورا كلامي، هل الكلام فيه جرح ولا لأ؟ هل بوصمه بالكلام ده بشكل ما؟ هل كلامي يساعده أن يتغير للأفضل بشكل إيجابي، ولا أنا بحمسه بكلام سلبي عشان أحاول أغيره؟ ودايما التعبيرات السلبية مش هي المساعد الأفضل للناس على التغيير. كل ده بيساعدني كبابا وماما أنا بتكلم،
0: صح؟ كأنه ده المؤشر أو المقياس اللي فيه أحط كلامي أقوله ماشي أنت، أنا كده ده تنمر ولا لأ؟ ده بقى ينطبق على أنه ده بيأكل كتير، لأ دي ما بتاكلش خالص، ده مش عارف شعره عامل إزاي، لأ ده مش عارف بناكل قد كده بيض عشان نبني عضلات. دي كلها حاجات تندرج تحت بند التنمر.
1: وأنا كمان محتاج أسأل نفس السؤال كبابا وماما، إيه الحاجات اللي موجودة في جسم ابني مش مقبولة في المجتمع، وهما ممكن يكونوا المجتمع اللي حواليه بيتنمر عليه فيها؟ اوكي، لو في حاجه ينفع اغيرها اغيرها.
0: ازاي اعمل الميكس ده بين اني اغير وما اتنمرش؟
1: وفي حاجه تانية ما ينفعش تتغير، هي جزء من جسمه، اساعده ان هو يقبلها عن طريق ان انا اعمل دعم زياده في النقطه دي. اديكي مثلا، اوكي، شاب صغير، طفل صغير عنده وحمه ما ليها شكل مش افضل حاجه في وشه، اوكي، وفي امكانيه ان يتعمل عمليه لازاله هذه الوحمه، وعندي الامكانيات الماديه ان اعمل كده، والاولاد طول الوقت يتريقوا عليه في الفصل، ليه ما اعملهاش؟ لو ما عنديش امكانيه ان اعملها، او ممكن تعرضه لخطر معين، الولد عنده ظروف صحيه تخليه ما يعملهاش، يبقى محتاج ادعم وجود الوحمه دي. ادي مثال عملي بقى، انا بنتي لما كانت صغيره، وقت ما هي كانت صغيره، هي دلوقتي في الجامعه، لكن وقت ما كانت صغيره هي شعرها كيرلي، في الوقت ده ما كانش بيبقى مقبول البنات اللي شعرهم كيرلي، وكان بيتم التريقه عليهم في المدارس بشكل كبير جدا.
0: صح.
1: بنتي قبل ما تدخل كي جي 1 المدرسه، وانا وشريكه حياتي كنا طول الوقت بندعم الشعر الكيرلي، وطول الوقت واو ايه الجمال ده. فلما دخلت المدرسه، لان هي مدعمه صح في البيت في الحته دي، لما كان في ناس بيتريقوا عليها ده ما كانش بيأثر فيها، وهي دلوقتي كبرت، ودلوقتي احنا بقى جزء من الجمال والشياكه والشعر الكيرلي اللي كان زمان مش مقبول، مع ان هي اوريدي ده مدعم جواها، فهي حاسه بجمال الشعر الكيرلي. طب لو واحده شعرها مش كيرلي، ده معناه انا مش جميله؟ لا طبعا جميله. احنا في مجتمع، مره ثانيه هقول الجمله دي، احنا في مجتمع ساعات مش بيساعدنا ان احنا نتعلم ان نقبل الاختلاف وأن نرى الجمال الموجود في كل اختلاف. مين قال البشرة الفاتحة بس هي اللي جميلة؟ مين قال البشرة السمرة بس هي اللي جميلة؟ مين قال الأشخاص الطوال بس اللي جمال؟ وهكذا. فلما بعلم ابني أن يقبل الاختلاف وأنه يدرك أنه متميز حتى باختلافاته ودعم ده بشكل صحيح، ده بيساعده كمان على التعامل مع التنمر الإلكتروني أو التنمر اللي بيجيله من أي حتة ثانية.
0: هعلق على آخر حاجة حضرتك قلتها في المثل بتاع بنت حضرتك بتاع الشعر الكيرلي، أوقات بيبقى التنمر، بما أني أم وبشوف ده برضو، أوقات بيبقى التنمر مش أني بقول لابني دي حاجة وحشة، لكن أني أنا ببين أن دي حاجة تعباني، اللي هو أنا تعبت من تسريح الشعر، ما تعرفوش منتج يسهل، مش عارف إيه، يا باي لو شعرنا سهل التسريح كان زماننا رحنا الفرح في مش عارف إيه. فأوقات بيبقى التنمر كأنه فكرة بتترمي في دماغ ابني أو بنتي وأنا مش قصده. فغالبا يعني ملخص اللي حضرتك قلته في موضوع الأهل ده، مش بس أني أتدخل إزاي أو أعمل إيه، لكن كمان أن إحنا نراجع كلامنا، نحطه على مسطرة
1: مضبوطة. متفق معك 100%. أسأل نفسي سؤال، الجملة اللي أنا بقولها لبنتي دي لو أنا وأنا بسرح شعرها، وأنا برضو في وقت مقويت وأنا بسرح شعرها كنت مضغوط ومتضايق، أوكي، لو أنا وأنا بسرح شعرها قلت لها مثلا إيه الشعر السلك ده أو إيه الشعر الخيش ده، تأثير الكلمة دي ممكن يبقى شكلها إيه في المستقبل؟ فمراجعة كلامي، وإذا قلت كلمة غير مناسبة أو غير صحيحة أو فيها تنمر أعمل إيه؟
0: أعتذر. قبل ما تنقل لسؤال الأسباب، لو أنا ابني بقى اللي بيتنمر، ابني أو بنتي، وأنا مسكته كده في كومنت على الفيسبوك ولا إنستجرام ولقيته هاري صحابه تريقة وتنمر والموضوع بقى صعب، أعمل إيه؟
1: محتاج جدا أني أنا أتكلم معي وأحكي معي على مدى تأثير هذا التنمر على أصحابه، وزي ان هو ده حتى لو اصحابه النهارده بيضحكوا فعلى المدى الطويل هم بيتألموا او بيتضايقوا. وان انا اساله سؤال، لو انا استخدمت نفس التعبيرات دي معاك او تعبيرات مشابهه، انت هتتعامل معها ازاي؟ واني ارجع مره تاني اراجع الطريقه اللي انا بتعامل بيها معاه او مع اخوه او مع الناس اللي حواليا شكلها ايه، لانه ساعات الاولاد بتوعتنا بيبقوا هم انعكاس على شخصياتنا
0: كتير، مش ساعات، كتير.
1: فلو انا متنمر هطلع متنمر صغير،
0: صح،
1: ولو انا بحترم حدود الناس اللي حواليا هلاقي اولادي غالبا مش لازم بالظبط لكن بنسبه عاليه،
0: صح.
1: فلما احكي معاه اوجهه اتناقش معاه اشوفه اخليه اساعده ان يشوف رد فعل الحاجات اللي انا بيقولها النهارده في المستقبل عليه وعلى الاخرين، وان اشجعه على الاعتذار لما يعمل حاجه مش سليمه، ده بيساعد على المدى الطويل.
0: طيب اساسا احنا عايزين نقفل كده بالسؤال بتاع ايه الاسباب اللي يخلي الشخص يتنمر، علشان على السوشيال ميديا طبعا، علشان في الغالب جزء من الحل هو ان احنا نعرف الدوافع. يمكن لما نعرف الدوافع نبطل ندخل الديبيت بقى بتاع ارد ما ردش، مين اللي يرد بدالي، اسيب الكومنت، اعمل بلوك. فايه الاسباب اللي بتخلي الناس تكتب كومنت رخم وسخيف على السوشيال ميديا؟
1: هعتبر اجابتي للسؤال ده هو ملخص لبعض الافكار اللي قلناها خلال الحلقه،
0: أوكي.
1: ايه الاسباب اللي تخلي شخص بيتنمر؟ ببساطه الهدف الاساسي من التنمر دايما هو ان هو بحاول اقلل من اللي قدامي من خلال ان انا اظهر سلطه معينه من كلمات معينه بشكل ما، اوكي. طيب ليه الناس بتعمل كده؟ بتعمل لاسباب كتير قوي. ساعات في بعض الناس بتعمل ده بدون ما تدرك اساسا خطوره التنمر، فهو مش مدرك خطوره اللي بيعمله. في بعض الناس لما بيعرف خطوره ده بيتراجعوا. السبب التاني انه اوريدي بيتم التنمر عليه من الناس حواليه، فبيدور على اشخاص اضعف يطلع عليهم التنمر اللي كان بيحصل عليه،
0: أوكي.
1: واحسن مكان امن اقدر اتنمر على الناس بدون ما يؤذوني قوي هو وراء الشاشه. السبب التالت ان يكون عنده هو نفسه مشاكل نفسيه او ضغوط نفسيه معينه مش عارف يعبر عنها، محدش بيتنمر عليه، لكن هو عنده مثلا صغر نفسي شديد جدا، هو عنده احساس بالضعف شديد جدا، فانا عايز اعبر عن ان انا كبير. دايما يقولوا يوستينا ان الشخص الكبير واحده من علاماته انك لما تقعدي معاه تحسي انك كبيره.
0: واو.
1: طب الشخص الصغير من جوه لما تقعدي معاه تحسي انك صغير قوي، فهو من كتر ما هو حاسس انه صغير قوي فكومنتاته على الناس اللي حواليه دايما
0: بتقلل
1: بيطلع
0: منهم
1: الحاجات الوحشه اللي فيهم وضعفاتهم وعيوبهم، وبيكبر الحاجات الوحشه عشان يقول لنفسه ايه،
0: انا
1: كويس زي الفل. فاوقات ده بيكون السبب بشكل ما. السبب الرابع، طبعا في اسباب تانية لكن اقف عند السبب الرابع، انه احنا ما تعلمناش نقبل اننا مختلفين. كل ما بتعلم اني انا مش لان انا في مجتمع محافظ بلبس بلبس معين، يبقى إذن لو حضرتك لبست لبس مخالف يبقى أنت منحرفة وأنا اللي كويس ومتدين. لما أتعلم إن أنا أقبل إن مش كله لازم يكون بنفس اللون. من فترة شفت فيديو لشخص فاتح البشرة داخل في وسط قبائل البشرة بتاعتهم أفريقية غامقة شوية, وإزاي إن العيال كل هو بيصور ردود فعلهم, فالعيال كل ما كانت تشوفه عيال كتير قوي تطلع تجري وتعيط. ليه؟ لأن هم ما تعودش إن يشوف حد ببشرة مختلفة عن البشرة اللي هو شايفها طول الوقت. أوكي. أنا مش بلوم العيال, هم حقهم لو هم مش شايفين ده. لكن لو أنا ابني قاعد على السوشيال ميديا وطول الوقت بيتريع على الناس اللي حواليه اللي بيعلقوا بأفكار مختلفة أو بيعيشوا سلوك مختلف, أنا محتاج أقول له اقبل اننا مش كلنا زي بعض, واختلافنا لا يعني اننا في حد حلو وحد وحش, ده جزء من طبيعة البشر.
0: ينفع اسأل سؤال اخير؟ انه لو انا عندي كومنت عايز اقوله على حاجة حد عاملها, اعمل ايه عشان اقول الكومنت ده, او الكومنت ده يتحط تحت سياق انه كومنت محترم بيعبر عن وجهة نظري, ما انا كمان انسان وعندي وجهة نظر, بس ما جرحش ولا تنمر على الشخص اللي قدامي.
1: اختلف حوالين الفكرة
0: مش او الشخص.
1: التصرف
0: اختلف حوالين الفكرة
1: أو التصرف.
0: أوكي.
1: مع تأكيد احترامي وتقديري لصاحب الفكرة أو لصاحب التصرف.
0: أوكي.
1: دايما دي واحدة من علامات النطق, إن أنا بفرق من الشخص وما بين التصرف.
0: ينفع تدينا مثال شكل كومنت مثلا؟
1: أوكي, بشكرك على ده. مثلا حد كتب حاجة معينة بيقول رأيه في الكلاب اللي في الشوارع.
0: أوكي.
1: أوكي, ده واحدة من الحاجات القوية جدا المنتشرة دلوقتي وعليها حوارات كتير قوي.
0: صح.
1: هو شايف انه مثلا وجود الكلاب في الشوارع دي حاجة مهمة بتحافظ على تنوع البيئي. انا شايف انه عددها كبرت بشكل كبير جدا ويجب ان التعامل معها بشكل حاسب, زي بالضبط لو في اي كائن زاد واثر على التنوع البيئي. في فرق ان انا اقول له يا كذا, يا مش عارف ايه, يا اللي ما بتفهمش, يا اللي وراك دولارات انت بتوزع بيها ومش عارف ايه, وما بين كده النهارده كده انا اتريقت عليه, شتمته,
0: ما وصلتش الفكره,
1: في الدوافع بتاعته وافترضت حاجات واكدت عليها جوايا, وما بين نقول له انا بحترم وجهه نظرك بس في دراسات علميه بتقول انه الاعداد بالطريقه دي هتاثر على كذا كذا, وفي فيديوهات بتقول ان في بعض الكلاب في مناطق معينه بقت شرسه فبتهاجم اطفال صغيره وبتاذيهم. هنا الاختلاف بقى على ايه؟
0: الفكره او الموقف.
1: او الموقف, مش على الاشخاص. مش من حق ان نهين الاشخاص, لكن من حق ان نعبر عن افكاري بطريقه لا تقلل من الاخرين, لان يمكن انا نفسي, يعني هقول لك على حاجه يا سينا, مثلا لو احنا مش الحلقه مش عن الكلاب, اوكي, لكن انا واحد من الناس بحب الكائنات جدا جدا, ومن فتره طويله لو حد كتب بوست ضد فكره هذا اللي بيحصل دلوقتي انا هبقى متضايق جدا. بس النهارده وانا بشوف الخطر اللي بيحصل على كائنات اخرى وعلى البيئه, حسيت ان لا, لازم يكون في تعامل جاد باحترام للكائن الحي, لكن في تعامل جاد للحد من هذا الانتشار. فانا نفسي اللي كانت عندي فكره معينه من فتره بقت عندي فكره مختلفه.
0: اوكي,
1: سؤال, لو انا لما كان عندي الفكره بتاعه زمان حكمت على الاخرين اللي عندهم فكره بتاعتي دلوقتي ان هم غير رحماء وان هم مش كذا كذا, انا خسران كتير.
0: صح. شكرا جدا.
1: شكرا.
0: شكرا جدا ليكم, وهنستناكم في حلقه جديده من سما بودكاست نكون بنناقش فيها تاثير السوشيال ميديا على حاجات مختلفه, زي ما ناقشنا تاثير السوشيال ميديا على التنمر وعلى الشخصيات والتنمر الالكتروني.

0: هو في السكة اللي أنا ماشيها مع المسيح، أنا بس مسؤول عن نفسي وعن علاقتي بالله، ولا أنا جوايا مسؤولية وعليا مسؤولية ناحية الناس التانيين؟ طب إيه المسؤولية دي وشكلها إيه وعملها إزاي؟ ده اللي هنتكلم عنه ونتناقش فيه في حلقتنا النهاردة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: إيه الأخبار؟
1: أنا كويس حبيبي، زي الفل،
0: كله بخير؟
1: كله جميل.
0: كيرو، احنا على مراحل السكة اللي احنا ماشيينها، وخاصة الكام حلقة اللي فاتوا واحنا بنتكلم على نوعية حياة الشخص اللي بيتبع المسيح، احنا وقفنا على حاجات يا اما انا بعملها مع نفسي او لنفسي، يا اما انا بعملها تجاه الله والناس اللي حواليا طرف تالت.
1: ايوه،
0: زي مثلا ما اتكلمنا عن التسبيح، انه انا بسبح الله قدام الناس، فالناس يعتبروا طرف تالت في القصة او مع الناس. بس هل انا بقى ليا دور فاعل ناحيه الناس؟
1: طبعا انا ليا دور ناحيه الناس، انا عايش وسطيهم، لانه زي ما اتفقنا في حلقه الكنيسه لو تفتكر، وقلنا انه المؤمن ليه دور في الكنيسه لازم يعمله. ولكن النهارده عايزين نوسع دايره شويه. انا مش هتكلم بس عن دور المؤمن ناحيه اخوه المؤمن فقط، لكن دوري انا كمؤمن بقى تجاه العالم اللي حواليا ده كله.
0: أنا كمان ليا دور ناحية بقية العالم؟
1: طبعا، ده أنا أتكلم عنه كمان في حلقتك الجاية أكتر.
0: أوكي،
1: تمام. بس عايز أبتدي بحاجة مهمة جدا. العالم اللي احنا عايشين فيه بيقولوا أنه هو ابتدت موارده تنقص. الموارد دي اللي هي مثلا في الفلوس، واللي هي الأكل والشرب والمواد الخام والمزروعات والنباتات والكلام ده كله. فده خلى الناس تعمل إيه؟ تخاف وتحوش وتخزن عندها كل حاجة بشكل كبير. فتلاقي مثلا تنزل سوبر ماركت تلاقي في عرض مثلا ثلاثة وعليهم ربع عيدية، فناس تشتري حتى لو فضل عن احتياجها.
0: صح.
1: وخلت رغبة العطاء عند الناس تقل، لأنه الشخص يدي يقل وعنده أسباب منطقية. ليه؟ لأنه اللي معاه مكفيني بالعافية.
0: صح.
1: وهو مرتبي بيكفي بيتي بالعافية، فأنت عايزني كمان أطلع منه جزء وتصدق بيه أو أتحرك بيه ناحية الناس. ولانه المجتمع دايما بيربط فكره العطاء بالاجر، يعني انت لما تدي ربنا هيشفيك ويعافيك وينصرك على مين يعاديك. ودايما نلاقي ناس مثلا تستعطي في الشارع مثلا بينتظروا انهم ياخدوا منك حاجه عشان يدوك دعوتين حلوين. تمام. فالناس بقت حتى بتدي رغبه في انه يترد لها دوت
0: بشكل ما
1: بشكل ما.
0: اوكي،
1: فعشان كده العطاء بقى موجود بس بشكل قليل، وبقى موجود بشروط، وبقى شحيح، وبقت الناس بتخاف تعطي لأسباب منطقية ولأسباب موجودة واقعية حوالينا في العالم. فابتدى البني آدم يحس أنا مش محتاج أعطي بأي شكل من أشكال. فلما نيجي للكتاب المقدس نلاقي أنه الكتاب بيحط لنا مفهوم العطاء مختلف شوي. أنت محتاج تعطي مش عشان خاطر ده ترد لك، أو مش عشان خاطر ربنا يعني يحميك وفلوسك تكتر ويطرح البركة فيها، لكن انت محتاج تعطي لأنه العطاء هي صفة أصيلة موجودة في الله نفسه.
0: أوكي.
1: الله إله معطي. الله إله سخي. انت اسمك ايه؟
0: كريم.
1: كريم. ففي لغتنا العربية انه الكريم ده جاي من ايه؟
0: كثير
1: من
0: الكرم. العطاء.
1: انه كثير عطاء. تخيل انا دورت في الكتاب المقدس على لقب كريم ده لله، لقيته موجود بس مش معناه انه كثير العطاء. كلمة كريم في الكتاب المقدس معناها ثمين او غالي، زي الاحجار الكريمة كده.
0: مكرم.
1: بالظبط. فلما يتكلم مثلا عن دم المسيح يقول انه دم كريم. لما يتكلم مثلا عن المسيح ويشبهه بانه هو الحمل المذبوح يقول لك انه حمل كريم. او مثلا ذبيحة كريمة، زي الاحجار الكريمة كده.
0: صح.
1: انها غالية او حاجة زي كده. ليه؟ لأنه الله عايز يوصل حاجة مهمة جدا، أن العطاء اللي الله بيعمله مش بيعمله بهدف الكرم وبهدف يعني أنه هو بيخرج حاجة زيادة عنده، لأ، هو بيعمله لأنه هو صفة أصيلة فيه. دايما أقول لك الشخص الكريم لأنه هو عنده فلوس زيادة شوية. بيتحول إمتى للبخل؟ بلاش كلمة البخل، أو بيتحول إمتى لفكرة أنه هو بيبقى مش قادر يعطي أو يتوقف عن عطاء؟ لو هو الموارد اللي عنده قلت. تمام. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله بيعطينا باستمرار. فالعطاء اللي الله بيديه لنا لانه كريم ومكرم وغالي، ولان احنا غاليين عنده. فالله بيشوفني ان انا كمان شخص كريم. تعرف انه بسبب فهمي للاسم ده وسميت ابني كريم. عشان اه طبعا لانه انا حبيت الكونسبت ده او في الكتاب المقدس حبيت المفهوم ده انه الله كريم وغالي وشايفنا احنا كمان مكرمين. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. فسر العطاء مش لانه انا كريم لانه الشخص ده انا شايفه كريم. فسر العطاء مش لان انا سخي في العطاء وبوزع يمين وشمال وفلوسي كتيره ووزعها ناس اللي حواليا. لا انا بعطي لانه النفس الانسانيه اللي قدامي غاليه جدا تمام مكرمه جدا فعلا الله ولازم تكون غاليه عندي. مش كده داود يقول في مزمور 41 طوبى يعني يا بخت يا هناء للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ونجيه رب. يا بخت كل شخص بيبص للمسكين انه غالي قوي يديله حتى لو معهوش. لو تفتكر معايا حادثه حصلت مع الرب يسوع المسيح كان قاعد في الهيكل كده ودخلت ناس عشان خاطر تعطي من اموالها في الخزانه وقتها. وده امر متبع في كل الديانات انك لما تروح بيت الله عشان تعبد بتخرج جزء من اموالك وتحط تمام. فالمسيح كان قاعد كده ففي ناس اغنياء وعندهم فلوس كتيره دخلوا عشان خاطر يوزعوا الفلوس دي او يدوها في الصندوق اللي بيلموا فيه العطاء في الهيكل. وفجأة ظهرت امرأة فقيرة مسكينة كان معها أرخص حاجة ممكن تكون مع أي حد اللي هي فلسين اللي هي أقل عملة في الوقت دوت موجودة أوكي. وراحت أعطت دوت وحطته في الهيكل ومشيت. فراح المسيح قام ما سابش موقف يعد كده وخلاص. قال أنتوا معتقدين أنه الناس دي كرماء يعني معطئين؟ لا. ليه يا رب؟ لأنه الناس دي أعطوا من فضلاتهم يعني أعطوا من الحاجة الزيادة اللي عندهم. لكن هذه المرأة اعطت من اعوزها يعني هي كانت ممكن تقول انا بيتي اولى بالفلوس دي
0: صح.
1: انا عيالي اولى بالفلسين دول يعني اجيب بيهم مثلا رغيفين عيش او عيالي تعشوا النهارده بدل بيتوا جعانين. لكن هي شافت انه الله كريم في عينيها الله غالي في عينيها وشافت انه الناس اللي محتاجه فلوس دي هي ايضا كريمه وغاليه. فانا عندي استعداد اتخلى عن حاجه غاليه عندي واقدمها لربنا. وده اللي عمله المسيح على الصليب وده اللي عمله الآب السماوي الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الكتاب المقدس بيقول أنه الله شفنا مكرمين وغاليين جدا جدا فقرر أن يعطينا أغلى حاجة عنده اللي هو الرب يسوع المسيح.
0: وكأنك يا كيرو عايز تقول أنه الله مش بيدي علشان عنده لكن هو بيدي علشان هو مين واحنا بالنسبه له مين.
1: برافو.
0: فلما انا كمان ادي انا مش بدي على حساب انا معايا ايه او معايا كام لكن بدي على حساب انا مين والشخص اللي قدامي انا شايفه ازاي.
1: مظبوط.
0: فلو انا شايف انه انا بتبع المسيح وعايز اتشبه بيه وبصفاته وبجماله لان هو الله الظاهر في الجسد فانا زي ما هو معطي انا محتاج اكون معطي وأدي بسبب الهوية دي.
1: مظبوط.
0: مش بسبب أنا معايا قد إيه.
1: مظبوط.
0: بس خليني مثلا يعني أحطك برضو على ناحية تانية في تحدي ومثل يمكن بيتقال كتير في مجتمعنا إنه اللي يعوزه البيت
1: يحرم على الجامع
0: يحرم على الجامع. وإنت يعني أنت قلت في النص إنه الست مثلا الأرملة دي حطت كل اللي عندها كل معيشتها. بس انا ممكن في بالي اقول يمكن ما اعرفش قصتها قوي بس ممكن في الاول في الاخر امر ولا ليها زوج ويمكن ما لهاش اولاد ولا ليها اولاد ممكن يبقوا في حياتهم ودنيتهم وهي ادت من احتياجها هي الشخصي. بس انا هبص على حاجه اكبر من كده انه انا شخص مسؤول عندي التزامات والالتزامات دي مش رفاهيه. فهاجي واقول لنفسي انا مش مثلا اللي دخل على قد اللي خارج لان انا يدوبك بصرفه على الدلع. لا هو اللي دخل على قد اللي خارج لاني باكل واكل الناس منه اللي هو اللي انا مسؤول عنهم. فلو حد تاني محتاج انا مش هفكر ان انا اديه.
1: صح.
0: خلي حد يديه من فضلاته قصدي من اللي يفضل منه احسن له وكلنا هنبسط. يعني ده هيبسط لان معاه زياده وحاس انه عمل حاجه صح وانا هبسط لان انا اللي معايا زي ما هو منقص منه واللي اخذ هيبسط لانه اخذ حاجه من الكذا مش هيفرق معاه بقى ده اداني من اللي عنده احتياج وده اللي اداني من اللي عنده زياده.
1: الحقيقه الفكره دي قد تكون منطقيه بالعقل البشري وخلي بالك عايز اكد على حاجه انه مش كل فكره منطقيه فكره صحيحه لانه اوقات المنطق بيخدعنا بشكل كبير. المنطق بيقول ان انت عندك احتياجات وفي فلوس موجودة على القد، فانت تصرف الفلوس دي في الاحتياجات الموجودة، مش محتاج ان انت تعمل اكتر من كده. اوكي، لكن من ناحية تانية وانت بتفكر في حاجة زي كده، انت تحولت لشخص اناني، تحولت لشخص بتفكر في نفسك بس مش بتفكر في غيرك، انت تحولت لشخص ضد مبادئ وتعليم المسيح تماما. وفي وقت من الاوقات كان الرسول بولس وهو بيعلم اهل كورنثوس على العطاء حط المثال ده قدامهم، قال لهم بصوا انا مش هقول لكم العطاء وبركات العطاء وفرد العطاء، بس انا هحط قدامكم صورة يسوع المسيح الذي من اجلكم افتقر وهو غني. بولس كان بيقولهم ايه في المقطع ده؟ بيقولهم يسوع ما كانش مضطر يجي في دينا، ولا مضطر يجي يتجسد، ولا مضطر يجي يظهر في العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن المسيح كان قاعد في ملكوته وقاعد في السماء ملك زمانه، ليه اختار انه يخلي نفسه وياخد صورة عبد ويصير في شبه الناس؟ لانه عارف اللي هو عمله ده، العطاء اللي هو عمله انه اعطى نفسه بالكامل وبذل نفسه بالكامل، ده يكون سبب بركة وخير للناس اللي حواليه. فالعطاء الحقيقي بيعلمك انك تخرج برا دائرة ذاتك وانانيتك وتبص على الناس اللي حواليك. وخلي بالك الانسان بيحتاج انه هو يعمل الامر دوت من وقت للتاني، ما بصش على نفسي قوي. واحد اسمه مورغان سليجمان، ده مؤسس علم النفس الايجابي. انا ما فهمش قوي في علم النفس، بس انا قريت التعبير ده يعني او التايتل بتاعه كده. بيقول الناس في الحياة ثلاث انواع: ناس بتسعى انه هي تحقق اغراضها وتحقق مطالبها وتحقق شهواتها بشكل كبير جدا، والنوع الثاني بيدور انه هو ينجح في الحياة، ولما ينجح هو ينجح ناس غيره، زي مثلا حد مثلا عنده مصنع مثلا كبير او عنده مزرعة كبيرة، فهو لما نجح بيشغل ناس عنده، بيخلي الناس تشتري وتقبض وتاخد فلوس. ده مثال. قال لك وفي ناس هنا بتختار انها تبذل نفسها لاجل الاخرين. فما انا بتكلم معاك كده بفتكر مثلا واحدة زي الام تريزا، كلنا نعرفها ونسمع عنها. هذه المرأة اللي وهبت حياتها كلها عشان تخدم مرضى الجزام في العالم، كانت ممكن تقول انا مالي، انا اسف يعني في التعبير، ما يروحوا في داهية كلهم، ما يموتوا، هو انا احن عليهم من ربنا؟ ده فكر اناني. وللاسف انا وانت وناس كتيرة بفكر في حاجة زي كده اوقات كتير، انه انا وقتي وطاقتي ومجهودي وفلوسي ومواردي اخصصها لي انا، انا اولى بيها. تمام، بس العطاء بيكسر جواك فكرة الانانية ومحبة الذات، وبيخليك تخرج وتدي دواء للناس اللي حواليك بشكل او باخر.
0: وكأني بأدرك حقيقة انه اللي عندي مش مني.
1: برافو.
0: وان اللي ربنا كرمني بيه انا بس وكيل عليه.
1: اشكرك، الكلمة دي جميلة جدا، ودي صدمة المسيح نفسه. انا وكيل على فلوسي، وكيل على صحتي، وكيل على وقتي، وكيل على امكانياتي. والكتاب المقدس بيقول كده انه محتكر الحنطة يلعنه الشعب. يعني لو انا بحتكر الموارد اللي عندي والامكانيات اللي عندي والفلوس اللي عندي ومش بشارك بيها ومش بساعد بيها حد، ده كده الشعب يلعني. لكن دايما هتلاقي الشخص المعطاء هو اكتر شخص محبوب. الشخص السخي هو الشخص الناس بتحبه. مش بس كده، الشخص اللي بيعطي بسرور برضا مش غصب عنه. انا في اوقات كده اشوف ناس يعني بتطلع الفلوس من جيبها بالعافيه ومش حابه تعمل حاجه زي كده. عشان كده بولس برضو يقول أهل كورنثوس: المعطي المسرور يحبه الله. فالله بيحب المعطي اللي بيعطي بسرور وبيعطي بسخاء وبيعطي هو راضي عن حاجة زي كده وبيخرج برا نفسه. فالعطاء بيخليك بتتشبه بيسوع المسيح، انك بتخلي نفسك، بتتخلى عن مجدك، بتتخلى عن سلطانك، بتتخلى عن حاجة اللي تديك قيمة، وبتخليك كمان تقف قصاد نفسك وتقول انا قيمتي مش في الفلوس، انا قيمتي في حب الناس، انا مش قيمتي فيما املك، لكن انت فيما اعطي. فكل ما بدي اكتر كل ما بتحرر من فكرة اني شايف نفسي ان انت في الفلوس. مش بس كده، المسيح نفسه لما حط نفسه في مقارنة مع المال قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما الله او المال. ليه؟ لانه عارف كويس قوي انه المال هو سيد قاسي، ممكن يدمرك، ممكن يخليك بتفكر في نفسك بشكل كبير. والحقيقة الميديا والأفلام والمسلسلات اللي حوالينا اللي بنشوفها بتوصل الفكرة دي، إزاي حب المال بيوصل لحب الذات، بيوصل للطمع، بيوصل للانتقام، بيوصل أنك ممكن تقتل اللي قدامك عشان خاطر أنت بتحب الفلوس. لكن العطاء بيحررك من هذه السيادات الموجودة، بيحررك من هذا الشر اللي موجود حواليك. فكل ما بتعطي اكتر كل ما بتكسر مشاعر وبتكسر افكار جواك موجوده بشكل كبير جدا.
0: اللي انت بتقوله ده كيلو مخليني ابص على المبدا اللي العالم بيقوله والمبدا اللي الكتاب بيقوله. انه في عز احتياجي العالم بيقول لي زي ما كنت بتقول حوش كوش جمع، وعلى الناحيه التانية الكتاب بيقول انه لما تبقى في عز احتياجك ادي ادي من احتياجك. وزي ما انت بتقول هو يبان مش منطقي بقوانين عالم، بس تسمح لي اشاركك انا المره دي بقصه
1: طبعاً
0: بتفرق معايا قوي في الكتاب المقدس. واحده من اشهر معجزات المسيح انه اشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين.
1: ايوه،
0: بس المبهر بالنسبه لي مش في المعجزه، في الحوار اللي قبل المعجزه، انه اتباعه التلاميذ راحوا قالوا له الناس جعانه، فقال لهم اكلوهم. فهم فكروا في تفكيرين منطقيين جدا، انه ابعتهم كل واحد يروح بيته وياكلوا ويرجعوا تاني، او لو احنا اللي هنأكلهم هنجيب فلوس منين نأكل كل العدد ده. وكأن نظرتهم على الموارد البشرية، على القوانين الأرضية، على المبدأ العالمي بتاع انه انت عشان تشبع الناس محتاج يبقى معك كتير
1: كتير،
0: فهات كتير. والمسيح قال لهم انتوا معاكوا ايه؟
1: اعطوهم انتم ليأكلوا،
0: اعطوهم انتم، انتوا معاكوا ايه؟ معنا 5 خبزات وسمكتين، اللي هو لو واحد بس فينا جاع هيقوم بيهم لوحده مش 5000 واحد. والعجيب انه بالخمس خبزات وسمكتين كله اكل وفاض كمان.
1: بالظبط.
0: بس انا ازاي بقى اخد خطوه عمليه ناحيه العطاء؟ يعني اللي انا حكيت القصه اللي انا حكيتها مع الكلام اللي انت بتقوله يقول ان الموضوع تحدي عكس الطبيعي. فانا ازاي اعود نفسي على عكس الطبيعي؟
1: اوكي، رقم واحد ابص على شخص المسيح نفسه، هو النموذج بتاعنا. هو اللي عرف يعملها بشكل عملي، هو ما تخلاش عن فلوس قليله ولا فلوس كتيره، لكن تخلى عن مجده لما يقول الكتاب انه اخلى نفسه اخذا صوره عبد. يعني المسيح كان في مكانه كبيره جدا لكن قدر يسيبها بكل حريه. فده يعلمنا انه المسيح كان شايف انه احنا غاليين بشكل كبير، فانا لازم ابص للناس ان هم غاليين. لو انا كريم مش بحب الناس وبشوف الناس ان هم غاليين على قلب ربنا قوي، عمري ما اقدر ادي. دي حته مهمه جدا، فلازم ابتدي اغير نظرتي للناس بناء على نظرتي للمسيح نفسه. فكل ما بعرف المسيح اكتر واتشبه بيه اكتر، كل ما الناس يغلوا في عناية اكتر يبقى ليهم مكانه مختلفه. ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج ان انا اوظف امكانياتي وقدراتي ومواهبي ومجهودي وفلوسي بشكل افضل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي بقبض مبلغ مثلا معين، اوكي، لازم قبل كل شيء افكر ازاي هدي المبلغ دوت قبل ما افكر احتياجاتي. لان لو دخلت بس ان اقسم الفلوس دي لاحتياجاتي انا الشخصيه هتخلص.
0: صح.
1: هتخلص خلاص،
0: دايما عندي حاجه اصرف فيها.
1: برافو عليك، دايما هلاقي احتياج. لكن اخلي الناس اولويه في الحته دي، وعلى فكره دي اصعب حاجه. ليه؟ لانه في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي العالم كله بيعاني منها وغلاء الاسعار والحروب والجهل والخوف من بكره انه ممكن يحصل فيه ايه، فالناس بتدور على فكره ايه؟ انها تحوش، انها تامن مستقبلها، انه انا يعني مش عارفه بكره هيجي ايه، فانا هشيل الاكل مثلا دوت او الطبيخ اللي عندي داخل بكره وهكذا. الكتاب بيعلمك لا، انه قبل ما تشيل نفسك شيل غيرك، فكر في غيرك في البدايه. فشوف انا اقدر اساعد الناس حواليا بايه. طب افرض انا راجل فقير مثلا، معيش فعلا فلوس وفلوسي على قدها مش مكفياني انا شخصيا، شوف اقدر اخدم الناس ازاي، شوف اقدر اتحرك ناحيه الناس ازاي، اخرج بره ذاتي ازاي. فممكن واحد مثلا يقول لك انا معيش فلوس لكن معايا طاقه ووقت مثلا اني اوصل حد، اني مثلا اساعد حد. بنت ناس يقول لك اساعد مثلا اخت ليا في الكنيسه او في جسد المسيح في شغل البيت وشغل المنزل، ده نوع انواع العطاء. واحد بس يقول لك انا ما عنديش امكانيات جزدانيه بس عندي امكانيات نفسيه اني اقعد مع الناس واسمعهم. واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظري قوي في اجتماعات الكنائس يا كريم، الشباب والشابات اللي بيحطوا على عاتقهم ان هم يقعدوا مع الاطفال عشان ذويهم واهليهم يقدروا يحضروا الاجتماع. ده نوع عطاء مهم جدا ونوع عملي جدا. هم اختاروا يحتملوا دوشة الولاد الصغيرين ورخامتهم وغلاستهم وخناقاتهم مع بعض وصوتهم العالي عشان يدوا فرصة ساعة ونص ساعتين لكل أب وأم انهم يحضروا الكنيسة جوه. ده ناس وظفت الإمكانيات اللي عندها بشكل صحيح، قررت انها تكون سخية مع الناس اللي حواليها. الحاجة الثالثة والأخيرة انه حط موضوع قصاد ربنا، صلي قوله رب انت عايز اتحرك الوقت الجاي ازاي، عايزني اساعد مين واساعده ازاي، والله يديك نعمة وحكمة ومعونة في حاجة زي كده. لان اوقات احنا بنتحرك بعاطفنا البشرية، واوقات ربنا يكون عايز نعمل حاجة بشكل مختلف. انا عايزك تعطي بس بتعطيش بالشكل ده، اعطي بشكل مختلف. فهنا بيجي دور روح القدس اللي جوايا اللي بيرشدني ويكلمني ويقول لي اتحرك ازاي. فلما اتحرك لازم عطاء ما يكونش نابع من مشاعر انسانية، لكن لازم يكون نابع من وصية الهية ومن صوت الهي بيقول لي اعمل ايه ومعملش ايه.
0: اللي انت بتقوله ده كيرو فكرني برضو بقصة حكاها السيد المسيح، وكان ده اول شخص يوصفه بوصف الغبي، وانه كان الغني الغبي، وغباءه مش عشان غني بس، لانه لما لقى انه دخله كتر قرر انه يعمل مخازن اكبر.
1: أيوة.
0: ويحط حاجات اكتر ويخزن كل ده ويقول لنفسه ايه، كلي واشبعي واستريحي واتبسطي وعيشي براحتك. وساعتها وكأنه الكلمة الغباء بتاعه انه انت النهاردة نفسك هتأخذ منك. اللي انت جمعته ده سبته لمين؟ اللي انت استفدت بيه ولا غيرك استفاد بيه؟ واعتقد انا بقى في حالتي انا يعني بضحك، انا الفقير الغبي. انا مش الغبي الغبي، انا الفقير الغبي اللي انا معيش، لانه الحياة دلوقتي صعبة. فكل ما يجيلي اقول لنفسي الحقي باللي بيجيلك، كلي واشبعي واستريحي وبستي عشان غدا تموتي. مش شايف انه في ناس تانية محتاجة، وانه الله اللي بيغنيني. وده يحطني بقى قدام سؤال، ليه؟ اعتقد سألته في الحلقة اللي فاتت. العادي ان الناس معاش فلوس، خاصة في الوقت اللي احنا فيه، العادي ان الناس محتاجة. لو انا في وقت جالي زيادة، انا محتاج اقف وقفة صحيحة قدام ربنا واقول له ليه؟ ليه في 1000 جنيه زيادة الشهر ده؟ ليه؟ انت عايزني اعمل ايه؟
1: بالظبط. وده قلب حلو يا كريم، يا ريت يكون عند كل الناس اللي تسمعها النهاردة، انه كل حد يحس انه دخله بيزيد يبقى كده عطائي لازم يزيد.
0: صح.
1: ولازم اوظفه بشكل جيد. وده الكتاب المقدس بيقوله، انه يعني لازم تخرج برا نفسك شوية وتختبر فرح العطاء وحرية العطاء وعطاء حرارك. عارف كل ما الانسان بيحوش اكتر كل ما بيحس بالخوف اكتر.
0: صح.
1: كذبوا من قالوا انه كل ما معاك فلوس اكتر كل ما تحس بالحرية. الفلوس لما معاك اكتر وتملكها اكتر هي تملك فيك اكتر. تخيل لو انا وقع مني 10 جنيه النهاردة هزعل شوية، لكن لو وقع مني 100 جنيه
0: هزعل اكتر.
1: هزعل اكتر. لو 1000 جنيه هزعل اكتر. لو 100,000 جنيه ممكن اموت نفسي. صح.
0: صح.
1: ليه؟ لان الفلوس غالية قوي. فربنا في العطاء عايز يقول لك رسالة، خلي الناس اغلى من الفلوس، خلي الناس كريمة في عينك اكتر بكتير جدا من الفلوس هي الكريمة في عينك. لأنه يوم ما ده هيحصل، يوم ما تختبر حرية وفرح ومحبة وتواصل مع الناس مختلفة ما اختبرتوش قبل كده في حياتك.
0: طب ايه رأيك يا كيرو تصللنا للقلب ده، انه يبقى أمين. عندي وعندك وعند كل الناس اللي بتسمعنا. أمين. القلب اللي فعلا يستغلى الناس اكتر من الفلوس.
1: أمين. يا رب بنرفع يا رب قلوبنا قدامك عن كل يا رب أنانية وكل بخل يا رب، وكل مرة يا رب احنا اكتنزنا يا رب فلوس نفسنا ومحسناش بالناس اللي حوالينا، وكانت في ناس محتاجة وناس بتموت وناس يا رب بتصلي بقالها زمن، واحنا كنا عارفين يا رب لكن احنا كنا غير مكترثين يا رب وغير مهتمين يا رب بالناس اللي حوالينا. بنصلي يا رب ان الوقت اللي جاي تزود رغبتنا في العطاء اكتر واكتر. بنصلي يا رب انك تدينا يا رب النعمة والمعونة والامكانية، احنا نحب الناس يا رب ونتجه ليهم يا رب ونخدمهم بكل عطايا رب اللي عندنا، اخدم بوقتي وبطاقتي، اخدم بفلوسي، اخدم بقعداتي، بسمعي للناس، بامكانياتي، بمواهبي يا رب. علمنا نخرج بره نفسنا ونبص عليك انت ونتعلم منك انت، انك معلم صالح ومحب وجميل. ورتنا يا رب العطاء بشكل عملي، محتاجين يا رب نعطي زي المسيح اعطى حياته للمنتهى، ونحب يا رب الناس اللي قدامنا ونشوفهم قد ايه غاليين ومكرمين زي ما انت بتشوفنا غاليين يا رب على قلبك. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك كريم،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والمره دي انا عايز اتحداك انه اكيد واحنا بنحكي عن العطاء جه في دماغك اسم حد بعينه انت عارفه محتاج، يمكن محتاج فلوس، يمكن محتاج وقت، يمكن محتاج مجهود، يمكن محتاج حضن او ودان تسمع. وشجعك انتحرك ودي هذا الشخص، واختبر قد ايه الله بيكرمك وبيباركك كل ما عطائك بيزيد، وكل ما بتتحدى الطبيعي بعطائك اللي مش طبيعي. وشجعك انه تكمل معانا السكة اللي احنا ماشيينها في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. اضطرار واختيار، كلمتين يبدو أنه ليهم نفس الوزن أو نفس النغمة الموسيقية، لكن ما أبعد الفارق بينهم. في فرق بين واحد مضطر يعمل حاجة وواحد عنده رفاهية الاختيار يعمل كده أو لا. الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في أمور بيبقى عندنا فيها اختيار، وفي أمور بنبقى مرات مضطرين نعملها. في رسالة فيليمون وعدد 14 بيقول كده: ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. الرسول بولس بيكلم فيليمون الراجل الغني اللي هو عايش في مدينة كولوسي، وبيقول له أنا عايزك تقبل أنسيموس. أنسيموس ده العبد الهارب اللي سرقك في يوم من الأيام، بس بيقول له أنا مش عايز أعمل كده غصب عنك، مع أنه ليا الحق أني أعمل كده، أني أكلمك وألزمك بأنك تقبله، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. يعني أنا مش عايز ألغيك من المشهد وأفرض عليك الأمر ده وأقولك اقبل أنسيموس، وأنا كأب روحي ليك بقولك اعمل كده، وانت غالبا نتيجة انك شخص جميل هتكون بتوافق، لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. انت هتعمل الخير بس ساعتها هتبقى مضطر انك تعمله، مش بتختار انك تعمله. والحقيقة كتير من المرات محتاجين نقف في حياتنا وقفات ونراجع بعض المواقف اللي موجودة في حياتنا. هل احنا عملنا هذا الأمر على سبيل الاضطرار ولا على سبيل الاختيار؟ هل يا ترى أنا بحب الناس على سبيل الاضطرار ولا على سبيل الاختيار؟ هل يا ترى مفروض علي محبة الناس؟ أنا قابل فلان بالعافية، لحسن لو ما قابلتوش ممكن في منفعة ما ممكن أخسرها. هل أنا خضع لزوجي بالعافية لأنه لو ما خضعتش أنا الحياة مش طايقاه، بس لو ما خضعتش ممكن البيت مش عارف يحصل فيه ايه؟ الحقيقة في امور احنا محتاجين نراجع فيها نفسينا شوية، لانه ممكن نكون بنعمل حاجات على سبيل الاضطرار، ونتيجة ان احنا بنعملها ملزمين بالعافية كده غالبا مش بتطلع بطريقة جميلة. انا بعمل الشيء وانا مضطر اعمله، بس ما اجمل اني اعمل الخير وأنا بختار بملء إرادتي أني أعمل كده. خليني أقدم لحضرتك وخليني أقدم لحضرتك أعظم مثل ممكن تشوفه في الخير اللي اتعمل مش على سبيل الاضطرار ولكن على سبيل الاختيار. محبة الله لينا، الرب يسوع المسيح بذل نفسه طوعا واختيارا لأجلنا. هو مش مضطر يعمل كده، هو مش مضطر انه يعلق على عود الصليب ويصلب لاجلي، هو اختار انه يحبني. بيقول الكتاب: احببتهم فضلا يقول الرب. هو بدون اي شيء، بدون اي حاجه كويسه فيا، هو حبني، هو اختار انه يقبلني، اختار انه يحبني، اختار انه يتصلب بدالي على عود الصليب. محبة المسيح ليا هي محبة اختيارية من قلب المسيح، هو اختار انه يقبلني ويتصلب بدالي. ما اجمل هذا المثل، ده مثل حلو جدا، ده اعظم مثال لينا عن انه الرب كان ممكن، لو تخيلنا يعني فرضية خيالية، كان ممكن يقول انا مش بحبهم، الانسان ده خاطي، الانسان ده هالك، خليني أرميه في الجحيم وأخلص، يعني إنجاز التعبير. لكن المسيح اختار أنه يحبني، اختار أنه يمشي رحلة الألم لأجلي. أنا كمان إذا كنت عيني على المسيح، وإذا كنت باصص على المسيح، وإذا كنت شايف محبة الله ليا بهذا الشكل، أنا هينعكس علي هذا الحب، وأقدر ساعتها أختار أني أحب الناس اللي أساءوا إلي. هقدر ساعتها أحب شريكي، أحب شريكتي، هقدر أحب أولادي اللي ممكن يكونوا تعبني، هقدر أقبل وأحب الناس اللي ممكن يكونوا
مش ألطف حاجة معايا اللي ممكن يكونوا بيتعبوني أو بيختاروا إن هم يضايقوني، لكن أنا هختار بملء إرادتي إني أقبلهم وإني أحبهم لكي لا يكون خيرك على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. أنا بختار بإرادة حرة إني أقبل عمل الله في حياتي، إني أقبل الناس وزي ما هو قبلني أنا كمان قبله، زي ما المسيح قبلني أنا كمان بختار إني أقبل إخواتي، أقبل ناس يمكن جرحوني، يمكن وجعوني. يمكن بتسمعني النهاردة وفي حياتك شخصية وجعتك، يمكن بتسمعيني وفي حد أساء إليكي ومش عارف تتخطى هذا الأمر، لكن كلمة الرب لينا لكي لا يكون خيرك على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. اللي عاوز الرب يعمله النهاردة في حياتك وحياتي إنه يديلك إمكانية إنك تختار بملء إرادتك قبول الآخر. أنا مش مفروض عليا، أنا مش ملزم إني أقبل ده، لكن أنا بحب الرب ونتيجة محبتي للرب أنا قابل إني أختار إني أقبل الناس، أختار إني أحب الناس، أختار إني زي ما الرب قبلني زي ما الرب حبني أنا كمان أحب اللي حواليا. الرسول بولس بيقدم لينا هذا التحدي، بيقدم لينا هذا الدرس من كلمة الله: حب الناس على سبيل الاختيار. يا رب أشكرك لأجل محبتك لي، أشكرك يا رب لأجل القبول، أشكرك لأنك اخترت أنك تحبني. أنا بصلي لي ولإخواتي ادينا نعمة يا رب ودينا معونة علشان نختار نعمل الخير، ما يكونش خيرنا، ما تكونش محبتنا، ما يكونش أي حاجة بنعملها على سبيل الاضطرار، لكن نختار نكرمك، نختار نعيش لك، نختار نحب الناس، نختار نعمل كل حاجة لأجلك. شكرا أنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين ومتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين برا بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا، مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزورهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده، أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي. انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقيت عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده، الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمقصورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس ان الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرأ معايا الكلمات دي اللي موجودة في أشعياء 62، من اجل صهيون لأسكت ومن أجل أورشليم لأهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط. فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يدي لك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين إكليل جمال بيد الرب،
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقولك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول له يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي، مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول له يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك.

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

0: رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
1: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
0: نسمع مع بعض.
1: هلأ انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينها غالية وفضة كمان.
0: لشو المسبحة بقى؟
1: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
0: ايه أنا عم بسأل لأني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
1: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
0: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
1: ايش ولك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
0: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
1: رجعت تمزح يعني؟
0: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
1: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
0: لك صدقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
1: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
0: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
1: ايوه قنينه الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
0: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
1: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي علمك شو لازم تعمل.
0: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
1: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير أنت أستاذ عليه.
0: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
1: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
0: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
1: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
0: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي غير شكل؟ الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
1: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلا كمان. هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي. غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: هي يا سيدي مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، نشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم بساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشو.
1: اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟

0: عم شوف قديش صارت ولدقنك لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: كان انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك شو بك متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت. كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر. دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من المدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي. من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمة ومنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي بيهتم فيي بيرعاني بيرشدني بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاة حياتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109: أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وتبيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن وبخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله. ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، بيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول: صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: 22.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وبخور وعطر ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وحنطة وبهائم وغنم وخيل وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح 13.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أشكرك لأنك أنت الحياة، بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد، وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي. لكني ملأت كتابي بالكذب، فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب. وملأت كتابي بالزخارف الشكلية، فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله اغسل كتابي من الخطية، بيض صفحتي بالصفح واقبل توبتي ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري، أريد شيئا من خارج ذاتي، عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا. الفائدة الذي احنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس ياخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة احنا منديها، لانه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من اول ما وصل للناس وفي حياة المسيح والى الان. اخونا العزيز نزال الحسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب التثنية، الأصحاح 21.

إذا وجدتم قتيلا في الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم لتملكوها مطروحا في الخلاء ولا يعرف أحد من قتله، يخرج شيوخكم وقداتكم ويقيسون من مكان القتيل إلى المدن التي حوله، فأقرب مدينة إليه يأخذ شيوخها عجلة لم يحرث عليها ولم تجر بنير، وينزلون بها إلى واد لم يحرث فيه ولم يزرع وفيه ماء يجري دائما، ويكسرون رقبة العجلة في الوادي، ويتقدم الأحبار لأن المولى إلهكم اختارهم ليخدموه، ويبارك باسمه ويفصل في كل خصومة واعتداء، ويغسل كل شيوخ تلك المدينة القريبة من القتيل أيديهم على العجلة التي كسروا رقبتها في الوادي، ويقولون: لا أيدينا سفكت هذا الدم، ولا عيوننا رأت الذي فعل هذا، اغفر يا رب لشعبك إسرائيل الذي فديته، ولا تحسب جريمة سفك هذا الدم البريء ضد شعبك، فيغفر الله لهم هذه الجريمة. بذلك تزيلون جريمة سفك الدم البريء من بينكم، لأنكم عملتم ما هو صالح في نظر الله. إذا خرجتم لتحاربوا أعداءكم ونصركم المولى إلهكم عليهم وأخذتم منهم أسرى، ورأى أحدكم بين الأسرى امرأة جميلة فأحبها وتزوجها، فحين يأتي بها إلى داره فإنه يحلق رأسها ويقلم أظافرها ويرمي الثياب التي كانت عليها لما أسرت، وتقيم في داره تبكي أباها وأمها شهرا كاملا، ثم بعد ذلك يعاشرها ويصبح زوجها وهي زوجته، فإن لم تعجبه بعد ذلك فإنه يتركها تذهب حيث تشاء، ولا يبيعها بمال ولا يستعبدها لأنه أذلها. إن كان للرجل زوجتان، واحدة محبوبة والأخرى مكروهة، فولدت له الاثنتان بنين، وكان الابن البكر للزوجة المكروهة، فحين يوزع ميراثه على أبنائه لا يحل له أن يجعل ابن المحبوبة بكرا ويفضله على البكر الحقيقي الذي هو ابن المكروهة، بل يقر بأن ابن المكروهة هو البكر، ويعطيه نصيب اثنين من كل ما يملكه، لأنه هو أول ثمار عنفوان أبيه وله حق البكورية. إن كان لرجل ابن عنيد متمرد لا يسمع لكلام أبيه ولا لكلام أمه وهما يؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأخذانه إلى شيوخ مدينته في اجتماعهم عند بوابة المدينة، ويقولان للشيوخ: ابننا هذا عنيد ومتمرد لا يسمع لكلامنا، وهو مسرف وسكير، فيرجمه كل رجال مدينته بالحجارة حتى يموت، لكي تزيل الشر من بينكم ويسمع كل بني إسرائيل ويخافوا. إن ارتكب واحد جريمة عقابها الإعدام فأعدم وعلق على خشبة،
فلا تتركوا جثته على الخشبة إلى اليوم التالي، بل ادفنوه في نفس اليوم، لأن من يعلق على خشبة هو ملعون من الله. فلا تنجسوا الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: هاني يا هاني،
1: بكرنا من صباح الصبح. ايش تشتي؟
0: اني داري انك تخاف على نفسك وما ترضيش تعمل حاجة داخل البيت، لكن الله يحفظك. قم صلح لي العلاقية ذي ورا الباب حق المطبخ.
1: ايش انا قم ادغدق وصلح.
0: هي بس قم اليوم علشاني.
1: ايوه، وفرض ان انا تعورت ولا حصل بيشي؟
0: ما بيحصل بكش حاجة.
1: الا لا، كمان من اول ما قمت وانا احس ان انا مريض. حسي راسي، شوفي ان انا محموم.
0: ايش من حمى يا رجل، اتق الله، راسك بارد ثلج.
1: بارد ثلج؟ شفتي، الله يعلم ايش في بي. اقول لك انا مريض.
0: ما في بكش حمى ولا راسك بارد.
1: ها شوفي حتى كيف وجهي مصفر، الله يستر. بس
0: كل يوم وانت جالس تشكشك. انا مريض، انا تعبان، وجهي محمر، راسي مخضر. احمد ربك على العافية.
1: الحمد لله، بس أنا أخاف من المرض، كله للمرض.
0: ذحين بتقوم تصلح لي العلاقية ذي ورا الباب المطبخ ولا لا؟
1: أيوة، ليش عادك تصايحين؟ بتوقع بفقعة كما برجع مرض عليك وانت تمارضينا.
0: قم صلح العلاقية بس، امسك ذي المطرقة والمسامير.
1: أوه، أول مرة امسك مطرقة كما، الله يستر. الله، بس لرجع طرق اصابعي شكتسر ظفري.
0: انت اللي ركز، دق على المسمار.
1: خلاص يكفي مسمار واحد.
0: العلاقية بتفلوت، اعمل المسمار الثاني عشان يثبت.
1: انت شكلك ناوي تقرحي واحدة من اصابعي اليوم.
0: دق بس ولا بيحصل بك حاجة. دق بقوة، مو تخوف المسمار.
1: ها دقينا. الله يا اصبعي.
0: مالك؟
1: اصبعي انتقطع. يا الله اصبعي يا ابتي، هل راحت اصبعي؟
0: كيكة؟ ما فيش دم ولا في شيء.
1: الا لا لا، الان بيخرج، الان بيخرج.
0: اقول لك اهدى قليل، ما في بك شيء ولا حاجة.
1: الله انت اسلم، ما تحسيش. شوفي اقول لك بديت ورم.
0: كيف اشوف ماله؟
1: الله
0: ولا في بشي، دقة بسيطة بس.
1: احس انه العظم مكسور، اصبعي اكتسرت. اوه نقصنا اصابعي، انا مريض.
0: استهدي بالله وحقاع، ما بينك شيء.
1: احس انه اصبعي بتفلوت. قومي سريع، بروح الاسعاف يشوفوا لي اصبعي قبل ما تفلت عليا.

0: والله انك قعدتني المستشفى على الفاضي.
1: لا على الفاضي ولا شيء، المهم اننا اطمنتوا على صباعين.
0: اقول لك انك خزيت بنفسك قدام الدكتور، الدكتور لو بيده كان بيقطع لك صباعك انت وحقك الغارة اللي عملته بالمستشفى.
1: ما اللي بيعمل لي كشافة عشان يشوف اذا في بيكسر؟ اشتي يمسكه ويحركه، تخيلي.
0: هي صباعك لا طلع في بيكسر ولا شيء، سليمة 100%.
1: الحمد لله الحمد لله، اسقد انا احس نفسي ان انا مريض ومحموم.
0: انت رجل انت، اتق الله، انت بالمستشفى الان، شوف اللي هم امراض صدق وحمد ربك على العافيه.
1: هي نمشي للبيت، ايش هذه من غرفه؟ شوف الاجهزه كيف كبيره.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا ابني. آسفين، احنا واقفين على الباب، تدخل الغرفة ذي؟
0: أيوة، هذه غرفة غسيل الكلى.
2: أنت تشتغل بالمستشفى ولا إيش؟
0: لا لا، أنا مريض هنا، هذه الغرفة اللي يجي لي 3 أيام بالأسبوع.
2: ليش؟ إيش في باك؟ جلسي جلسي ارتاح بينما يجي دورك وحكي لنا.
1: أول شيء إيش اسمك يا ابني؟
0: أنا اسمي راكان يا خالة.
1: عاشت الأسامي يا راكان، هيا حكي لنا إيش في باك؟
0: بقول لكم قصتي من البداية. كان عمري 14 سنة لما اكتشفوا الدكاترة أنه في بي فشل كلوي.
2: أنت في بك فشل كلوي؟ عادك صغير، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: خلي الأبن يكمل قصته وبعدين؟
0: بدأت الحالة عندي بآلام شديدة بالكلى، ورجعت رجولي تورم بسبب مرض الكلى واحتباس الماء والأملاح بجسمي. كان يجي لي غثيان ونقص وزني بشكل كبير، حتى لون بشرتي تغيرت. وبعد ما الدكاترة عملوا لي التحاليل اكتشفوا إننا مصاب بفشل كلوي مزمن.
2: ماله؟ ما قرروا لك شدوية ولا إبار؟
0: كان قدامي 3 خيارات، أستخدم أدوية ولا الغسيل الكلوي ولا زرع كلى.
1: لحظة، ماله حكي لنا، ليش قالك هذا المرض؟ من فين قالك وانت عمرك 14 سنة؟ يعني عادك صغير.
0: هو معروف إنه من أهم أسباب الإصابة بالفشل الكلوي هو ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وكمان السمنة والتدخين وانسدادات المسالك البولية اللي تحصل بسبب الحصوات. وأنا عندي مرض السكري من النوع الأول.
2: أوه، في بك مرض السكري من النوع الأول؟
0: أيوة، والدكتور كلمنا إنه المضاعفات الكلوية لمرض السكري تحصل بنسبة 50% للأمراض اللي عندهم مرض السكري النوع الأول، والناس اللي عندهم النوع الثاني المضاعفات الكلوية ممكن تحصل لهم بنسبة 10%.
1: يعني أنت كان في بك مرض السكري النوع الأول، وهذا أثر بشكل كبير على الكلى حقك.
0: بالضبط، هذا اللي حصل معي.
2: مين زمان وانت تعمل غسيل كلوي؟
0: لا، ببداية ما عرفنا بمرضي أبي مسكتش وقرر يأخذنا للخارج لمكان معروف بنجاح عمليات زرع الكلى، وسافرنا وعملت العملية.
2: ملا حلو؟
0: لا مش حلو، لأنه بعد ما عملنا العملية هناك اتفاجأنا إن العملية فشلت، وكانت هذه صدمة كبيرة لي ولأهلي.
2: طبعا بعد ما تعبوا وخسروا تكاليف السفر والعملية كيف ما بين صدموش؟ هذا مش قليل.
1: بعدين إيش عملتم؟
0: بعدين خلاص رجعنا للبلاد، وقررت أنا وعائلتي إننا خلاص ما بعملش عملية زراعة كلى مرة ثانية، لأنه حصل لي مضاعفات صحية بالعملية الأولى.
1: وإيش قررتم تعملوا بخصوص علاجك؟
0: قررنا إننا نعمل الغسيل الكلوي،
2: وهذا اللي انت بتعمله اليوم بيدي الغرفة وبيدي الأجهزة صح؟
0: أيوة، بدأت أعمل الغسيل الكلوي هنا، وهذا جاب لي فرصة إننا ألتقي بمرضى فشل كلوي زيي.
1: حلو، عشان تشجعوا بعض.
0: أيوة، عشان نشجع بعض وعشان نقدر نتعايش مع هذا المرض من غير ما تجي لنا وساوس بأنه مرض قاتل.
1: والآن كم عمرك يا راكان؟
0: الآن عمري 21 سنة، وعادنا أعمل الغسيل الكلوي، وقريبا بقدم على دراسة علوم الطيران.
1: ما شاء الله عليك يا ابني، الله يحفظك لاب وكل أمك ويوفقك إن شاء الله.
2: وانت ما تخافش على نساك، هذا ما بيأثرش على صحتك.
0: الحمد لله على كل حال، لكن لازم ما استسلمش للمرض وخليه يأثر على دراستي.
1: كيفك يا رجال؟ عاد إصبعك توقعك.
2: ها؟ لا لا لا، أنا بخير أنا بخير، ما في بيش حاجة.

0: كثير من الأمراض اللي تصيب الإنسان، من هذه الأمراض اللي ممكن إنها تتعالج، في من اللي الطب إلى الآن ما حصلش علاج.
1: والأمراض اللي الطب للآن ما حصلش علاج ألزمت الشخص المريض إنه يتعايش معها.
0: وراكان اللي كان بقصتنا اليوم كان من المرضى اللي حصل لهم مرض الفشل الكلوي، لكنه قدر إنه يتغلب على المرض بالقوة والصبر والتكيف معه.
2: ومثل ما تعرفوا تقوم الكليتين بدور مهم جدا بجسم الإنسان، وتعتبر من أهم الأعضاء في به. ورغم صغر حجم الكليتين لكن تقوم بتنقية دم الإنسان بصفة مستمرة ما دام على قيد الحياة.
1: يمر بالكلية ما يقارب عن 200 لتر من الدم أثناء الدورة الدموية المستمرة. الكلى تنقيه، تفرز الفضلات على صورة البول بكمية ما يقارب 1.5 إلى 2 لتر في اليوم والليلة.
0: ووظيفة الكلى مش بس تنقي شوائب الدم من البولينة والكرياتين، لكن كمان تلعب دور مهم بالحفاظ على معدل الضغط الشرياني وإفراز هرمونات تنشط وتجدد العظام وتكثر كريات الدم الحمراء، وتساعد على الحفاظ على معدل حموضة الدم وتركيبته الدقيقة.
1: والفشل الكلوي ينقسم إلى قسمين، الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن.
2: الفشل الكلوي الحاد هو اللي يحصل بكلية سليمة وبوقت قصير، وهذا النوع يحصل بسبب هبوط مفاجئ بكمية الدم اللي يوصل للكلية بسبب نزيف أو فقدان لسوائل الجسم أو هبوط بوظائف القلب، وممكن يحصل بسبب شرب أدوية أو أعشاب سامة للكلية.
1: أما الفشل الكلوي المزمن ممكن يكون وراثي وممكن يكون مكتسب، والمكتسب يعني اللي يحصل لأمراض السكري، أمراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني، والالتهابات الكبيبية الكلوية المناعية، ولأمراض انسداد المسالك البولية سواء كانت حصوات بولية أو أورام بمجرى البول أو حتى عيوب خلقية وتجمعات دموية سبب التضيق بمجرى البول.
2: وتشخيص الفشل الكلوي يعتمد على الفحص الطبي الشامل، ويبدأ عادة بالتاريخ المرضي، لأن علامات الفشل الكلوي تكون خفيفة بالبداية ومع مرور الوقت تتطور لإحساس بخمول عام وقلة النشاط ولخبطة بمواعيد النوم.
0: والمريض يشتكي من قلة الشهية للأكل وغثيان وتقيا وطرش بالصباح، صداع وزغللة بالنظر.
1: بشرة المريض تكون شاحبة مع ميلان للصفرة، حكة مزعجة بالجلد وظهور رعشة بالأطراف،
2: غير ضيق التنفس عند المجهود وأحيانا عند النوم، وآلام بالعظام والصدر ورعاف وسهولة النزف، مع تغير في لون وكمية البول اليومية.
0: وبعد الكشف الطبي يطلب الطبيب المعالج بعض الفحوصات للدم والبول، ويطلب كمان بعض الفحوصات الإشعاعية علشان يحدد الكليتين ووظائفهم. ولما يشخص مرض الفشل الكلوي يبدأ الطبيب بتحضير المريض للعلاج.
2: وعلاج المريض يعتمد على نسبة الفشل اللي وصلت له الكليتين، فإذا الكلى فقدت تقريبا 80% من وظائفه فهنا 20% الباقية تكون قادرة على التخلص من جزء كبير من شوائب البولينة والسموم الثانية، وتكون هذه كفاية عشان يقدر الجسم يقوم بوظائفه من غير ما يحتاج لعمل تنقية الدم بواسطة أجهزة وسائل تعويضية.
1: ويعتمد العلاج بهذه الحالة كمان الحمية الغذائية والأدوية اللي لازم يستخدم المريض.
0: أما إذا وصلت الكلى لمرحلة الفشل النهائي فهي المرحلة اللي فقدت فيبة الكلى أكثر من 80 أو 90% من وظائفه، وتكون النسبة الباقية مش كفاية عشان تحافظ على مستوى مقبول من شوائب البولينة والسموم الثانية، وتبدأ بهذه المرحلة تظهر الأعراض اللي قلنا لكم عليه وبشكل شديد.
2: وبهذه المرحلة يحتاج المريض إنه يستعين بأجهزة ووسائل تعويضية عشان تنقي الدم وتحافظ على حياته، وتشمل الديلزة الدموية، الديلزة البريتونية المستمرة أو زراعة الكلى.
1: العلاج الطبي للفشل الكلوي تطور بشكل كبير بالفترة الأخيرة، ورجع المريض يقدر إنه يمارس حياته تقريباً بشكل شبه طبيعي إلى الوقت اللي تتوفر له فرصة زراعة كلية جديدة.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية بحيث أن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: وعنتها خصوصا أمي بتموت خوف على تامر.
1: اللي بسمعك بيقول إنه تامر ولد شقي وبتحرك وبيغلب، ما هو مثل الملاك محل ما بتحطيه بظل قاعد ويلعب لحاله كأنه ما في حدا حواليه.
0: يعني الماما ساعدتنا سنتين وبكفي، هلا لازم نريحها شوي، خليه يتعود على الأولاد وعلى المدرسة من هلا. يعني بس يصير عمره 4 سنوات بيكون روحة المدرسة عليه كتير أسهل.
1: يلا يا ستي، هاي وصلنا على الحضانة، غطي راسه منيح، الدنيا برا برد كتير.
0: لا تنسى اليوم لازم نمر عند الماما لأنها مشتاقة كتير لتامر.
1: حاضر يا ستي، بعد الدوام نروح عندها.

0: هلا يا ماما، هلا هلا حبيبي روحي تمورتي يا عمري. صدقيني انه رحت على الحضانه يا ماما وجعت قلبي.
1: خلاص يا ماما بكفي تقلنا دمنا عليكي سنتين، وبعدين الحضانه جنب البيت وكتير تامر مبسوط ومبين انه المسؤولين هناك كتير كويسين.
0: يعني خلاص ما رح تغيروا رايكم وترجعوه عندي؟ اساسا عمره تامر ما غلبني، بالعكس محل ما بحطه بضل يلعب لحاله حتى لو تركته 5 ساعات.
1: ايه هادي رقم الحضانه، شكلنا ناسين غرض من اغراض تامر. اف معقول؟ الو. ايوه يا ست سوسن، اهلين اهلين، خير ان شاء الله. انا وابو تامر. تكرمي، بس بينفع بكره بعد الدوام؟ اوكي حاضر، الله معاكي، باي.
0: ايش بدهم حضانه تامر يا ماما؟
1: هاي المسؤوله عن الحضانه حابه تقعد معي ومع ابو تامر بكره، اكيد بدهم يرفعوا الاجور، ما انت عارفه. ولا شو بدهم منا يعني؟
0: إذا رفعوا أجور الحضانة رجعوا الولد لعندي وما يهمكوا إشي.
1: خلينا نشوف أول وبعدين منقرر. يلا ماما إن شاء الله غدا تامر جاهز.
0: طبعا يا حبيبتي، وأحلى غدا لتمورتي.
2: مرحبا يا ست سوسن.
1: أسفين تأخرنا عليكي، بس وصلنا تامر عند الجدة عشان نقعد معاكي على رواء.
3: أهلا وسهلا فيكو، وشكرا إنكو لبيتوا دعوتنا عشان في شوية كلام لازم نحكي فيه مع بعض، ولازم يكون معنا دكتور الروضة السيد سميح. هلا بيجي.
2: لا هيك شغلتينا، ليش الدكتور؟
3: ما تخافوا، بس إحنا مسؤوليتنا كروضة وحضانة إنه كمان نوفر دكتور خاص يتابع ويشرف على حالة الأطفال الصحية.
1: يعني تامر عنده مرض لا سمح الله؟
4: مرحبا يا جماعة.
3: اهلا دكتور، بعرفك على اهل تامر وحضرته الدكتور سميح.
2: اهلا وسهلا دكتور.
4: يا جماعه انا حبيت اشارككم ببعض الملاحظات اللي لفتت انتباهي بتامر، واللي بتاشر لوجود حاله معينه لسه احنا مش متاكدين منها، بس واجبي كدكتور اني اطلعكم عليها واشوف اذا انتم ملاحظين مثلي كمان.
2: حاله مثل ايش؟
4: تامر يا جماعه طفل منعزل تماما، واحيانا كنت امر من قدام عيونه وانادي عليه باسمه ما يسمعني ولا حتى يطلع علي، وكأني أنا مش موجود. وبعدين عنده شوية حركات متكررة بيعملها بإيده وما بيوقف إلا إذا حدا مسك إيده ووقفه عنها.
1: بس هذا طبيعي، هو ولد هادي جدا وما عنده إخوان اللي يلعب معهم، عشان هيك تعود يلعب لحاله.
4: في فرق كبير يا أختي بين الولد الهادي وبين السلوكيات اللي عند تامر، وأنا عندي شك إنه ممكن يكون يعاني من مرض التوحد عند الأطفال.
2: لا سمح الله يا دكتور، أنا سامع بهالمرض بس عمري ما شكيت إنه تامر بيعاني من هيك إشي.
4: هذا لأنه لسه عمره صغير ومش سهل تشخيصه، بس تامر عم بقضي وقت مع مجموعة أطفال وصار واضح جدا أنه ما في تفاعل بينه وبينهم بالمرة، وأحيانا بحس أنه مش شايف حدا بالغرفة بس بركز على شغلة بإيده وبيظل ساعة وأكثر عينه فيها.
1: وأنا كنت أخاف كتير لما بيكون يلعب ومبسوط وفجأة بصير يبكي بجنون، يعني لو أنا مش متأكدة أنه لحاله بالغرفة بقول في حد ضربه.
4: يعني في هذا السن وفي بداية حركة الولد وكلامه بتبلش تبين الأعراض أكثر، وإحنا كأطباء منقدر نميز الحالة قبل ما تتطور. مثلا تامر ما بضحك أبدا وما بيشارك بأي لعبة جماعية، بالعكس بخاف كثير من الأطفال اللي حواليه.
3: وأنا لاحظت لما بلشت أحكي معه إنه ما بيرد علي لما بنادي اسمه أو بحكي معه، وما بتطلع بعيوني وأنا قاعدة مباشرة قدامه، وهذا اللي خلاني أستعين بالدكتور سميح حتى يراقبه لمدة 2 أسبوع قبل ما نحكي معكم.
2: كثر خيركم يا جماعة، بس أنتوا هسا لازم تحكولنا إيش نعمل.
4: طبعا، لأنه هاي الحالة لسه في بدايتها وأكيد لازم تشوفوا طبيب نفسي، وهو أكيد راح يعمل فحوصاته ويشوف درجة الحالة عنده، لأنه مرض التوحد فيه درجات، إشي منه خفيف وإشي منه شديد.
1: يعني يا دكتور هذا الإشي بيأثر على حياته أو على مستقبله؟
4: هذا يا أختي بيعتمد على تعاونكم كأهل معنا ومع الطبيب المختص، لأنه مرت علينا حالات رفضوا الأهل حتى الاعتراف بأنه ابنهم يعاني من مرض التوحد، وهذا سبب تدهور الحالة أكثر وأكثر.
2: يعني يا دكتور إحنا بعد ما نتأكد أنه فعلا بيعاني من التوحد إيش لازم نعمل؟ وهناك في دواء لها الحالة ولا لا؟
4: بعد الفحوصات اللي راح يعملها الدكتور

0: دور المختص، ممكن يكون هناك بعض أدوية تساعد على التحسن مثل أدوية مضادات الاكتئاب، وفي برامج دمج اجتماعي بتساعد الطفل على الانفتاح على المجموعات اللي حواليه.
1: أنا سمعت عن كثير مراكز بتساعد الطفل يتعلم عن طريق الصور والأصوات والكمبيوتر، وهذا كله بيساعد الطفل يتغلب على هاي الحالة. أنتوا توكلوا على الله وما تخافوا، بس ضروري أنكوا تبدوا بعمل إشي.
0: أنا راح أعطيكوا تليفون دكتور نفسي للأطفال، وإن شاء الله ربنا قادر أنه يشفي.
2: شكرا يا دكتور، شكرا يا ست سوسن.
1: يعني أنا مش عارف شو أحكي الصراحة، أنا مصدومة، بس لازم أبلش أراقب تصرفاته وأنتبه عشان أتأكد أنا كمان إنه تامر بيعاني من هالمرض.
0: الأم والأب هم أهم عنصرين في التشخيص وفي العلاج، عشان هيك أنا بشجعكم ما تستهينوا بأي رأي من الدكتور، وهذا كله بيعود لمساعدة تامر.
2: طيب يا دكتور، ممكن نخليه عندكم هون بالحضانة لغاية ما نعرف إيش الخطوة الثانية في علاجه؟
0: طبعا يا سيد أبو تامر، بالعكس تامر هادي وغير مؤذي بالمرة. كل موضوع إنه لازم ينفتح على العالم اللي حواليه، وهذا دورنا هلا كمدرسة وكدكتور.
1: يعني لازم ناخذ معنا تامر عند الدكتور اللي أعطيتنا اسمه؟
0: أكيد لازم يكون موجود، والدكتور راح يعرف شخص الحالة، وما تخافوا الموضوع مسيطر عليه وإن شاء الله خير.
2: الصراحة يا دكتور إنه إحنا متفاجئين وبدنا دعمكم وتوجيهاتكم، لأنه أنا شخصيا أول مرة بسمع عن خطورة هالمرض.
0: شو بدي أحكي يا سيد أبو تامر، يعني الطب بتقدم والعلم توسع، بس الأمراض عم بتزيد، وصار لازم الواحد يثقف نفسه قد ما بقدر.
2: على كل حال أنا بشكركم، وأكيد إلنا قاعدة ثانية معكم بعد ما نزور الدكتور. يلا بالإذن.
0: الله معكم
1: وسلامته لتامر.
3: عزيزتي المستمعة، من أحد الأمراض التي لا زالت مبهمة في مجتمعاتنا هو مرض التوحد عند الأطفال، وذلك لتشابه أعراضه السلوكية بأعراض الخجل والانطواء الذي لا يعيره الأهل جل اهتمامهم. ولكن كتعريف مبدئي لهذا المرض، فهو اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خلل في وظائف الدماغ، يظهر كإعاقة تطورية عند الطفل خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر. وتؤكد الإحصائيات أنه يصيب الذكور بنسبة 4 أضعاف أكثر منه عند الإناث. وفي السبعينيات من القرن الماضي كانت الإحصائيات تشير إلى إصابة واحدة لكل 3000 نسمة، ثم ازداد الرقم في الثمانينيات ليصل إلى 2 لكل 1000 نسمة، وهذا ما يجعل هذه الظاهرة جديرة بالانتباه والدراسة. لذلك نحرص عزيزتي المستمعة على رفع وعي كل أم لتكون قادرة على ملاحظة أي سلوك غير طبيعي يصدر من أطفالها، وخصوصا في المراحل المبكرة من أعمارهم. وهذه بعض الإشارات التي يجدر بكل أم أخذها بعين الاعتبار وعدم التغاضي عنها عند ملاحظتها في أحد أطفالها. أولاً، ضعف ملحوظ في استعمال مهارات التواصل المتعددة مثل الحدلقة بالعين والتعبير بحركات الوجه. ثانياً، فشل الطفل في تطوير علاقات مع أبناء جيله من نفس العمر، وفتور في المشاعر وعدم التعبير عنها سواء بالضحك أو الغضب. ثالثاً، عدم الاستجابة لطلبات الأهل مثل عرض شيء أو جلب شيء. رابعاً، عدم مشاركة الطفل في النشاطات مثل الألعاب الجماعية والمرح. خامساً، تأخر في التحصيل اللغوي وعدم استعمال البدائل اللفظية كالنظر أو حركات الجسم. سادساً، عدم القدرة على البدء بحوار وصعوبة إنهاء الجمل. سابعاً، الاستعمال النمطي والتكراري للكلام. ثامناً، مقاومة التغيير واعتماد سلوك مقيد وتمسك صلب بالروتين وبعض الطقوس اليومية. تاسعاً، حركات نمطية وتكرارية مثل رفرفة الأيدي، فرك الأجسام أو هز الجسم للأمام والخلف. عاشراً، الانشغال الدائم بأجزاء الأجسام. لذلك عزيزتي ننصح بالملاحظة الدقيقة لهذه الأعراض، والتشخيص المبكر لمرض التوحد عند الأطفال يساعد بدرجة كبيرة على إعادة الطفل للتواصل مع مجتمعه بأساليب خاصة يقدمها الأخصائيون، والتي يمكن أن تنقذ الطفل ليعود من عزلته التامة عن العالم ويتواصل مع من حوله عن طريق العلاج السلوكي وتنمية المهارات الاجتماعية من قبل أخصائيين مدربين بشكل جيد، واتباع الأساليب التي تعتمد على تشجيع الطفل وتحفيزه، كما يجب تقييمها بشكل منتظم من أجل محاولة الانتقال بها من البيت إلى المدرسة ومن ثم إلى المجتمع، كما لا يجب إغفال دور الوالدين وضرورة تدريبهما للمساعدة في البرنامج وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهما. عزيزتي، ليس لنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نرفع قلوبنا أمام الله بالشكر وطلب المعونة لكي يتمجد في عائلاتنا، وخصوصا عندما تسمح قدرته الإلهية بوجود مثل هذه الحالات في بيوتنا، فهو الرب المعطي وهو القادر أن يزودنا بالحكمة والصبر لكي يمتحن إيماننا ونكون شاكرين دوما على كل شيء. وإلى أن نلقاك في حلقة جديدة، نتركك في رعاية الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا، الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. نرحب بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله، كما أكدت أيضا على سلطانه الإلهي.
3: تراود الكثيرين لا سيما في سن الشباب تساؤلات لا بل شكوك عديدة حول ما تربوا عليه من عقائد وتعاليم، ويبدأون بالتساؤل عن صحة المعلومات التي تلقوها وفيما إذا كانت صحيحة، لا بل يتجه البعض منهم نحو رفض هذه العقائد والتعاليم، وهو ما نطلق عليه بالتمرد والرفض.
2: هل تعلم مستمعي أن طرح التساؤلات هو أمر صحي وجيد؟ إذ هذا دليل على أن هذا الشخص الذي يطرح التساؤل يفكر جدياً بما تعلمه وتربى عليه، وأنه يريد أن يكتشف الحقائق بنفسه، وأن لا ينقاد مع عواطفه أو ينجرف وراء الأغلبية الساحقة دون وعي أو تفكير.
3: وكذلك إن فحص العقائد والشك بها لهو أمر طبيعي، إذ يدل على حيوية الإنسان ورغبته في البحث والاستقصاء لمعرفة الحقيقة. هل تعلم مستمعي أن مرحلة الشك هذه مر ويمر بها الكثيرون من الناس؟ ولدينا في الإنجيل المقدس قصة مثيرة دونت لنا عن نبي تساءل وشك، هذا ما جاء فيها.
2: أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في.
3: إن يوحنا هنا هو يوحنا المعمدان المعروف بالنبي يحيى، وقد سجنه الملك هيرودس بسبب توبيخه له على زواجه من امرأة أخيه هيرودية. لكن بالرغم من أن يوحنا المعمدان سبق له أن شهد عن المسيح أنه هو المخلص الآتي، نراه هنا يشك به ويرسل من يسأله: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
2: أي هل أنت هو المخلص الملك الذي تنبأ عنه الأنبياء منذ القديم بمجيئه؟ وهل أنت هو الشخص الذي مهدت أنا الطريق أمامه قبل عدة أشهر؟ وشهدت عنه أنه هو فعلا المسيح مخلص العالم؟ إنها بالحقيقة تساؤلات هامة سنتأمل بها وبجواب المسيح عنها بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.
3: مستمعي العزيز، لعل السؤال الذي يجب علينا أن نطرحه هو: لماذا تساءل يوحنا المعمدان وشك بأن المسيح هو حقا المسيح المنتظر؟ وللجواب نقول: لأنه كان ينتظر المسيح الذي سيملك على الأرض ويزيل الفساد والشر، المسيح الذي سينقذه من السجن، وهو النبي الذي شهد عنه.
2: لكن إجابة المخلص المسيح كشفت له، أي ليوحنا، حقيقة مهمته وإرساليته على الأرض. فهو لم يأتي ليؤسس ملكوتا أرضيا كما كان يظن الكثيرون من اليهود في زمانه، بل ملكوتا روحيا سماويا. وما العجائب التي يقوم بها إلا تأكيد واضح وبرهان ساطع على مهمته الروحية وإرساليته السماوية.
3: فها هم العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. فهل هناك من دليل ساطع وبرهان أقوى من هذه الدلائل والبراهين التي تؤكد على أنه هو المسيح الملك والمخلص المنتظر الذي تنبأ عنه الأنبياء في القديم؟
2: وكان النبي إشعياء قد تنبأ عن المسيح المخلص الملك الآتي قائلا: حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. وقد تكررت مثل هذه النبوءة في سفر إشعياء وغيره عدة مرات.
3: إذن لقد أجاب المخلص المسيح عن تساؤلات النبي يوحنا المعمدان، مؤكدا له أنه هو المسيح المنتظر الذي شهد عنه، وأن أفعاله وعجائبه تبرهن على صدق ادعائه هذا. فهو قد أتى ليؤسس ملكوتا روحيا وليس ملكوتا أرضيا، يحرر الناس من سلطان الخطية وإبليس، وأن على يوحنا بالتالي أن لا ينتظر آخر.

0: صديقي المستمع، لعل الفقرة الأخيرة من كلام المخلص المسيح هي بيت القصيد، إذ ختم المسيح قائلا: وطوبى لمن لا يعثر في، أي يا لسعادة الإنسان الذي لا يشك في، وبالمهمة العظمى التي قد أتيت من أجلها إلى هذا العالم، ألا وهي إعطاء الخلاص للإنسان وبدء ملكوت الله الروحي.
1: هل تعلم مستمعي أن الكثيرين من البشر ما زالوا يشكون بالمخلص المسيح ويطرحون التساؤلات حول حقيقة شخصيته وحول عمله الفدائي على الصليب؟ فبالنسبة إليهم هو ليس كلمة الله الأزلي، الابن الوحيد، المخلص الذي تنازل من السماء وقدم جسده على الصليب كفارة عنا نحن البشر الخطاة،
0: ويشكون أيضا بقيامته المجيدة من بين الأموات، ظنين أن الله رفعه إليه حيا، غير عالمين أن المسيح بقيامته الظافرة وصعوده حيا إلى السماء قد أكمل عمل الخلاص لنا نحن البشر، وبدأ فعلا ملكوت الله الروحي الذي تنبأ عنه الأنبياء منذ القديم.
1: أجل المستمعي، إن المسيح بمجيئه إلى عالمنا أعلن ملكوت الله وتجلت فيه قوة الله ومدى محبته للبشر، إذ جال المسيح يصنع خيرا فشفى المرضى وأقام الموتى وأشبع الجياع وحرر الناس من عبودية الخطية وإبليس، ثم توج مجيئه بعمله الكفار على الصليب وقيامته المجيدة من بين الأموات.
0: هل ما زالت لديك صديقي أي شكوك أو تساؤلات حول شخصية المخلص المسيح أو الهدف الذي أتى من أجله إلى عالمنا؟ نرجو أن تكون قد اقتنعت بإجابة المسيح الواضحة التي قدمها للنبي يوحنا المعمدان وبالبراهين الأكيدة التي تحدثنا عنها في هذا البرنامج.
1: هل تعلم مستمعي أن كل من يؤمن اليوم بعمل المسيح الكفار على الصليب وقيامته الظافرة ينال الغفران الكامل عن خطاياه ويصبح من أولاد الله ويتأكد من حصوله على الحياة الأبدية؟ نرجو أن تفعل ذلك الآن وقبل فوات الأوان، وهكذا تحظى بالطوبة التي وجهها المسيح لكل من لا يعثر فيه أو يشك به.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. نستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور الرابع والخمسون.

اللهم باسمك أنقذني، وبقوتك أنصفني. اللهم اسمع صلاتي وأصغ إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، لم يجعلوا لله اعتبارا، لكن الله هو معيني، الله هو سندي. رد الشر على أعدائي، أفنهم حسب أمانتك. طوعا أضحي لك، أسبح اسمك يا رب، لأنه طيب، لأنه نجاني من كل ضيق، ورأيت بعيني هزيمة أعدائي.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: العاشر.
2: ورأيت ملاكا آخر جبارا ينزل من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس وساقاه كعمودين من نار، بيده كتاب صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على البر وصرخ بصوت عظيم كأنه زئير الأسود، فنطقت الرعود السبعة بأصواتها. فلما نطقت تأهبت للكتابة، فسمعت صوتا من السماء يقول لي:
3: اكتب ما نطقت به الرعود السبعة فلا تكتبه.
2: وأما الملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر فرفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الدهور، خالق السماء وما فيها والبر والبحر وما فيهما، أن لا يكون إبطاء بعد. فما إن يحين الوقت وينفخ الملاك السابع في بوقه حتى يتم سر الله كما بشر به عبيده الأنبياء. وأما الصوت الذي سمعته خارجا من السماء فخاطبني ثانية قال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح بيد الملاك الواقف على البحر والبر.
2: فذهبت إلى الملاك وقلت له: أعطني الكتاب الصغير. فقال لي:
4: خذه وابتلعه فتجده مرا في جوفك وحلوا كالعسل في فمك.
2: فأخذت الكتاب الصغير وابتلعته فكان حلوا كالعسل في فمي، وبعدما ابتلعته صار مرا في جوفي. فقيل لي:
3: يجب أن تتنبأ ثانية على كثير من الشعوب والأمم والألسنة والملوك.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اوعى تفتكر ان الشهاده الزور او انك تقول حاجه غلط في حق حد دي حاجه بتعدي على ربنا بسهوله جدا، بل بالعكس في الشريعه اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبه الشهاده الزور في حاله اثباتها الاعدام. في محاكمه المسيح من اكتر من 2000 سنه حصل ان رؤساء الكهنه كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهاده الزور اللي كانوا بيقولوها إلا إن هم كملوا عادي جداً لأن هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو أنت بتعرف ربنا إنه الكذب أو إنك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: الثامن.
2: ولما فض الحمل الختم السابع، ساد السماء سكوت نحو نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين أمام الله، وأعطي كل واحد منهم بوقا، وجاء ملاك آخر يحمل مبخرة من ذهب ووقف عند المذبح، فأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع صلوات القديسين على مذبح الذهب أمام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور مع صلوات القديسين أمام الله، ثم أمسك الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح ورماها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، واستعد الملائكة السبعة الذين يحملون الأبواق السبعة لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار ممتزجان بالدم، واحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل، فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي تعيش في البحر، وتحطم ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فهوت من السماء نجمة كبيرة كأنها شعلة من نار، ووقعت على ثلث الأنهار وعلى الينابيع، وتدعى النجمة علقما، فصارت المياه كالعلقم، ومات كثير من الذين شربوا منها لمرارتها. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فأصيب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، حتى أظلم الثلث، وفقد النهار والليل ثلث ضيائهما. ونظرت فسمعت نسرا طائرا في وسط السماء يقول بأعلى صوته:
3: الويل الويل الويل لسكان الأرض عند دوي أصوات الأبواق الباقية التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: ما كتبوش لما قالوا كل حاجة بتحصل في لحظة، وهي كانت لحظة. بعدها لقيت كل حاجة اتغيرت لما فقدت صديق عمري. زي الوقت ده السنة اللي فاتت كنا مع بعض بنفكر في أحلامنا لما نتخرج وعن المشاريع اللي هنعملها سوا. أنا رافض فكرة أنه مات وسابني. قعدت وقت بنكر أني خلاص مش هشوفه تاني. وقت ما ابتديت أستوعب الأزمة لقيت نفسي مكسور ووحيد ولا حاجة حواليا ليها طعم. حسيت أن وقت نهاية كل حاجة حواليا قربت. حسيت بإحباط شديد وبقيت مش شايف أي نور، لغاية ما وقع شخص في طريقي ابتدى يحس بيا ويحسسني أنه في أمل، وابتدى يشجعني أن أتكلم مع ربنا عن وجعي وأدي مساحة ربنا أنه يطيب خاطري. ساعتها اتصالحت مع وجعي، ابتديت أشوف الحياة بنظرة مختلفة شوية. مدرك وجعي، لكن كمان قادر أشوف والمس طبطبة ربنا علي.
1: لو فقدت شخص غالي عليك من حقك تحزن، من حقك تعبر عن وجعك ومشاعرك. خد وقتك، لكن ادي مساحة لربنا يطيب خاطرك. افتح عينيك وشوف عطايا ربنا ليك. دور على الحلو اللي في حياتك.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: صحو 13.
2: لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولا محبة عندي، فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو وهبني الله النبوة وكنت عارفا كل سر وكل علم، ولي الإيمان الكامل أنقل به الجبال، ولا محبة عندي فما أنا بشيء. ولو فرقت جميع أموالي وسلمت جسدي حتى أفتخر، ولا محبة عندي فما ينفعني شيء. المحبة تصبر وترفق، المحبة لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء. المحبة لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها ولا تحتد ولا تظن السوء. المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تزول أبدا. أما النبوات فتبطل والتكلم بلغات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، لأن معرفتنا ناقصة ونبواتنا ناقصة، فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أدرك، وكطفل كنت أفكر، ولما صرت رجلا تركت ما هو للطفل. وما نراه اليوم هو صورة باهتة في مرآة، وأما في ذلك اليوم فسنرى وجها لوجه. واليوم أعرف بعض المعرفة، وأما في ذلك اليوم فستكون معرفتي كاملة كمعرفة الله لي. والآن يبقى الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظم هذه الثلاثة هي المحبة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: مالك يا بحر، مالك يا بحر معادي المجداف، موجك عالي وماشي خلف خلاف، ما كفاية عند القلب توجع، خليك شوية أصيل، خليك شوية جدع، وإن كنت مصمم على قلة الأصل والهيجان، اللي معايا سيدك ووصولي مربوط بمسكة إيده مش مسكة إيدك، هيدوسك ويجبر القلب اللي اتكسر، وإن كان صوتك عالي هو في العلا أقدر، ويا ما عليك يا بحر انتصر.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن صحة الكتاب المقدس باستخدام الكتاب المقدس نفسه، وده يعتبر دليل من الأدلة الداخلية لإثبات صحة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيشهد لنفسه أنه من الله، وكمان اللي كتبوه كتبوه بالروح القدس. وهنا عندنا شهادتين، الشهادة الأولى أن الكتاب المقدس موحى به من الله، والشهادة الثانية أن الكتاب المقدس محفوظ من الله. بالنسبة للشهادة الأولى أن الكتاب المقدس موحى به من الله، فعندنا من أشهر الآيات وأروع الآيات تيموثاوس الثانية 3:16. اسمع كده الكتاب المقدس بيقول إيه؟ وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. عدد 16 بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. حضرتك قادر تركز معايا؟ كل الكتاب هو موحى به من الله. كل الكتاب ابتداء من سفر التكوين حتى سفر الرؤيا هو موحى به من الله. فكل الكتاب هو موحى به من الله. الآية الثانية اللي بتأكد على الموضوع في رسالة بطرس الثانية الأصح الأول والآيات من 19-21، بيقول الرسول بطرس كده: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. الآية رقم 20 بتقول علمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالآية الأولى بتقول أن كل الكتاب إجمالا هو موحى به من الله، وفي بعض الترجمات بتقول كل كتاب هو موحى به من الله. فنقدر نقول كل الكتاب هو موحى به من الله، أو كل كتاب أو كل سفر من الكتاب هو موحى به من الله. الآية التانية بتأكد إن مفيش نبوة للكتاب من تفسير خاص، بل العكس بيأكد إنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالكتاب المقدس بيشهد إنه من الله، واللي كتبوه كانوا مسوقين من الروح القدس. بالنسبة للشهادة التانية، الكتاب المقدس محفوظ من الله، فبيقول في متى 5:18 فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يعني زوال السماء والأرض أسهل وأهون من زوال حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. مش بس كده، في رؤية 22 والآيات من 18-19 بيقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. فهذا الكتاب يشهد لنفسه أنه موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. 2، تعهد الله بحفظ هذا الكتاب. وعندنا بعض الأسباب المنطقية اللي بتتعلق بنص الكتاب المقدس. مما يؤكد أن الكتاب المقدس إنه من الله، إنه كتاب دائما يتكلم عن القداسة والطهارة. 2،
كتاب يتكلم عن محبة الأعداء، فكل الكتب قد تتكلم عن عين بعين وسن بسن، والبعض يزيد ويقول والباد أظلم. أما هذا النص وهذا الكتاب يتكلم عن أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. اللي بنشوف فرق كبير جداً بين المسيحيين اللي عارفين بكلمة ربنا بالإنجيل وغير المسيحيين، الناس دايماً بتطلب النقمة والانتقام، لكن المسيح المؤمن اللي عارف بكتابه المقدس دايماً بيطلب الرحمة. فهذا يقول إن هذا الكتاب هو كتاب الله. مش بس كده، الكل شهد عن الكتاب المقدس، سواء عدو أو حبيب، بعيد أو قريب، أن هذا الكتاب هو أكتر كتاب مليء بالمحبة والتسامح والتضحية، لأنه باختصار هو كتاب الله. أما عن الأشخاص اللي كتبوه، ففي اتفاق ما كتبوه مع مبادئ الضمير الأخلاقي، ودايما كانوا بيكرزوا بإله حي، مش إله شهواني أو وحشي أو يبيح الخطية. مش بس إن اللي كتبوه بيتفق مع مبادئ الضمير ويتفق مع طبيعة الله، لكن كمان سلوكهم الشخصي وأمانتهم في حياتهم بتقول إنهم بيعرفوا إله حي حقيقي. مش بس كده، لكن كمان صدقهم إنهم بيسجلوا حتى أخطائهم ونقائصهم. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيدونوا حقائق إلهية بتفوق إدراكهم البشري. فلو كانوا بيكتبوا على هواهم، ولو كانوا حرفوا الكتاب، لكانوا سجلوا أشياء تناسب عقلهم ومنطقهم. آخر شيء، إن المعجزات اللي عملوها بتأكد صدق ما كتبوه، وبرهان ورفقة الله معاهم في كل شيء. في بعض المعترضين، وأنا آسف، بعض المعترضين بجهل بيقول لا، الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، علشان كده تركهم للتحريف. وهنا أنا بقول لحضرتك، مين قالك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل؟ تعال اسمع كده في التوراة أو في العهد القديم، في سفر إرميا أصح 1 والآية رقم 12، ربنا بنفسه بيقول لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها، سهران علشان يتمم كلمته. فإزاي حضرتك تقول إنه لم يتعهد الله بحفظ كلامه؟ في مزمور 119 والآية 89 كاتب المزمور بيقول، والكلام موجه إلى الله، فبيقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. كلمة الله مثبتة في السماوات، فإذا كانت كلمة الله مثبتة في السماوات، من يقدر يغيرها على الأرض؟ ويأكد تاني كاتب المزمور في مزمور 119 الآية 150 ويقول لربنا وكل وصاياك حق، إنك إلى الدهر أسستها. وفي نفس المزمور 119، وأنا بشجع كل واحد يسمعني، لو أنت عايز تعرف أكتر عن كلمة ربنا اقرأ مزمور 119، لأن مزمور 119 هو مزمور كلمة ربنا. فبيقول في العدد 160 وإلى الدهر كل أحكامك عدل. وفي أشعياء 40 والآية رقم 8 يقول وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. يعني كلمة الله مثبتة في السماوات، وكلمة الله ثابتة إلى الأبد. مش بس كده، تعالوا نشوف في العهد الجديد، في إنجيل متى أصحاح 5 والآيات من 17 إلى 18 بتقول لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. شفتوا إزاي؟ مش كلمة اتحرفت ولا آية اتحرفت، لا، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس اللي هو كلام الله. وفي متى 24 والآية رقم 35 يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. سامع الآية؟ السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ويأكد على نفس الآية في إنجيل مرقس أصح 13 والآية 31 ويقول السماء والأرض تزولان ولكن
كلامي لا يزول. وفي لوقا 16-17 يقول إن زوال السماء والأرض أيسر، يعني أسهل، من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. يعني السماء والأرض تزول، لكن نقطة واحدة من الناموس، كلام الله، مش ممكن تسقط. في لوقا 21-33 يقول نفس الكلام: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في إنجيل يوحنا أصحاح 10 والآية 35 بيقول: ولا يمكن أن ينقص المكتوب. هل ما زلت حضرتك محتاج تسمع تاني مزيد من الآيات من العهد القديم، من التوراة أو من العهد الجديد، آيات بتقول إن الله مسؤول عن كلمته؟ في بطرس الأولى 1 والآية 23-25 يقول: بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فكلمة الله حية وباقية إلى الأبد. ويكمل باقي الآية ويقول: وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. عارفين يعني إيه إلى الأبد؟ إلى ما لا نهاية. فكلمة الله حية وباقية إلى الأبد، وكلمة الله تثبت إلى الأبد. وده ياخدنا البعد تاني علشان ندرك أنه عملية الكتابة في المخطوطات ما كانتش بتتم بأي طريقة وببساطة زي ما أي حد ممكن يتخيل. فعملية النسخ أو عملية الكتابة كان في جماعة معينة مسؤولة عن الكتابة، اسمهم جماعة الكتبة. وجماعة الكتبة لغاية القرن الثاني قبل الميلاد كانوا كلهم من الكهنة، وأطلق عليهم النساخ أو كلمة سفريم، ودي مشتقة من الفعل العبري اللي هو سفر بمعنى يحسب، لأن النساخ أو الكتاب اعتادوا إنهم يحسبوا حروف الأصفار المختلفة، وكانوا غالباً ما بيتم تسجيل إحصائية في نهاية كل سفر بعدد الحروف. يعني بعد ما بيكتبوا سفر كامل بيتم حصر عدد حروف السفر ويحددوا الحرف المتوسط والكلمة المتوسطة والآية المتوسطة، حتى يمكن ضبط النسخ الجديدة علشان لما يجي حد ينقل من النسخة دي يتم مقارنة النسخة الجديدة بالنسخة الأصلية. فعلشان يضبطوا الموضوع كانوا بيعملوا إحصائيات بالحروف والكلمة المتوسطة والآية المتوسطة، فلو اتفقت الإحصائيات بتاعة النسخة الجديدة مع إحصائيات النسخة اللي اتكتب منها يبقى دي كده ده مؤشر لصحة النسخة الجديدة. وده اللي كنا بنتكلم عنه زي فكرة القانونية، القناة، الكناة، العصاية، أداة المقياس، المسطرة. فبيقيس النسخة الجديدة على النسخة القديمة وبيشوف هل في تطابق في عدد الحروف، هل في تماثل وتطابق في الحرف الأوسط، في الكلمة الوسطى، في الآية الوسطى. هو ده اللي كان بيتم أثناء كتابة أصفار الكتاب المقدس. فكان عندهم حصر بعدد حروف كل سفر من الأصفار. انتم متخيلين كل حرف؟ يعني حرف الباء ذكر كم مرة، حرف الجيم ذكر كم مرة، وهكذا. وبعد قرون عديدة اتسلم مسؤولية النساخة طائفة المازوريين، ودولة من سنة 500-900 ميلادية، واتسمت النسخ اللي قاموا بنسخها بعد كده باسم النسخ المازورية على اسمهم. فعملية النسخ كانت عملية دقيقة جدا ومعقدة جدا. ومن ضمن التعليمات اللي كان يلتزم بيها أي حد هيكون من ضمن جماعة الكتبة أو النساخ، نمرة واحد يكون الناسخ رجل حكيم مقدر قوي اللي هو بينسخه أو اللي بيكتبه. نمرة اتنين، قبل ما يبتدي الناسخ عملية النسخ والكتابة كان لازم يستحمى أو يغسل جسده بالماء جيدا،
لأنه بيتعامل مع أقدس الكلمات، فلازم يكون في حالة كويسة طليق بالكلام اللي بيكتبه. الحاجة التالتة، كان بيلبس الملابس اليهودية مش أي لبس، وبيجهز قلبه بالأفكار الخشوعية وكأنه داخل يتعبد. شايفين الدقة؟ شايفين قد إيه الخشوع والورع لما كان الناسخ أو الكاتب بيكتب وبينسخ من كلام الله؟ نمرة أربعة، كان بيستخدم درج مجهز من جلد حيوان طاهر، مش أي جلد، لكن لازم يكون حيوان طاهر، ويكون الشخص اللي جهز الدرج ده شخص يهودي. شايفين الدقة؟ رقم خمسة، الناسخ بيستخدم حبر مصنوع من كربون الفحم وعسل النحل النقي، وعادة كانوا بيحصلوا على الكربون من الهباب، وأسف في الكلمة بس هي كده، من الهباب الناتج من اشتعال مصابيح الزيت اللي كان موجود في المنارة اللي موجودة في القدس. فحتى الكربون أو الهباب كان بيستخدم من مكان مقدس من القدس علشان ما يكونش فيه أي شيء من بره. وقبل ما يبتدي الناسخ في كتابة صفحة بيعد كل حرف في الصفحة، ركز معايا، قبل ما يبتدي يكتب في صفحة جديدة بيعد كل حرف في الصفحة اللي كتبها ويدونه في الهامش، وبعد ما بينتهي من كتابة الصفحة بيعد كل حرف فيها ويطبقه بالنسخة اللي هو نقل منها. يعني متخيلين العملية بتاخد وقت قد إيه ودقة قد إيه؟ إنه يعد كل حرف في كل صفحة ويطبقه بعدد حروف وكلمات الصفحة اللي هو نقل منها. والنقطة رقم سبعة، إنه الناسخ ما بيعتمدش على ذهنه في الكتابة ولو بكلمة واحدة. نمرة تمانية، الناسخ وهو بيقوم بعملية النسخ والكتابة بينطق الكلمات بصوت عالي وهو بيكتبها علشان يشغل نفسه ويشغل حستي السمع والنظر، فيفضل طول الوقت مركز. نمرة تسعة، لو وخلي بالك منها، لو في ملك اتكلم مع الناسخ أثناء عملية النسخ فالناسخ ما يلتفتش إليه. انتوا متخيلين أهمية الموضوع، خطورة الموضوع، إنه لو في ناسخ بيكتب وبينسخ وملك اتكلم معاه ما يلتفتش إليه، لأنه الكلام اللي بيكتبه أو الكلام اللي بينسخه كلام الله، وكلام الله أهم من كلام الملك. النقطة رقم عشرة، لما كان بيجي اسم الجلالة الله إلهيم أو يهوى على الناسخ إنه يسجد قبل كتابة الاسم، ومش بس كده، بيغير الريشة أو القلم اللي بيكتب بيها فيستبدلها بريشة جديدة وقلم جديد، وبعدين يرجع مرة تاني يستخدم نفس القلم. تقديساً لإسم الله إلهيم يهوى كان فيه إجراءات خاصة ومعاملات خاصة والتزامات بيلتزم بيها النساخ لما بييجوا يدونوا أو ينسخوا اسم إلهيم يهوى. الناسخ كمان نمرة 11، بيترك مسافة شعرة بين كل حرف وحرف، وتسع حروف بين كل فقرتين، وتلات سطور بين كل سفرين. يمكن تسأل انت ليه كل ده؟ طيب محتاج وقت قد ايه علشان يكتب سفر؟ ده كلام الله، فلابد من الالتزام بكل التعليمات اللي تحافظ على انه الناسخ يقدر ينقل نفس النسخة للنسخة الجديدة. نمرة 12، بتقول انه كل عمود بيكون عرضه بمقدار 30 حرف وبيشتمل على من 48 إلى 60 سطر، كل شيء بدقة، مفيش حاجة عشوائية، مفيش حاجة بمزاج الناسخ أو الكاتب. نمرة 13، بعد ما النسخة بتتعمل بيقوم مجموعة بمراجعة النسخة بمنتهى الدقة، ولو لقيوا في النسخة أكتر من 3 أخطاء بيتم إعدامها أو حرقها. انتم متخيلين لو كتاب او سفر بياخد وقت طويل ومجهود غير عادي
بس لو في أكتر من 3 أخطاء بيتم إعدامها. طيب في حالة إنه وجد خطأ أو 2 أو 3، إيه الحل؟ من طريقة الكتابة وأسلوب الكتابة بيتيح عملية التصحيح، لأنه في مسافة بين الحروف، وفي مسافة بين الفقرات، وفي مسافة بين الأصفار. بما أنه في مسافة، هنا يمكن تصحيح أي خطأ. لكن لو حضراتكم ركزتم في العملية كلها، عملية الخطأ مش عايز أقول مستحيلة، لكن شبه مستحيلة، في دقة غير عادية في الكتابة. علشان كده وإحنا بنتعامل مع الكتاب المقدس ما ينفعش إن إحنا نكون بنتهم الكتاب بالتحريف أو التغيير أو التناقض وإحنا مش على علم ولا على اطلاع بطريقة كتابة الكتاب المقدس ولا شهادة الكتاب المقدس عن نفسه إن هو موحى به من الله وإن الله مسؤول عن حفظ كلمته. فالله تعهد بحفظ الكتاب المقدس، مش بس الكتب التانية، لكن الكتاب المقدس الله تعهد بحفظه لأنه كلامه هو المسؤول عنه. هل ما زال عندك شك أو ريبة في الكتاب المقدس؟ أنا بشجعك إنك تقراه واعرف عنه أكتر بأي أسلوب بأي طريقة. كتاب ورقي مش متاح من على الإنترنت أو من خلال أي أبليكيشن. وزي ما دايماً بقول في نهاية الحلقات، الله هيعلن ليك الحق عن الكتاب المقدس، الكتاب الصحيح، والرب معك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبه؟ معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجي العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي حيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسه الليله وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسه يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبه.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقه هي متشجعه جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، نحن في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 البيت تقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن وأن إحنا بنتكلم مع بعض هس يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسع.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا.

0: على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
1: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ديك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أشكرك لأنك أنت الحياة، بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد، وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي. لكني ملأت كتابي بالكذب، فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب. وملأت كتابي بالزخارف الشكلية، فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله اغسل كتابي من الخطية، بيض صفحتي بالصفح، واقبل توبتي ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري، أريد شيئا من خارج ذاتي، عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا. الفائدة الذي احنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس ياخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة احنا منديها، لانه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من اول ما وصل للناس وفي حياة المسيح والى الان. اخونا العزيز نزال الحسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب التثنية، الأصحاح 21.

إذا وجدتم قتيلا في الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم لتملكوها مطروحا في الخلاء ولا يعرف أحد من قتله، يخرج شيوخكم وقداتكم ويقيسون من مكان القتيل إلى المدن التي حوله، فأقرب مدينة إليه يأخذ شيوخها عجلة لم يحرث عليها ولم تجر بنير، وينزلون بها إلى واد لم يحرث فيه ولم يزرع وفيه ماء يجري دائما، ويكسرون رقبة العجلة في الوادي، ويتقدم الأحبار لأن المولى إلهكم اختارهم ليخدموه، ويبارك باسمه ويفصل في كل خصومة واعتداء، ويغسل كل شيوخ تلك المدينة القريبة من القتيل أيديهم على العجلة التي كسروا رقبتها في الوادي، ويقولون: لا أيدينا سفكت هذا الدم ولا عيوننا رأت الذي فعل هذا، اغفر يا رب لشعبك إسرائيل الذي فديته، ولا تحسب جريمة سفك هذا الدم البريء ضد شعبك، فيغفر الله لهم هذه الجريمة. بذلك تزيلون جريمة سفك الدم البريء من بينكم، لأنكم عملتم ما هو صالح في نظر الله. إذا خرجتم لتحاربوا أعداءكم ونصركم المولى إلهكم عليهم وأخذتم منهم أسرى، ورأى أحدكم بين الأسرى امرأة جميلة فأحبها وتزوجها، فحين يأتي بها إلى داره فإنه يحلق رأسها ويقلم أظافرها ويرمي الثياب التي كانت عليها لما أسرت، وتقيم في داره تبكي أباها وأمها شهرا كاملا، ثم بعد ذلك يعاشرها ويصبح زوجها وهي زوجته، فإن لم تعجبه بعد ذلك فإنه يتركها تذهب حيث تشاء، ولا يبيعها بمال ولا يستعبدها لأنه أذلها. إن كان لرجل زوجتان، واحدة محبوبة والأخرى مكروهة، فولدت له الاثنتان بنين، وكان الابن البكر للزوجة المكروهة، فحين يوزع ميراثه على أبنائه لا يحل له أن يجعل ابن المحبوبة بكرا ويفضله على البكر الحقيقي الذي هو ابن المكروهة، بل يقر بأن ابن المكروهة هو البكر، ويعطيه نصيب اثنين من كل ما يملكه، لأنه هو أول ثمار عنفوان أبيه وله حق البكورية. إن كان لرجل ابن عنيد متمرد لا يسمع لكلام أبيه ولا لكلام أمه وهما يؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأخذانه إلى شيوخ مدينته في اجتماعهم عند بوابة المدينة، ويقولان للشيوخ: ابننا هذا عنيد ومتمرد لا يسمع لكلامنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه كل رجال مدينته بالحجارة حتى يموت، لكي تزيل الشر من بينكم ويسمع كل بني إسرائيل ويخافوا. إن ارتكب واحد جريمة عقابها الإعدام فأعدم وعلق على خشبة،
فلا تتركوا جثته على الخشبة إلى اليوم التالي، بل ادفنوه في نفس اليوم، لأن من يعلق على خشبة هو ملعون من الله. فلا تنجسوا الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: هاني يا هاني،
1: بكرنا من صباح الصبح. ايش تشتي؟
0: اني داري انك تخاف على نفسك وما ترضيش تعمل حاجة داخل البيت، لكن الله يحفظك. قم صلح لي العلاقية ذي ورا الباب حق المطبخ.
1: ايش انا قم ادغدق وصلح.
0: هي بس قم اليوم علشاني.
1: ايوه، وفرض ان انا تعورت ولا حصل بي شي؟
0: ما بيحصل بكش حاجة.
1: الا لا، كمان من اول ما قمت وانا احس ان انا مريض. حسي راسي، شوفي ان انا محموم.
0: ايش من حمى يا رجل، اتق الله، راسك بارد ثلج.
1: بارد ثلج؟ شفتين، الله يعلم ايش في بي. اقول لك انا مريض.
0: ما في بكش حمى ولا راسك بارد.
1: ها شوفي حتى كيف وجهي مصفر، الله يستر. بس
0: كل يوم وانت جالس تتشكشك. انا مريض، انا تعبان، وجهي محمر، راسي مخضر. احمد ربك على العافية.
1: الحمد لله، بس انا اخاف من المرض، كله للمرض.
0: دحين بتقوم تصلح لي العلاقية ذي ورا الباب المطبخ ولا لا؟
1: ايوه ليش عادك تصايحين؟ بتوقع بفقعة كمان، برجع مرض عليك وانت تمارضينا.
0: قم صلح العلاقية بس، امسك ذي المطرقة والمسامير.
1: اوه، اول مرة امسك مطرقة كمان، الله يستر. الله، بس لرجع طرق اصابعي شكتسر ظفرين.
0: انت اللي ركز، دق على المسمار.
1: خلاص يكفي مسمار واحد.
0: العلاقية بتفلوت، اعمل المسمار الثاني عشان يثبات.
1: انت شكلك ناوي تقرحي واحدة من اصابعي اليوم.
0: دق بس ولا بيحصل بك حاجة، دق بقوة، مو تخوف المسمار.
1: ها دقينا. الله الله الله يا اصبعي.
0: مالك
1: اصبعي انتقطع. يا الله اصبعي يا ابتها، راحت اصبعي.
0: كيكه، ما فيش دم ولا في شيء.
1: الا لا لا، الان بيخرج.
0: اقول لك اهدى قليل، ما في بك شيء ولا حاجه.
1: الله انت اسلم، ما تحسيش. شوفي اقول لك بديت ورم.
0: كيف اشوف ماله؟
1: الله
0: ولا في بشي، دقه بسيطه بس.
1: احس انه العظم مكسور، اصبعي اتكسرت. نقصنا اصابعي، انا مريض.
0: استهدي بالله وحقاع، ما بينك شيء.
1: احس انه اصبعي بتفلوت. قومي سريع، بروح الاسعاف يشوفوا اصبعي قبل ما تفلوت عليا.

0: والله انك قعدتني المستشفى على الفاضي.
1: لا على الفاضي ولا شيء، المهم اننا اطمنتوا على صباعي.
0: اقول لك انك خزيت بنفسك قدام الدكتور. الدكتور لو بيده كان بيقطع لك صباعك انت وحقك الغارة اللي عملته بالمستشفى.
1: ما اللي بيعمل لي كشافة عشان يشوف اذا في بيكسر؟ اشتي يمسكه ويحركه؟ تخيلي.
0: هي صباعك لا طلع في بيكسر ولا شيء، سليمة 100%.
1: الحمد لله الحمد لله، بس قد انا احس نفسي ان انا مريض ومحموم.
0: انت رجل انت، اتق الله. انت بالمستشفى الان، شوف اللي هم امراض صدق وحمد ربك على العافية.
1: هي نمشي للبيت. ايش هذه من غرفة؟ شوف الاجهزة كيف كبيرة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا ابني. آسفين، نحن واقفين على الباب، تدخل الغرفة ذي؟
0: أيوة، هذه غرفة غسيل الكلى.
2: أنت تشتغل بالمستشفى ولا إيش؟
0: لا لا، أنا مريض هنا، هذه الغرفة اللي يجي لي 3 أيام بالأسبوع.
2: ليش؟ إيش في باك؟ جلسي جلسي ارتاح بينما يجي دورك وحكي لنا.
1: أول شيء إيش اسمك يا ابني؟
0: أنا اسمي راكان يا خالة.
1: عاشت الأسامي يا راكان، هيا حكي لنا إيش في باك؟
0: بقول لكم قصتي من البداية. كان عمري 14 سنة لما اكتشفوا الدكاترة أنه في بي فشل كلوي.
2: أنت في بك فشل كلوي؟ عادك صغير، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: خلي الأبن يكمل قصته وبعدين؟
0: بدأت الحالة عندي بآلام شديدة بالكلى، ورجعت رجولي تورم بسبب مرض الكلى واحتباس الماء والأملاح بجسمي. كان يجي لي غثيان ونقص وزني بشكل كبير، حتى لون بشرتي تغيرت. وبعد ما الدكاترة عملوا لي التحاليل اكتشفوا إننا مصاب بفشل كلوي مزمن.
2: ماله؟ ما قرروا لك شدوية ولا إبار؟
0: كان قدامي 3 خيارات، أستخدم أدوية ولا الغسيل الكلوي ولا زرع كلى.
1: لحظة لحظة، ملي احكي لنا، ليش قالك هذا المرض؟ من فين قالك وانت عمرك 14 سنة؟ يعني عادك صغير.
0: هو معروف انه من اهم اسباب الاصابة بالفشل الكلوي هو ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وكمان السمنة والتدخين وانسدادات المسالك البولية اللي تحصل بسبب الحصوات. وانا عندي مرض السكري من النوع الاول.
2: اوه، في بك مرض السكري من النوع الاول؟
0: ايوه، والدكتور كلمنا إنه المضاعفات الكلوية لمرضى السكري تحصل بنسبة 50% للأمراض اللي عندهم مرض السكري النوع الأول، والناس اللي عندهم النوع الثاني المضاعفات الكلوية ممكن تحصل لهم بنسبة 10%.
1: يعني أنت كان في باك مرض السكري النوع الأول، وهذا أثر بشكل كبير على الكلى حقك.
0: بالضبط، هذا اللي حصل معي.
2: مين زمان وانت تعمل غسيل كلوي؟
0: لا، ببداية ما عرفنا بمرضي أبي مسكتش وقرر يأخذنا للخارج لمكان معروف بنجاح عمليات زرع الكلى، وسافرنا وعملت العملية.
2: ملا حلو؟
0: لا مش حلو، لأنه بعد ما عملنا العملية هناك اتفاجأنا إن العملية فشلت، وكانت هذه صدمة كبيرة لي ولأهلي.
2: طبعا بعد ما تعبوا وخسروا تكاليف السفر والعملية كيف ما بينصدموش؟ هذا مش قليل.
1: بعدين إيش عملته؟
0: بعدين خلاص رجعنا للبلاد، وقررت أنا وعائلتي إننا خلاص ما بعملش عملية زراعة كلى مرة ثانية، لأنه حصل لي مضاعفات صحية بالعملية الأولى.
1: وإيش قررتم تعملوا بخصوص علاجك؟
0: قررنا إننا نعمل الغسيل الكلوي،
2: وهذا اللي أنت بتعمله اليوم بيدي الغرفة وبيدي الأجهزة، صح؟
0: أيوة، بدأت أعمل الغسيل الكلوي هنا، وهذا جابل لي فرصة إننا ألتقي بمرضى فشل كلوي زيي.
1: حلو، عشان تشجعوا بعض.
0: أيوة، عشان نشجع بعض وعشان نقدر نتعايش مع هذا المرض من غير ما تجي لنا وساوس بأنه مرض قاتل.
1: والآن كم عمرك يا راكان؟
0: الآن عمري 21 سنة، وعادنا أعمل الغسيل الكلوي، وقريبا بقدم على دراسة علوم الطيران.
1: ما شاء الله عليك يا ابني، الله يحفظك لاب وكل أمك ويوفقك إن شاء الله.
2: وانت ما تخافش على نساك، هذا ما بيأثرش على صحتك.
0: الحمد لله على كل حال، لكن لازم ما استسلمش للمرض وخليه يأثر على دراستي.
1: كيفك يا رجال؟ عاد اصبعك توقعك.
2: لا لا لا، انا بخير انا بخير، ما في بش حاجه.

0: في كثير من الأمراض اللي تصيب الإنسان، من هذه الأمراض اللي ممكن إنها تتعالج، في من اللي الطب إلى الآن ما حصلش علاج.
1: والأمراض اللي الطب للآن ما حصلش علاج ألزمت الشخص المريض إنه يتعايش معها.
0: وراكان اللي كان بقصتنا اليوم كان من المرضى اللي حصل لهم مرض الفشل الكلوي، لكنه قدر إنه يتغلب على المرض بالقوة والصبر والتكيف معه.
2: ومثل ما تعرفوا تقوم الكليتين بدور مهم جدا بجسم الإنسان، وتعتبر من أهم الأعضاء فيه. ورغم صغر حجم الكليتين لكن تقوم بتنقية دم الإنسان بصفة مستمرة ما دام على قيد الحياة.
1: يمر بالكلية ما يقارب عن 200 لتر من الدم أثناء الدورة الدموية المستمرة. الكلى تنقيه، تفرز الفضلات على صورة البول بكمية ما يقارب 1.5 إلى 2 لتر في اليوم والليلة.
0: ووظيفة الكلى مش بس تنقي شوائب الدم من البولينة والكرياتين، لكن كمان تلعب دور مهم بالحفاظ على معدل الضغط الشرياني وإفراز هرمونات تنشط وتجدد العظام وتكثر كريات الدم الحمراء، وتساعد على الحفاظ على معدل حموضة الدم وتركيبته الدقيقة.
1: والفشل الكلوي ينقسم إلى قسمين، الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن.
2: الفشل الكلوي الحاد هو اللي يحصل بكلية سليمة وبوقت قصير، وهذا النوع يحصل بسبب هبوط مفاجئ بكمية الدم اللي يوصل للكلية بسبب نزيف أو فقدان لسوائل الجسم أو هبوط بوظائف القلب، وممكن يحصل بسبب شرب أدوية أو أعشاب سامة للكلية.
1: أما الفشل الكلوي المزمن ممكن يكون وراثي وممكن يكون مكتسب، والمكتسب يعني اللي يحصل لأمراض السكري، أمراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني، والالتهابات الكبيبية الكلوية المناعية، ولأمراض انسداد المسالك البولية سواء كانت حصوات بولية أو أورام بمجرى البول، أو حتى عيوب خلقية وتجمعات دموية سبب التضيق بمجرى البول.
2: وتشخيص الفشل الكلوي يعتمد على الفحص الطبي الشامل، ويبدأ عادة بالتاريخ المرضي، لأن علامات الفشل الكلوي تكون خفيفة بالبداية، ومع مرور الوقت تتطور لإحساس بخمول عام وقلة النشاط ولخبطة بمواعيد النوم.
0: والمريض يشتكي من قلة الشهية للأكل، وغثيان وتقيؤ وطرش بالصباح، صداع وزغللة بالنظر.
1: بشرة المريض تكون شاحبة مع ميلان للصفرة، حكة مزعجة بالجلد، وظهور رعشة بالأطراف،
2: غير ضيق التنفس عند المجهود وأحيانا عند النوم، وآلام بالعظام والصدر ورعاف وسهولة النزف، مع تغير في لون وكمية البول اليومية.
0: وبعد الكشف الطبي يطلب الطبيب المعالج بعض الفحوصات للدم والبول، ويطلب كمان بعض الفحوصات الإشعاعية علشان يحدد الكليتين ووظائفهم. ولما يشخص مرض الفشل الكلوي يبدأ الطبيب بتحضير المريض للعلاج.
2: وعلاج المريض يعتمد على نسبة الفشل اللي وصلت له الكليتين، فإذا الكلى فقدت تقريبا 80% من وظائفه، فهنا 20% الباقية تكون قادرة على التخلص من جزء كبير من شوائب البولينة والسموم الثانية، وتكون هذه كفاية عشان يقدر الجسم يقوم بوظائفه من غير ما يحتاج لعمل تنقية الدم بواسطة أجهزة وسائل تعويضية.
1: ويعتمد العلاج بهذه الحالة كمان الحمية الغذائية والأدوية اللي لازم يستخدم المريض.
0: أما إذا وصلت الكلى لمرحلة الفشل النهائي، فهي المرحلة اللي فقدت فيه بالكلى أكثر من 80% أو 90% من وظائفه، وتكون النسبة الباقية مش كفاية عشان تحافظ على مستوى مقبول من شوائب البولينة والسموم الثانية، وتبدأ بهذه المرحلة تظهر الأعراض اللي قلنا لكم عليه وبشكل شديد.
2: وبهذه المرحلة يحتاج المريض إنه يستعين بأجهزة ووسائل تعويضية عشان تنقي الدم وتحافظ على حياته، وتشمل الديلزة الدموية، الديلزة البريتونية المستمرة، أو زراعة الكلى.
1: العلاج الطبي للفشل الكلوي تطور بشكل كبير بالفترة الأخيرة، ورجع المريض يقدر إنه يمارس حياته تقريبا بشكل شبه طبيعي إلى الوقت اللي تتوفر له فرصة زراعة كلية جديدة.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث نحن ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: نشكر الله على هالحضانة الجديدة، يعني سهلت علي مشوار أهلي البعيد.
1: الصراحة أنا كنت مطمن أكثر لما كنت تحط تامر عند أمك، الجدة بتظل أحن عليه.
0: بس جدته عم ترتبط فيه كثير وبطلت تقدر تعمل شغله هو عندها، خصوصا أمي بتموت خوف على تامر.
1: اللي بسمعك بيقول إنه تامر ولد شقي وبتحرك وبيغلب، ما هو مثل الملاك محل ما بتحطيه بظل قاعد ويلعب لحاله كأنه ما في حدا حواليه.
0: يعني الماما ساعدتنا سنتين وبكفي، هلا لازم نريحها شوي، خليه يتعود على الأولاد وعلى المدرسة من هلا، يعني بس يصير عمره 4 سنوات بيكون روحة المدرسة عليه كثير أسهل.
1: يلا يا ستي هاي وصلنا على الحضانة، غطي راسه منيح، الدنيا برا برد كثير.
0: لا تنسى اليوم لازم نمر عند الماما لأنها مشتاقة كثير لتامر.
1: حاضر يا ستي، بعد الدوام نروح عندها.

0: هلا يا ماما، هلا هلا حبيبي روحي تمورتي يا عمري. صدقيني انه رحت على الحضانه يا ماما وجعت قلبي.
1: خلاص يا ماما بكفي تقلنا دمنا عليكي سنتين، وبعدين الحضانه جنب البيت وكتير تامر مبسوط ومبين انه المسؤولين هناك كتير كويسين.
0: يعني خلاص ما رح تغيروا رايكم وترجعوه عندي؟ اساسا عمره تامر ما غلبني، بالعكس محل ما بحطه بضل يلعب لحاله حتى لو تركته 5 ساعات.
1: ايه هادي رقم الحضانه، شكلنا ناسين غرض من اغراض تامر. اف معقول؟ الو. ايوه يا ست سوسن، اهلين اهلين، خير ان شاء الله. انا وابو تامر. تكرمي، بس بينفع بكره بعد الدوام؟ اوكي حاضر، الله معاكي، باي.
0: ايش بدهم حضانه تامر يا ماما؟
1: هاي المسؤوله عن الحضانه حابه تقعد معي ومع ابو تامر بكره، اكيد بدهم يرفعوا الاجور، ما انت عارفه. ولا شو بدهم منا يعني؟
0: إذا رفعوا أجور الحضانة رجعوا الولد لعندي وما يهمكم إشي.
1: خلينا نشوف أول وبعدين منقرر. يلا ماما إن شاء الله غدا تامر جاهز.
0: طبعا يا حبيبتي، وأحلى غدا لتمورتي.
2: مرحبا يا ست سوسن.
1: أسفين تأخرنا عليكي، بس وصلنا تامر عند الجدة عشان نقعد معاكي على رواء.
3: أهلا وسهلا فيكو، وشكرا إنكو لبيتوا دعوتنا عشان في شوية كلام لازم نحكي فيه مع بعض، ولازم يكون معنا دكتور الروضة السيد سميح. هلا بيجي.
2: لا هيك شغلتينا، ليش الدكتور؟
3: ما تخافوا، بس إحنا مسؤوليتنا كروضة وحضانة إنه كمان نوفر دكتور خاص يتابع ويشرف على حالة الأطفال الصحية.
1: يعني تامر عنده مرض لا سمح الله؟
4: مرحبا يا جماعة.
3: أهلا دكتور، بعرفك على أهل تامر وحضرته الدكتور سميح.
2: أهلا وسهلا دكتور.
4: يا جماعة أنا حبيت أشارككم ببعض الملاحظات اللي لفتت انتباهي بتامر، واللي بتأشر لوجود حالة معينة لسه إحنا مش متأكدين منها، بس واجبي كدكتور أني أطلعكم عليها وأشوف إذا أنتم ملاحظين مثلي كمان.
2: حالة؟ حالة مثل إيش؟
4: تامر يا جماعة طفل منعزل تماما، وأحيانا كنت أمر من قدام عيونه وأنادي عليه باسمه ما يسمعني ولا حتى يطلع علي، وكأني أنا مش موجود. وبعدين عنده شوية حركات متكررة بيعملها بإيده وما بيوقف إلا إذا حدا مسك إيده ووقفه عنها.
1: بس هذا طبيعي، هو ولد هادي جدا وما عنده إخوان اللي يلعب معهم، عشان هيك تعود يلعب لحاله.
4: في فرق كبير يا أختي بين الولد الهادي وبين السلوكيات اللي عند تامر، وأنا عندي شك إنه ممكن يكون يعاني من مرض التوحد عند الأطفال.
2: لا سمح الله يا دكتور، أنا سامع بهالمرض بس عمري ما شكيت إنه تامر بيعاني من هيك إشي.
4: هذا لأنه لسه عمره صغير ومش سهل تشخيصه، بس تامر عم بقضي وقت مع مجموعة أطفال وصار واضح جدا إنه ما في تفاعل بينه وبينهم بالمرة، وأحيانا بحس إنه مش شايف حدا بالغرفة بس بركز على شغلة بإيده وبيظل ساعة وأكثر عينه فيها.
1: وأنا كنت أخاف كتير لما بيكون يلعب ومبسوط وفجأة بصير يبكي بجنون، يعني لو أنا مش متأكدة إنه لحاله بالغرفة بقول في حد ضربه.
4: يعني في هذا السن وفي بداية حركة الولد وكلامه بتبلش تبين الأعراض أكثر، وإحنا كأطباء منقدر نميز الحالة قبل ما تتطور،

0: حالي أكثر وأكثر.
1: يعني يا دكتور إحنا بعد ما نتأكد إنه فعلا بيعاني من التوحد إيش لازم نعمل؟ وهناك في دواء لها الحالة ولا لا؟
0: بعد الفحوصات اللي راح يعملها الدكتور المختص ممكن يكون هناك بعض أدوية تساعد على التحسن، مثل أدوية مضادات الاكتئاب، وفي برامج دمج اجتماعي بتساعد الطفل على الانفتاح على المجموعات اللي حواليه.
2: أنا سمعت عن كثير مراكز بتساعد الطفل يتعلم عن طريق الصور والأصوات والكمبيوتر، وهذا كله بيساعد الطفل يتغلب على هاي الحالة. أنتوا توكلوا على الله وما تخافوا، بس ضروري أنكوا تبدوا بعمل إشي.
0: أنا راح أعطيكوا تليفون دكتور نفسي للأطفال وإن شاء الله ربنا قادر أنه يشفي.
1: شكرا يا دكتور، شكرا يا ست سوسن.
2: يعني أنا مش عارف شو أحكي الصراحة، أنا مصدومة، بس لازم أبلش أراقب تصرفاته وأنتبه عشان أتأكد أنا كمان إنه تامر بيعاني من هالمرض.
0: الأم والأب هم أهم عنصرين في التشخيص وفي العلاج، عشان هيك أنا بشجعكم ما تستهينوا بأي رأي من الدكتور، وهذا كله بيعود لمساعدة تامر.
1: طيب يا دكتور ممكن نخليه عندكم هون بالحضانة لغاية ما نعرف إيش الخطوة الثانية في علاجه؟
0: طبعا يا سيد أبو تامر، بالعكس تامر هادي وغير مؤذي بالمرة. كل موضوع إنه لازم ينفتح على العالم اللي حواليه، وهذا دورنا هلا كمدرسة وكدكتور.
2: يعني لازم ناخذ معنا تامر عند الدكتور اللي أعطيتنا اسمه؟
0: أكيد لازم يكون موجود، والدكتور راح يعرف شخص الحالة، وما تخافوا الموضوع مسيطر عليه وإن شاء الله خير.
1: الصراحة يا دكتور إنه إحنا متفاجئين وبدنا دعمك وتوجيهاتك، لأنه أنا شخصيا أول مرة بسمع عن خطورة هالمرض.
0: شو بدي أحكي يا سيد أبو تامر، يعني الطب بتقدم والعلم توسع، بس الأمراض عم بتزيد، وصار لازم الواحد يثقف نفسه قد ما بقدر.
1: على كل حال أنا بشكركم، وأكيد إلنا قاعدة ثانية معكم بعد ما نزور الدكتور. يلا بالإذن.
0: الله معكم
2: وسلامته لتامر.
3: عزيزتي المستمعة، من أحد الأمراض التي لا زالت مبهمة في مجتمعاتنا هو مرض التوحد عند الأطفال، وذلك لتشابه أعراضه السلوكية بأعراض الخجل والانطواء الذي لا يعيره الأهل جل اهتمامهم. ولكن كتعريف مبدئي لهذا المرض، فهو اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خلل في وظائف الدماغ، يظهر كإعاقة تطورية عند الطفل خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر. وتؤكد الإحصائيات أنه يصيب الذكور بنسبة 4 أضعاف أكثر منه عند الإناث. وفي السبعينيات من القرن الماضي كانت الإحصائيات تشير إلى إصابة واحدة لكل 3000 نسمة، ثم ازداد الرقم في الثمانينيات ليصل إلى 2 لكل 1000 نسمة، وهذا ما يجعل هذه الظاهرة جديرة بالانتباه والدراسة. لذلك نحرص عزيزتي المستمعة على رفع وعي كل أم لتكون قادرة على ملاحظة أي سلوك غير طبيعي يصدر من أطفالها، وخصوصا في المراحل المبكرة من أعمارهم. وهذه بعض الإشارات التي يجدر بكل أم أخذها بعين الاعتبار وعدم التغاضي عنها عند ملاحظتها في أحد أطفالها. أولا، ضعف ملحوظ في استعمال مهارات التواصل المتعددة مثل الحدلقة بالعين والتعبير بحركات الوجه. ثانيا، فشل الطفل في تطوير علاقات مع أبناء جيله من نفس العمر، وفتور في المشاعر وعدم التعبير عنها سواء بالضحك أو الغضب. ثالثا، عدم الاستجابة لطلبات الأهل مثل عرض شيء أو جلب شيء. رابعا، عدم مشاركة الطفل في النشاطات مثل الألعاب الجماعية والمرح. خامسا، تأخر في التحصيل اللغوي وعدم استعمال البدائل اللفظية كالنظر أو حركات الجسم. سادسا، عدم القدرة على البدء بحوار وصعوبة إنهاء الجمل. سابعا، الاستعمال النمطي والتكراري للكلام. ثامنا، مقاومة التغيير واعتماد سلوك مقيد وتمسك صلب بالروتين وبعض الطقوس اليومية. تاسعا، حركات نمطية وتكرارية مثل رفرفة الأيدي، فرك الأجسام أو هز الجسم للأمام والخلف. عاشرا، الانشغال الدائم بأجزاء الأجسام. لذلك عزيزتي ننصح بالملاحظة الدقيقة لهذه الأعراض، والتشخيص المبكر لمرض التوحد عند الأطفال يساعد بدرجة كبيرة على إعادة الطفل للتواصل مع مجتمعه بأساليب خاصة يقدمها الأخصائيون، والتي يمكن أن تنقذ الطفل ليعود من عزلته التامة عن العالم ويتواصل مع من حوله عن طريق العلاج السلوكي وتنمية المهارات الاجتماعية من قبل أخصائيين مدربين بشكل جيد.

واتباع الأساليب التي تعتمد على تشجيع الطفل وتحفيزه، كما يجب تقييمها بشكل منتظم من أجل محاولة الانتقال بها من البيت إلى المدرسة ومن ثم إلى المجتمع. كما لا يجب إغفال دور الوالدين وضرورة تدريبهما للمساعدة في البرنامج وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهما. عزيزتي، ليس لنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نرفع قلوبنا أمام الله بالشكر وطلب المعونة لكي يتمجد في عائلاتنا، وخصوصا عندما تسمح قدرته الإلهية بوجود مثل هذه الحالات في بيوتنا، فهو الرب المعطي وهو القادر أن يزودنا بالحكمة والصبر لكي يمتحن إيماننا ونكون شاكرين دوما على كل شيء. وإلى أن نلقاك في حلقة جديدة، نتركك في رعاية الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا، الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
1: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
2: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. نرحب بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله، كما أكدت أيضا على سلطانه الإلهي.
3: تراود الكثيرين لا سيما في سن الشباب تساؤلات لا بل شكوك عديدة حول ما تربوا عليه من عقائد وتعاليم، ويبدأون بالتساؤل عن صحة المعلومات التي تلقوها وفيما إذا كانت صحيحة، لا بل يتجه البعض منهم نحو رفض هذه العقائد والتعاليم، وهو ما نطلق عليه بالتمرد والرفض.
2: هل تعلم مستمعي أن طرح التساؤلات هو أمر صحي وجيد؟ إذ هذا دليل على أن هذا الشخص الذي يطرح التساؤل يفكر جدياً بما تعلمه وتربى عليه، وأنه يريد أن يكتشف الحقائق بنفسه، وأن لا ينقاد مع عواطفه أو ينجرف وراء الأغلبية الساحقة دون وعي أو تفكير.
3: وكذلك إن فحص العقائد والشك بها لهو أمر طبيعي، إذ يدل على حيوية الإنسان ورغبته في البحث والاستقصاء لمعرفة الحقيقة. هل تعلم مستمعي أن مرحلة الشك هذه مر ويمر بها الكثيرون من الناس؟ ولدينا في الإنجيل المقدس قصة مثيرة دونت لنا عن نبي تساءل وشك، هذا ما جاء فيها.
2: أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في.
3: إن يوحنا هنا هو يوحنا المعمدان المعروف بالنبي يحيى، وقد سجنه الملك هيرودس بسبب توبيخه له على زواجه من امرأة أخيه هيرودية. لكن بالرغم من أن يوحنا المعمدان سبق له أن شهد عن المسيح أنه هو المخلص الآتي، نراه هنا يشك به ويرسل من يسأله: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
2: أي هل أنت هو المخلص الملك الذي تنبأ عنه الأنبياء منذ القديم بمجيئه؟ وهل أنت هو الشخص الذي مهدت أنا الطريق أمامه قبل عدة أشهر؟ وشهدت عنه أنه هو فعلا المسيح مخلص العالم؟ إنها بالحقيقة تساؤلات هامة سنتأمل بها وبجواب المسيح عنها بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.
3: مستمعي العزيز، لعل السؤال الذي يجب علينا أن نطرحه هو: لماذا تساءل يوحنا المعمدان وشك بأن المسيح هو حقا المسيح المنتظر؟ وللجواب نقول: لأنه كان ينتظر المسيح الذي سيملك على الأرض ويزيل الفساد والشر، المسيح الذي سينقذه من السجن، وهو النبي الذي شهد عنه.
2: لكن إجابة المخلص المسيح كشفت له، أي ليوحنا، حقيقة مهمته وإرساليته على الأرض. فهو لم يأتي ليؤسس ملكوتا أرضيا كما كان يظن الكثيرون من اليهود في زمانه، بل ملكوتا روحيا سماويا. وما العجائب التي يقوم بها إلا تأكيد واضح وبرهان ساطع على مهمته الروحية وإرساليته السماوية.
3: فها هم العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. فهل هناك من دليل ساطع وبرهان أقوى من هذه الدلائل والبراهين التي تؤكد على أنه هو المسيح الملك والمخلص المنتظر الذي تنبأ عنه الأنبياء في القديم؟
2: وكان النبي إشعياء قد تنبأ عن المسيح المخلص الملك الآتي قائلا: حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. وقد تكررت مثل هذه النبوءة في سفر إشعياء وغيره عدة مرات.
3: إذن لقد أجاب المخلص المسيح عن تساؤلات النبي يوحنا المعمدان، مؤكدا له أنه هو المسيح المنتظر الذي شهد عنه، وأن أفعاله وعجائبه تبرهن على صدق ادعائه هذا. فهو قد أتى ليؤسس ملكوتا روحيا وليس ملكوتا أرضيا، يحرر الناس من سلطان الخطية وإبليس، وأن على يوحنا بالتالي أن لا ينتظر آخر.

0: صديقي المستمع، لعل الفقرة الأخيرة من كلام المخلص المسيح هي بيت القصيد، إذ ختم المسيح قائلا: وطوبى لمن لا يعثر في، أي يا لسعادة الإنسان الذي لا يشك في، وبالمهمة العظمى التي قد أتيت من أجلها إلى هذا العالم، ألا وهي إعطاء الخلاص للإنسان وبدء ملكوت الله الروحي.
1: هل تعلم مستمعي أن الكثيرين من البشر ما زالوا يشكون بالمخلص المسيح ويطرحون التساؤلات حول حقيقة شخصيته وحول عمله الفدائي على الصليب؟ فبالنسبة إليهم هو ليس كلمة الله الأزلي، الابن الوحيد، المخلص الذي تنازل من السماء وقدم جسده على الصليب كفارة عنا نحن البشر الخطاة.
0: ويشكون أيضا بقيامته المجيدة من بين الأموات، ظنين أن الله رفعه إليه حيا، غير عالمين أن المسيح بقيامته الظافرة وصعوده حيا إلى السماء قد أكمل عمل الخلاص لنا نحن البشر، وبدأ فعلا ملكوت الله الروحي الذي تنبأ عنه الأنبياء منذ القديم.
1: أجل مستمعي، إن المسيح بمجيئه إلى عالمنا أعلن ملكوت الله وتجلت فيه قوة الله ومدى محبته للبشر، إذ جال المسيح يصنع خيرا فشفى المرضى وأقام الموتى وأشبع الجياع وحرر الناس من عبودية الخطية وإبليس، ثم توج مجيئه بعمله الكفار على الصليب وقيامته المجيدة من بين الأموات.
0: هل ما زالت لديك صديقي أي شكوك أو تساؤلات حول شخصية المخلص المسيح أو الهدف الذي أتى من أجله إلى عالمنا؟ نرجو أن تكون قد اقتنعت بإجابة المسيح الواضحة التي قدمها للنبي يوحنا المعمدان وبالبراهين الأكيدة التي تحدثنا عنها في هذا البرنامج.
1: هل تعلم مستمعي أن كل من يؤمن اليوم بعمل المسيح الكفار على الصليب وقيامته الظافرة ينال الغفران الكامل عن خطاياه ويصبح من أولاد الله ويتأكد من حصوله على الحياة الأبدية؟ نرجو أن تفعل ذلك الآن وقبل فوات الأوان، وهكذا تحظى بالطوبة التي وجهها المسيح لكل من لا يعثر فيه أو يشك به.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور الرابع والخمسون.

اللهم باسمك أنقذني، وبقوتك أنصفني، اللهم اسمع صلاتي وأصغ إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، لم يجعلوا لله اعتبارا، لكن الله هو معيني، الله هو سندي. رد الشر على أعدائي، أفنهم حسب أمانتك. طوعا أضحي لك، أسبح اسمك يا رب لأنه طيب، لأنه نجاني من كل ضيق، ورأيت بعيني هزيمة أعدائي.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: أسف أختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الأسانسير؟ هاي الأسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالبلد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين غرفة 312؟ وين هاي؟ 312 312 306 307.
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل. نحلقيتك اول شيء الله يخليكي. طمنيني كيف ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه. ما في كسور نشكر الله. كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه